0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم، أفيها أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. رواه مسلم. عن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله، أشياء كنت أفعلها في الجاهلية. قال هشام: يعني أتبرر بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت لك من الخير. قلت: فوالله لا أدع شيئا صنعته في الجاهلية إلا فعلت في الإسلام مثله. رواه مسلم. وعن عبد الله قال: لما نزلت: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لا يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء،

ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، فأنزل الله في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. باب الصلاة في كسوف الشمس. حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد، فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس، فقال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس قال سمعت أبا مسعود يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس، ولكنهما آيتان من

0: آيات الله، فإذا رأيتموهما فقوموا فصلوا. حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آية.
1: أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. باب النداء بالصلاة جامعة في الكسوف. حدثنا إسحاق قال أخبرنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام بن أبي سلام الحبشي الدمشقي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة. باب خطبة الإمام في الكسوف. وقالت عائشة وأسماء خطب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب حا وحدثني أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب حدثني عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه فكبر فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم قال سمع الله لمن حمده فقام ولم يسجد وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر وركع ركوعا طويلا وهو أدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك فاستكمل 4 ركعات في 4 سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ثم قام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال هما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. وكان يحدث كثير بن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يحدث يوم خسفت الشمس بمثل حديث عروة عن عائشة فقلت لعروة إن أخاك يوم خسفت بالمدينة لم يزد على 2 ركعتين مثل الصبح قال أجل لأنه أخطأ السنة. باب هل يقول كسفت الشمس أو خسفت. وقال الله تعالى وخسف القمر. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خسفت الشمس فقام فكبر فقرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده وقام كما هو ثم قرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى ثم ركع ركوعا طويلا وهي أدنى من الركعة الأولى ثم سجد سجودا طويلا ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك ثم سلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر إنهما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله عباده بالكسوف. وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن يونس عن الحسن عن أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولكن الله تعالى يخوف بها عباده. وقال أبو عبد الله لم يذكر عبد الوارث وشعبة وخالد بن عبد الله وحماد بن سلمة عن يونس يخوف بها عباده. وتابعه موسى عن مبارك عن الحسن قال أخبرني أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يخوف بهما عباده. وتابعه أشعث عن الحسن. باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية جاءت تسألها فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله من ذلك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فخسفت الشمس فرجع ضحى، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر ثم قام يصلي، وقام الناس وراءه فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع، فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد، ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الثاني، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد وانصرف، فقال ما شاء الله أن يقول، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. باب طول السجود في الكسوف. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو أنه قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة، فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة، ثم قام فركع ركعتين في سجدة، ثم جلس ثم جلي عن الشمس. قال وقالت عائشة رضي الله عنها ما سجدت سجودا قط كان أطول منها. باب صلاة الكسوف جماعة. وصلى ابن عباس لهم في صفة زمزم، وجمع علي بن عبد الله بن عباس، وصلى ابن عمر. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس قال إن خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فقال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك كعكعت. قال صلى الله عليه وسلم إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، وأريت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا بما يا رسول الله؟ قال بكفرهن. قيل يكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت أتيت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، فقلت ما للناس؟ فأشارت بيدها إلى السماء وقالت سبحان الله، فقلت آية، فأشارت أي نعم. قال فقمت حتى تجلاني الغشي، فجعلت أصب فوق رأس الماء، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار. ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال، لا أدري أيتهما. قالت أسماء يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل، فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا وآمنا واتبعنا. فيقال له نم صالحا، فقد علمنا إن كنت لموقنا. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أيتهما. قالت أسماء فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. باب من أحب العتاقة في كسوف الشمس. حدثنا ربيع بن يحيى قال حدثنا زائدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس. باب صلاة الكسوف في المسجد. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية جاءت تسألها فقالت أعاذك الله من عذاب القبر، فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله من ذلك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فكسفت الشمس فرجع ضحى، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر ثم قام فصلى، وقام الناس وراءه، فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد سجودا طويلا، ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد وهو دون السجود الأول، ثم انصرف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. باب لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته. رواه أبو بكرة والمغيرة وأبو موسى وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فصلوا. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فأطال القراءة، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع رأسه فأطال القراءة وهي دون قراءته الأولى، ثم ركع فأطال الركوع دون ركوعه الأول، ثم رفع رأسه فسجد سجدتين، ثم قام فصنع في الركعة الثانية مثل ذلك، ثم قام فقال إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله يريهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. باب الذكر في الكسوف. رواه ابن عباس رضي الله عنهما حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال: خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة، فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله، وقال: هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله به عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. باب الدعاء في الخسوف. قاله أبو موسى وعائشة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة قال حدثنا زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة يقول: انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم، فقال الناس: انكسفت لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي. باب قول الإمام في خطبة الكسوف. أما بعد، وقال أبو أسامة: حدثنا هشام قال أخبرتني فاطمة بنت المنذر عن أسماء قالت: فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، فخطب فحمد الله بما هو أهله ثم قال: أما بعد. باب الصلاة في كسوف القمر. حدثنا محمود قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن الحسن عن أبي بكرة قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج يجر رداءه حتى انتهى إلى المسجد، وثاب الناس إليه فصلى بهم ركعتين، فانجلت الشمس فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا يخسفان لموت أحد، وإذا كان ذاك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. وذاك أن ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم مات يقال له إبراهيم، فقال الناس في ذاك. باب الركعة الأولى في الكسوف أطول. حدثنا محمود قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في كسوف الشمس 4 ركعات في سجدتين، الأول أطول. باب الجهر بالقراءة في الكسوف. حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد قال أخبرنا ابن نمر سمع ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته، فإذا فرغ من قراءته كبر فركع، وإذا رفع من الركعة قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يعاود القراءة في صلاة الكسوف 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. وقال الأوزاعي وغيره: سمعت الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا بالصلاة جامعة، فتقدم فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. وأخبرني عبد الرحمن بن نمر سمع ابن شهاب مثله. قال الزهري: فقلت: ما صنع أخوك ذلك عبد الله بن الزبير؟ ما صلى إلا 2 ركعات مثل الصبح إذ صلى بالمدينة. قال: أجل، إنه أخطأ السنة. تابعه سفيان بن حسين وسليمان بن كثير عن الزهري في الجهر.
1: صحيح الأذكار.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.
1: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. 10 مرات كتب له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط عنه بها 10 خطيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول نهاره إلى آخره. ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، وإن قالها حين يمسي فكذلك. السلسلة الصحيحة.
0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 رقبة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. صحيح الترغيب.
1: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس فقال: ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله فيها 100 مرة. السلسلة الصحيحة.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: أذكار الصباح والمساء.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: كلمات برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات.
2: هذه الأخت تسأل عن حكم لبس عباءة الكتف الفضفاضة من كل النواحي لجسم المرأة وساترة، هل يجوز لبسها؟
3: لما كانت المرأة مطلوب سترها واستعمال العباءة والجلال الساتر، فإن الأعداء تسلطوا على هذه العباءة ليفسدوها، فصاروا يعبثون فيها ويحدثون لها أشكالاً تصبح من أنواع التجمل وليست من أنواع الستر. هي المقصود من العباءة الستر لجميع البدن من الرأس إلى القدم والعقب، هذا المقصود، وألا تكون ضيقة، تكون فوق الثياب من باب الاحتياط للمرأة، هذا هو المقصود من العباءة. تكون أيضا ليس فيها زينة ولا تطريز، وإنما تكون ساذجة ليس فيها تطريز ولا زينة، ولا تلبس على الكتف بل تلبس على الرأس، هذه العباءة المطلوبة.
1: كلمات برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات. بسم الله.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. النواجذ بالذال المعجمة الأنياب، وقيل الأضراس. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. عن أبي مسلم، وقيل أبي إياس، سلمة بن عمرو بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. متفق عليه. وفي

الله بين وجوهكم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال: إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. متفق عليه. عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله تعالى ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه. فقه بضم القاف على المشهور، وقيل بكسرها أي صار فقيها. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. رواه مسلم. الجنادب نحو الجراد، والفراش هذا هو المعروف الذي يقع في النار، والحجز جمع حجزة وهي معقد الإزار والسراويل. عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال: إنكم لا تدرون في أيها البركة. رواه مسلم. وفي رواية له: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. وفي رواية له: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى فليأكلها ولا يدعها للشيطان. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال: أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: يا رب أصحابي، فيقال:
إنك لا تدري ما أحدث.

0: حدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، إلى قوله: العزيز الحكيم. فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. متفق عليه. غرلا، أي غير مختونين. عن أبي سعيد عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذ، وقال: إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو، وإنه يفقأ العين ويكسر السن. متفق عليه. وفي رواية أن قريبا لابن مغفل خذف فنهاه، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذ، وقال: إنها لا تصيد صيدا. ثم عاد فقال: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ثم عدت تخذف؟ لا أكلمك أبدا. وعن عابس بن ربيعة قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر، يعني الأسود، ويقول: إني أعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. دروس في العقيدة.
2: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا.
3: دروس في العقيدة
1: لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.
4: فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة، فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى.
3: دروس في العقيدة،
1: دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام.
3: دروس في العقيدة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم. مرحبا بالشيخ صالح.
4: حياكم الله وبارك الله في الجميع.
5: الشيخ صالح، في آخر الشروط متعلقة بكلمة التوحيد ذكرتم الشرط الثامن: الكفر بما يضادها. نريد أن نعرف ما حد الإنكار للأديان غير الإسلام، هل يلزم التلفظ بالإنكار أم يكتفى بالقلب؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. مما لا شك فيه أن الإنكار لسائر الأديان التي فيها العبادة من دون الله أو التعلق بأحد من دون الله ما ينافي معنى لا إله إلا الله، لا بد من إنكارها بالقلب واللسان.
5: نعم،
4: لا بد من إنكارها بالقلب واللسان، وأن يمسك الجوارح عن العمل في شيء من هذه الأديان، لأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، فلا بد من هذا. فإذا لم ينكره في لسانه بمعنى أنه أظهر الرغبة فيها فكأنه لم ينكر في قلبه، ولكن طريقة الإنكار بأن يقرر وجوب اعتقاد الإسلام عقيدة وقولا وعملا، ويقرر الكفر بما يضاده. بما يضاده من سائر الأديان، وأن يبين وجه وجوب العمل بالديانة الإسلامية أنها آخر ما جاءت به الرسل، وإن شريعة محمد نسخت الشرائع، وأن الأصل لا إله إلا الله جاء عليه الصلاة والسلام ليعلنها ولتعم رسالته عموم الناس، لأن التوحيد والذي أرسل الله به الرسل من نوح عليه السلام، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله، قال يا قومي في الآية الأخرى، فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهكذا صالح اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهكذا ثمود. فعبادة الله وحده لا شريك لها هذه ما اختلفت عليها الرسل، وجاء عليه الصلاة والسلام بها ليجدد من درس بعد إبراهيم عليه السلام، لأنها هي التي جاء بها إبراهيم، هي ملة إبراهيم، ملة أبيكم إبراهيم وسماكم مسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فإذا عرفنا هذا فالذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من النسخ ونسخ الشرائع يعني الأحكام العملية، فاعتقاد وجوب نسخ شريعة الرسول لسائر الشرائع هذا أمر لا بد منه، أمر لا بد منه، وأن اتباع محمد في الأصول والفروع أمر واجب، وأنه لا يصح أخذ شيء من سائر الأديان كتعبد أو اتباع، وليس من الضروري بأن ينص بالتشخيص كعقيدة فلان أو عقيدة فلان أو عقيدة الملة الفلانية، هذا حسب الحال وحسب المجتمع الذي ينكر فيه الذي هو ينكر فيه. فالحاصل أن الاعتقاد أمر واجب والعمل أمر واجب، والقول واجب إذا اقتضته الحال، ولكن الحذر من أن يقر بها أو يعترف بها أو يتمسك بظاهر قوله تعالى لكم دينكم ولي دين، الحذر من هذا، فإن هذا الاستدلال فعله بعض العامة الذين لم يدرسوا والذين لم يقرأوا القرآن والذين لم يفهموا، فمن اعتقد أن معنى هذه الآية هو تسليم للأديان الأخرى وإقرار لهم بأديانهم وأن ذلك أمر جائز، فهذا لم يعرف الآية ولم يعرف القرآن ولم يعرف سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يعرف ما أرسل له، فليتق الله وليتراجع عن هذا المفهوم، فإن قوله تعالى لكم دينكم ولدين لها مفهوم، ومن أراد أن يفهمها هل يراجع كتب التفسير وكتب السنة ما سبب نزول هذه الآية قل يا أيها الكافرون سبب نزولها، فإن سبب النزول من أقوى الطرق التي تعين على فهم الآية، أي آية لها سبب فإن معرفته يعين على فهمها. فسبب نزول الآية لهذه السورة الكريمة التي تسمى سورة الإخلاص، ومعنى سورة الإخلاص يعني أنها جاءت بما يوجب إخلاص العبادة لله وحده، هو أن الكفار كفار قريش أرادوا أن يعملوا صلح مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فقالوا اعبد آلهتنا سنة ونعبد آلهتك سنة، هذا ما يريدون، يريدوا أن يعملوا معه صلح، هذه الأمور لا يصطلحوا عليها، فنزلت هذه الآية قل يا محمد يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون مطلقا، ما يمكن ولا أنتم عابدون ما أعبد، ليس تبريرا لهم وسماحا لهم وتشريعا لهم بأن لا يعبدوا ما يعبده الرسول محمد عليه الصلاة والسلام وإنما هذا وصمة لهم وعيب عليهم وإنكار عليهم. ثم أكد ذلك بقول: ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما عبد، لكن لكم دينكم ولي ديني، بمعنى لا نصطلح على هذا الشيء. وليس إقرار بأن يستمروا على دينهم وأنه أمر جائز، وإنما هذا أمر منكر من الرسول عليهم. لا نصطلح على هذا، لأن الصلاح لكم دينكم ولي ديني الذي جئت به سأثبت عليه، سأثبت عليه، فإن أجبتم فهذا ما أمرت به، وإلا بيني وبينكم الله. وهذه تقال لمن ظهر في صورة هؤلاء، لمن هو متمسك في دين غير دين الرسول وأراد أن يدخلك فيه ولم تستطع صده، لا قوة عندك ولا قدرة، فأقول لا لا، أنا أبقى ما على ما عندي وأنت تبقى على ما عندك، كالإنكار له وليس كالإقرار. فلنتنبه لهذه المسألة. ويوضح هذا قوله تعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. غير المسلمين يرغبون من المسلمين أن يداهنوا، ويرغبون أن لا يظهروا الإنكار، أن لا يظهروا الإنكار على غير ديانة الديانة في دين محمد عليه الصلاة والسلام، يرغبون ذلك. فنزلت هذه الآية تعلم الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يعمل ما يستطيع، وسينتظر الفرج حتى أذن له بالهجرة وقوي الإسلام وفتح مكة ورجعوا إلى دينه عليه الصلاة والسلام. نفس الذين قالوا اعبد آلهة سنة ونعبد آلهة سنة، منهم من قتل ومنهم من رجع إلى دين محمد عليه الصلاة والسلام. نعم.
5: لكن هذه السورة سورة الكافرون، نعم، هل نقول لها سورة الإخلاص؟
4: اي نعم، سورة الإخلاص، لأن أوجبت العبادة لله، أوجبت العبادة لله، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ولا أنا عبد ما عبدتم، فنفت العبادة من دون الله في الحال والمستقبل. قل لا أعبد ما تعبدون في الحال، ولا أنا عبد ما عبدتم في المستقبل، ما فيه ما دام عملكم هذا الصلح، لا لا أنا باقي وأنتم لكم دينكم، لأنه ما أمر بالقتال. فلما نزلت آيات القتال وأمر بالجهاد ما استطاع أحد أن يبقى عليه، ما فيه، إما أن تسلم وإما أن تقتل. فإذا قويت شوكة المسلمين، قويت شوكة المسلمين، فحينئذ ما يكون أمام غير المسلمين إلا الدخول أو القتل. هذا بالنسبة للوثنيين. وأما بالنسبة لغير الوثنيين ممن لهم ديانة سابقة، فيكون لهم أمر آخر، إن قاتلوا فلا لهم إلا قتل، وإن أرادوا الصلح ويبقون على دينهم فيبقون على دينهم ويسمون أهل ذمة، وليس هذا إقرار لديانتهم، ليس إقرار بأنه جائز. ولهذا لو يرجع مسلم من ديانة الإسلام إلى ديانة اليهودية أو النصرانية وجب قتله ويعتبر مرتد. لكن هذول أهل كتاب أصليين، فأهل الكتاب الأصليين إذا تغلب عليهم المسلمون وصالحوهم، ليس معنى الصلح من المسلمين إقرار بجواز دينهم أنه جائز شرعا، تنبه لهذه النقطة، وإنما هو هم يعتقدون أنه صحيح ونحن تغلبنا عليهم وأصبح الأمر بأيدي المسلمين ولا يخرج منهم شر على المسلمين، فيسمى هذا صلح بأن يكفوا وديانتهم يبقون عليها لاعتقادهم أنها جائزة. يأتي واحد من المسلمين ويقول سيكون يهودي أو نصراني، هذا لا يقر، هذا يعتبر مرتد، أو يكون يهودي أو نصراني أو بوذي أو مجوسي، هذا لا يمكن يترك، هذا يقتل. نعم.
5: طيب، الذين يوادون من حاد الله ورسوله،
4: نعم،
5: ويقولون لكم دينكم ولي دين، وهم لا يتصورون معناها كما ذكرتم، هل يقدح ذلك في كلمة الإخلاص أو كلمة لا إله إلا الله؟
4: نعم نعم يقدح، لأن الموادة غير البراءة، فلكم دينكم والدين براءة، ليست موالة وليست إقرار كما عرفنا. فلا يظن أحد أنها موادة، بل هي في غاية البراءة، في غاية الإعلان. أما الموادة التي سألت عنها فهو يودهم ويعترف بديانتهم، فيراها جائزة ويبقى عليها جائزة مطلقة. إن عرفنا ما يكون على ديانتهم إلا بشروط، أن لا يكون فيهم ضرر وأن يكفوا ضررهم، وليس معناه اعتقاد لصحتها. ولهذا قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله. يوادون بمعنى يحبونهم ويؤثرونهم على المسلمين ويشجعونهم. أما الذين صُلحوا فهم مكبوتون ومقصورون ومراقبون، والسلطان المسلمين، السلطان المسلمين، لكن نظرا لاعتقادهم هم تحت ديانتهم. ولهذا لو أسلم اليهودي والنصراني ثم أراد أن يرجع لدينه اعتبر مرتد، قتل، لا يقر. نتنبه لهذه المسائل، وهذه إشارات، وإلا فالأحكام المتعلقة بأهل الذمة والصلح معهم أمر كثير البحث فيه في كتب العلماء. في الخلاصة أن المسلم يحذر من المودة والرغبة في ديانة غير الإسلام. ثانيا، يحذر من اعتقاد جواز التدين بدين غير الإسلام، التدين بدين غير الإسلام. وثالثا، يجب أن يعرف أحكام الصلح حتى لا يغتر بأن هذا إقرار لهم على دينهم لصحته، على دينهم لصحته كون صحيح، وإنما هذا جسر، ولله الحمد للشجاعة للمسلمين بأن يتغلبوا ولو بقوا على دينهم، فإنه لا يضر المسلمين ما داموا يكفون شرورهم عن المسلمين.
5: شكرا، أثابكم الله. بهذا نأتي أيها الأخوة إلى نهاية لقائنا هذا الذي تحدثنا فيه مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن أطرم. شكرا لفضيلته، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: دروس في العقيدة
1: لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. وقل رب زدني علما.
6: ولا شيء أشرك من العلم، ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:
7: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.
6: فدل ذلك على فضيلة العلم، لأن الله لم يقل له: وقل رب زدني مالا، زدني زوجات، زدني أولادا.
1: وقل رب زدني علما، برنامج نعرض فيه وصايا أهل العلم في الحث على طلب العلم الشرعي والاجتهاد في تحصيله والتأدب بآدابه والتحذير من عوائقه ومفسداته. وقل رب زدني علما.
8: من أهم ما يعتني به طالب العلم أمر التواضع، لا يزيد العلم صاحبه إلا تواضعا، وقد جاء في الحديث: من تواضع لله رفعه. وإذا نظرت إلى الصحابة رضي الله عنهم تجد أنهم من تواضعهم لهذا العلم لا يفتخرون به، ما تجد عالما أبدا من علماء الصحابة أو من بعد علماء الصحابة يقول: أنا أعتبر نفسي عالما، لا تجد أبدا هذا. ولذا قال ابن عمر رضي الله عنه: من قال أنا عالم فهو جاهل، من قال أنا عالم فهو جاهل. تجد أقوال الصحابة من يقول: وددت لو أني أبعث كفافا لا لي ولا علي. هذا من تواضعهم رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى: أدركت 120 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يود لو أن غيره كفاه الفتيا. الآن طالب العلم يطلب العلم لمدة شهرين ما يستطيع أن يقول لا أدري أبدا. تسأله السؤال في أبواب الاعتقاد في أبواب الفقه تجد الإجابة كالسهم تنطلق منه. هذا لم يتأدب بأدب طلب العلم ولم يتأمل في قول الله جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الواجب عليه أن يتواضع. ولذا قال التابعي الجليل عامر بن شراحيل الشعبي قال العلم ثلاثة أشبار، العلم ثلاثة أشبار، أما الشبر الأول فمن طلبه شمخ بأنفه، ارتفع هكذا شمخ بأنفه يظن أنه قد حصل العلم كله. وأما الشبر الثاني فيعلم أنه ما حصل شيئا. قال وأما الشبر الثالث فهيهات لم يصل إليه أحد. ولذلك قال بعض السلف أول العلم كبر وآخره تواضع. أول العلم كبر، يحفظ طالب العلم أو يدرس الآجة الرومية في علم النحو فيظن نفسه سيبويه، عجيب. يقرأ شيء في الاعتقاد فيظن نفسه شيخ الإسلام ابن تيمية. لا بد لطالب العلم كلما طلب العلم أن يعرف أنه ينقصه من العلم الشيء الكثير، والعلم بحر لا ساحل له، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال الشافعي رحمه الله محمد بن إدريس كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي، كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي، علمت أني ما زلت جاهل. ولذا يقول العلامة ابن سعدي رحمه الله العمر قليل والعلم كثير، فمن أنفق القليل في طلب الكثير حصل القليل، ومن أضاع القليل ولم يطلب شيئا من الكثير ما حصل شيئا، أضاع عمره وهو القليل. إذا ازداد طالب العلم من العلم ازداد تواضعا للخلق. قال أحد العلماء قال سألت الأوزاعي وفلان وفلان وابن جريج فقلت لمن طلبتم العلم؟ فقالوا طلبناه لله إلا ابن جريج، قال طلبته للناس. انظر الصدق. وتجد الآن طالب العلم لمن تطلب العلم؟ يقول لله ومخلص وصائم والوضع. يعني هذه من المصائب ومن البلايا. ولذا جاء عن السلف عن ابن المبارك وعن غيره طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له. يبدأ الإنسان يطلب العلم يقال طالب علم حريص يأتي مبكرا يسارع الخطى، لكنه مع تعلمه للعلم يصلحه الله جل وعلا إذا استقام على الطريق. فكان الواجب عليه أن يتواضع وأن يخفض جناحه للمؤمنين، لا أن يتكبر ويتعالى ويتفاخر. والتواضع يا إخوة أو عدم التواضع له مظاهر كثيرة، منها الاستعجال في الفتيا. إذا سئل في مسألة أجاب دون تأمل أو نظر، لو عرضت على أهل بدر لتوقفوا فيها. تجد طالب العلم هذا المبتدئ يتعجل الفتيا. ومنها تصدره للمجالس وحرصه على أن يكون المتكلم وغيره مستمع دائما. ولذا مما يروى عن القاضي إياس أنه قال لرجل: يا أخي لا أجتمع أنا وإياك في مجلس، أنا أحب السماع وأنت تحب الكلام، لا يمكن. شاهد من هذا أن طالب العلم إذا عود نفسه على التواضع يظهر هذا في ثمرة علمه، في حاله، في مظهره. لكن هناك نقطة خفية كما قال ابن الجوزي. ما هذه النقطة الخفية؟ قال: وهي من أدق أبواب الرياء. أدق أبواب الرياء ما يتنبه لها كثير من الناس. قال: وهو أن يقول الفقيه أو طالب العلم، يقول: لا أنا مقصر في طلب العلم وأنا ضعيف وأنا، حتى يقول الناس: هذا متواضع. انظر الخطر، الخطر في النية. أنت لست بحاجة أن تقول هذا الكلام للناس. يعلم الله جل وعلا منك التواضع، مطلع على قلبك وعلى حالك وعلى عملك وفعلك، فلست بحاجة أن تذكر للناس. فالإكثار من هذا قد يكون طلبا لمدح الناس له، يقولون: هذا ما شاء الله قال اليوم، أنا لست طالب علم، أنا لست كذا، أنا لست كذا، حتى يقال متواضع. فدخل في باب الرياء من الباب الخلفي. فيتنبه طالب العلم لهذه المسألة.
1: وقل رب زدني علما.
6: ولا شيء أشرف من العلم. ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:
7: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.
6: فدل ذلك على فضيلة العلم، لأن الله لم يقل له: وقل رب زدني مالا، زدني زوجات، زدني أولادا.
1: وقل رب زدني علما. برنامج نعرض فيه وصايا أهل العلم في الحث على طلب العلم الشرعي والاجتهاد في تحصيله والتأدب بآدابه والتحذير من عوائقه ومفسداته. وقل رب زدني علما. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. الإجابات المختصرة. الإجابات المختصرة.
9: إذا حلف الإنسان على يمين بقصد منع فعل شيء ولم يقصد عقد اليمين، كأن يقول لآخر: والله لا تذهب لإحضاره، وذهب هذا الشخص وأحضره لواجب الضيافة، هل يقع هذا يمين يوجب الكفارة أم أنه من اللغو؟
10: لا، ليس من اللغو، هذا يمين قصد به المنع، ومثله ما قصد به التنفيذ. وأما لغو اليمين الذي اليمين الذي يأتي في عرض الحديث: لا والله بلا والله وأمثال هذه العبارات، فذاك اللغو، ولكن هذا مما يقصد عقد اليمين به.
1: الإجابات المختصرة. الإجابات المختصرة. المختصرة. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. نور على الدرب.
11: نور على الدرب.
1: برنامج نستضيء من خلاله بإجابات العلماء
11: ونسترشد بفتاواهم وننتفع بتوجيهاتهم
1: عبر أسئلة المستمعين الشرعية والاجتماعية.
11: نور على الدرب.
1: ومع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
12: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين. في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا فضيلة الشيخ.
13: مرحبا لكم وأهلا وحياكم الله.
12: الله يحييك فضيلة الشيخ. هذا المستمع عطاء استعرضنا سؤالا له في حلقة سابقة بقي له هذا السؤال، يقول: وبعد فترة من الزمن نرسل مصاريف للأهل بالسودان مع بعض الإخوة السودانيين، ونقوم ببيع الريالات لهم مقابل الجنيه السوداني، ويقوم هؤلاء بتسليم المبلغ بالجنيهات السودانية إلى الأهل، فهل في ذلك ربا؟ أرجو التوضيح مأجورين.
14: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قبل الكلام على جواب أو قبل الكلام في الجواب عن هذا السؤال، أود أن أبين أن الله سبحانه وتعالى حرم في كتابه الربا، فقال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وجاء فيه من الوعيد الشديد ما لم يأتي في ذنب سواه إلا الشرك. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال: هم سواء، فالربا أمره عظيم وشأنه خطير، ومن نبت جسمه على الربا فقد نبت جسمه على السحت والعياذ بالله. والمرابون من هذه الأمة مشابهون لليهود الذين قال الله فيهم: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. ولا أظن مسلما يرضى لنفسه أن يكون مشابها لليهود، بل لو قلت لأي واحد من المسلمين أنت يهودي لنفر من ذلك أشد النفور، ولا خاصمك على هذه الكلمة التي وصمته بها. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا أين يكون وكيف يكون، فقال عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فهذه الأصناف الستة هي التي يكون فيها الربا. إذا باع الإنسان جنسا منها بمثله فإنه يجري فيهما ربا الفضل وربا النسيئة، ولا بد لتوقي هذين النوعين من الربا لا بد من التساوي بينهما وزنا فيما يوزن وكيلا فيما يكال، والتقابض قبل التفرق، لقوله عليه الصلاة والسلام: مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. وإذا بيع جنس بآخر موافق له في علة الربا فلا بد من شرط واحد، وهو التقابض قبل التفرق، لقوله عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. أما إذا كان لا يوافقه في علة الربا كبيع البر بالذهب أو الفضة فإنه لا يجري ربا بينهما، فلا يشترط فيهما تقابض ولا يشترط فيهما تماثل. ولهذا يجوز أن تبيع صاعا من البر بدرهم أو درهمين أو دينار أو دينارين وإن لم تقبض العوض، لأنه لا ربا بين مكيل وموزون. وعلى هذا يتنزل التبادل في العملات كالجنيه السوداني والريال السعودي، فإنه لا بأس أن يحصل التفاضل بينهما، ولكن لا بد من التقابض في مجلس العقد قبل التفرق. فإذا كان عند الإنسان السوداني في هذه السعودية دراهم سعودية وأراد أن يحولها إلى جنيهات سودانية، فإنه يذهب إلى أهل الصرف ويعطيهم الدراهم السعودية ويأخذ بدلها في الحال جنيهات سودانية ثم يرسلها إلى أهله، أو يرسل دراهم سعودية إلى أهله وهم هناك يصرفونها إلى جنيهات سودانية ويأخذون العوض فورا. هذه هي الطريق السليمة، إما هذا وإما هذا. وأما أن يأخذ وإما أن يعطي دراهم سعودية هنا ويأخذ عوضها جنيهات سودانية في السودان، فإن هذا لا يجوز، لأنه ربا نسيئة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. نعم.
15: بارك الله فيكم. هذا السائل أخوكم في الله علي زروق يقول: هل يجوز لنا إذا كنا جماعة أن نصوم صوما جماعي؟ مثلا يوم الاثنين نأتي ونقول نصوم هذا اليوم جماعة، وأرجو منكم الإجابة مأجورين.
14: ليس من عادة السلف أن يتفقوا على فعل عبادة معينة فيقول مثلا سنجعل لنا يوما نصوم فيه جميعا، إما يوم الاثنين أو يوم الخميس، أو وقتا نصلي فيه جميعا، أو ما أشبه ذلك. ويخشى من هذا العمل الاتفاق على أن نصوم يوما جميعا وما أشبه ذلك ونجعل ذلك عادة، يخشى منها أن يترتب من هذا عبادات أخرى يتفق عليها هؤلاء، وهي مما ينهى عن الاتفاق فيه. أما لو كان هذا غير معتاد عندهم، وأنهم يقولون مثلا من صام غدا يعني يوم الاثنين أو يوم الخميس فإننا سوف نفطر عند فلان أو فلان أو نفطر في البر، هذا لا بأس به. وأما اتخاذ ذلك سنة راتبة يحافظون عليه ويجتمعون عليه، فإني أخشى أن يكون هذا من البدعة. نعم.
15: بارك الله فيكم. يقول هذا السائل علي: ما حكم السبحة في الإسلام مع ذكر الأدلة الصحيحة في إخراج الأحاديث وجزاكم الله عنا كل خير؟
14: السبحة يريد بها السائل الخرز التي تنظم في سلك بعدد معين يحسب به الإنسان ما يقوله من ذكر وتسبيح واستغفار وغير ذلك، وهذه جائزة لا بأس بها، لكن بشروط: ألا تحمل الفاعل على الرياء أي على مراءة الناس كما يفعله بعض الناس الذين يجعلون لهم مسابح تبلغ 1000 خرزة ثم يضعونها قلادة في أعناقهم كأنما يقول للناس انظروا إلينا نسبح بمقدار هذه السبحة وما أشبه ذلك. الشرط الثاني: ألا يتخذها على وجه مماثل لأهل البدع الذين ابتدعوا في دين الله ما لم يشرع من الأذكار القولية أو الاهتزازات الفعلية، لأن من تشبه بقوم فهو منهم. ومع ذلك فإننا نقول إن التسبيح بالأصابع أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ذلك فقال عقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات، أي سوف يشهدن يوم القيامة بما حصل. فالأفضل الإنسان أن يسبح بالأصابع لوجوه ثلاثة. الأول أن هذا هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الثاني أنه أقرب إلى حضور القلب، لأن الإنسان لا بد أن يستحضر العدد الذي يعقده بأصابعه، بخلاف من كان يسبح بالسبحة فإنه قد يمرر يده على هذه الخرزات وقلبه ساهن غافل. ثالث أنه أبعد عن الرياء كما أشرنا إليه آنفا. نعم.
15: بارك الله فيكم. السائل الذي رمز لاسمه بسين عين دال يقول: فضيلة الشيخ، ما هي أنواع الشرك المخرج من الملة؟ وهل كل من عمل بها يكون مشركا أو الذي يقوم عليه الدليل الشرعي؟ أرجو الإفادة مأجورين.
14: الشرك المخرج عن الملة هو أن يتخذ الإنسان إلها مع الله يعبده ويتقرب إليه بالركوع والسجود والذبح والصوم وما أشبه ذلك، أو يتخذ مع الله ربا يستغيث به ويستنصر به ويستنجد به. فالأول شرك في الألوهية، والثاني شرك في الربوبية. فمن فعل شيئا من ذلك فهو مشرك، هذا هو الأصل. لكن قد يقوم بالشخص مانع يمنع من حكم عليه بالشرك، مثل أن يكون الإنسان جاهلا لا يدري، رأى الناس يفعلون شيئا ففعله، فإذا نبهناه ترك ما هو عليه واهتدى، فإن هذا لا يكون مشركا مخلدا في النار لأنه جاهل، إلا أنه ربما يكون غير معذور بهذا الجهل، مثل أن يفرط في طلب العلم فيقال له مثلا هذا الشرك ولا يجوز، ولكنه يتهاون ولا يسأل، فإن هذا ليس بمعذور في جهله لأنه مفرط متهاون.
15: نعم. بارك الله فيكم. له سؤال آخر يقول: هل البسملة من سورة الفاتحة؟ أرجو الإفادة في هذا السؤال.
14: الصحيح أن البسملة ليست آية من سورة الفاتحة، والدليل على ذلك أمران: دليل قولي ودليل فعلي. أما الدليل القولي فهو ما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نصفين، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وهذا يدل على أن البسملة ليست من الفاتحة، لأن الله ابتدأها بالحمد لله رب العالمين ولم يذكر الفاتحة. ومن المعلوم بالاتفاق أن الفاتحة سبع آيات، وعلى هذا فلا تكون البسملة منها. هذا هو الدليل القولي. أما الدليل الفعلي فهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية، وهذا يدل على أنها ليست من الفاتحة، إذ لو كانت منها لجهر بها صلى الله عليه وآله وسلم.
15: بارك الله فيكم. هذا المستمع رمز لاسمه بميم صاد سي يقول: فضيلة الشيخ، بأنه متزوج ومعه العدد من الأطفال، يقول: وكنت غير مهتدي إلى الطريق المستقيم، وأفسدني أصحابي حيث علموني الميسر وشرب الخمر، وأقول بأنني لعبت الميسر وشربت الخمر وأسرفت على نفسي وعلى أولادي، وبعد ذلك هداني الله إلى الطريق المستقيم وقراءة القرآن والصلاة والصوم بعد أن كنت لا أصوم رمضان. أفيدوني جزاكم الله خيرا، هل من كفارة على ذلك العمل الذي عملته عن ما بدر مني في الأيام السالفة؟ أرجو الإفادة من فضيلة الشيخ، مأجورين.
14: لا شك أن هذا سؤال عظيم مهم، وفيه ما ذكره السائل من المنكرات العظيمة كالخمر والميسر وما أشار السائل إلى عظمه من الذنوب، ولكني أقول إن باب التوبة لم يزل مفتوحا ولله الحمد، فقد فتح الله بابه للتائبين في كل وقت، يبسط جل وعلا يده بالليل ليتوب مسيء النهار وبالنهار ليتوب مسيء الليل. وقد بين الله سبحانه وتعالى في كتابه أنه يغفر الذنوب جميعا لمن تاب، فقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فذكر الله في هذه الآية الشرك وقتل النفس بغير الحق والزنا، عدوان على الله وعدوان على النفوس وعدوان على الأعراض، ومع ذلك بيّن أن من تاب من هذه الذنوب العظيمة فإن الله سبحانه وتعالى يبدل سيئاته حسنات. وقال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وإذا كان الكافر إذا انتهى عن كفره وتاب إلى الله منه غفر الله له ما سلف، فكذلك العاصي إذا انتهى عن معصيته وتاب منها غفر الله له ما قد سلف. ولكن الحقوق المتعلقة بالعباد كغصب الأموال وأخذها بغير حق يجب على صاحبها، أي يجب على التائب أن يردها إلى أصحابها، فإن كانوا قد ماتوا ردها إلى ورثتهم، فإن جهلهم فإنه يتصدق بها عنهم وتصل إليهم وتبرأ بها ذمته. هذا إن لم يكن أخذ هذه الأموال بمعاوضة وعقد ومعاملة مع أصحابها، فإذا كان أخذ هذه الأموال بعقد ومعاملة ومعاوضة مع أصحابها فإنه لا يردها إليهم، مثل الميسر الذي ذكر السائل.
15: نعم.
14: أنه كان يأخذه، فإن هذا بعقد صادر عن رضا من الآخر فلا يلزمه أن يعيد إليه ما أخذه منه، ولكن يتصدق به تخلصا منه ولا يرده إلى صاحبه، لأنه لو رده إلى صاحبه جمع له بين العوض والمعوض، أو لو رده إلى صاحبه لرده إليه وهو راض بخروجه منه على وجه محرم. نعم، لو فرض أن صاحبه جاهل لأن الميسر حرام فهنا نقول رده على صاحبه لأنه أعطاك إياه معذورا. وخلاصة القول أن من تاب من أي ذنب فإن الله يتوب عليه، لكن إذا كان الذنب متعلقا بحقوق الآدميين التي يجب ردها إليهم فإنه لا تتم التوبة إلا برد هذه الحقوق إلى أهلها. نعم.
15: بارك الله فيكم. هذا السائل لم يذكر الاسم الحقيقة هنا، يقول: فضيلة الشيخ، يوجد في بلدي عدة مساجد وفي يوم الجمعة أكثر هذه المساجد تؤذن أذانين وأغلب هذه المساجد الذين يؤذنون أذان واحد. فسألت أحد الإخوة لماذا لا يكون الأذان مرتين، فقال لي الآن المساجد كثيرة ولا داعي للأذانين، فأرجو من سماحتكم أن تفتونا في هذا مأجوري.
14: الأذان الأول في صلاة الجمعة لصلاة الجمعة ليس معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما كان الأذان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واحدا، وكذلك الحال في عهد أبي بكر وعمر، وفي عهد عثمان رضي الله عنه زاد الأذان الأول فصار للجمعة أذانان، الأول والثاني. فالثاني هو الذي يكون عند حضور الإمام أي بين يدي الإمام، والأول يكون قبل ذلك، وهو من سنة الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإذا كان في البلد واحد يقوم بهذا الأذان الأول ويسمعه أهل البلد كما هو الحال حين وجدت مكبرات الصوت، فإنه يكفي عن بقية البلد وتحصل به الكفاية. فإن قال قائل إذن قولوا بأنه تحصل الكفاية في الأذان الثاني لأن الناس يسمعون الأذان من المساجد الأخرى، قلنا لا سواء، فإن الأذان الثاني إنما يكون عند حضور الإمام، وحضور الإمام يختلف من مسجد لآخر. نعم.
15: بارك الله فيكم. هذا السائل له سؤال أخير نختم به هذه الحلقة، يقول لي أخ متوفى وعليه دين، ونحن مع ظروف الحياة لا نستطيع أن نسدد هذا الدين، ونحن نعلم أيضا أن الميت لا يدخل الجنة إلا عند سداد دينه، وللعلم صاحب المبلغ يطالب به، فنرجو من فضيلتكم أن تفتونا في هذا مأجورين.
14: أما قول السائل نحن نعلم أن من عليه دين لا يدخل الجنة حتى يقضى دينه فغير صحيح ولا أصل له، لكن فيه حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، ولكن في هذا الحديث مقالا، فإن من العلماء من ضعفه وقال ها هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم توفي ودرعه مرهونة بدين كان عليه صلى الله عليه وسلم، ولكن يجب على الورثة إذا مات موارثهم عليه دين وله تركة يمكن قضاء الدين منها أن يبادروا بقضاء دينه من تركته، لأنه لا حق لهم بالتركة إلا بعد الدين والوصية، كما جاء ذلك في آيات المواريث من بعد وصية يوصى بها أو دين، من بعد وصية توصون بها أو دين، من بعد وصية يوصين بها أو دين، من بعد وصية يوصي بها أو دين. فلا حق للورثة في المال الموروث إلا بعد قضاء الدين. وأما إذا لم يخلف تركة فإن قاموا بالوفاء عنه فهم على خير وهم مأجورون على ذلك، وإن لم يوفوا عنه فإنه لا إثم عليهم. أما الميت الذي لم نجد له تركة نوفي منها فإن كان قد أخذ أموال الناس يريد أداءها فإن الله يؤدي عنه يوم القيامة ويرضي الغرماء، وإن كان قد أخذها يريد إتلافها فإن الله يتلفه، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. وإنني بهذه المناسبة أحذر إخواني المسلمين من التهاون بالدين أخذا وقضاء، فإن من الناس من لا يهمه أن يستدين لأمور ليس بحاجة إليها، وإنما هي أمور كمالية لا تدل الحاجة إليها، ومن الناس من يستدين لأمور ضرورية ويكون عنده الوفاء ولكنه لا يوفي يماطل، يقول لصاحب الحق غدا بعد غد، كلما جاء قال غدا بعد غد فيأتم بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مطل الغني ظلم. نعم.
15: شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين.

0: سؤال وجواب.
1: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
2: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
3: يقول ماذا يفعل؟
2: يقول السائل
4: يسأل، يقول
5: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب.
6: يقول أصلي الوتر مع الإمام ثم أنام وأستيقظ قبل الفجر وأصلي، هل في ذلك شيء؟
7: لا شيء فيه، لكن لا تؤثر ثانية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة، إن أوترت مع الإمام فلا توتر إذا قمت في آخر الليل، وإن أحببت أن يكون آخر صلاتك وترا فهو الأفضل، فإنه إذا سلم الإمام من الركعة تقوم أنت وتأتي بركعة تشفع لك صلاتك، ثم في آخر الليل توتر.
0: سؤال وجواب.
1: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
2: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
3: يقول ماذا يفعل؟
2: يقول السائل
4: يسأل، يقول
5: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم.

0: كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم.
1: هذه الأحداث التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وقعت وستقع، فبادر بالتوبة والإنابة والعودة إلى الرب تبارك وتعالى، وأقلع مما أنت عليه، واحرص كل الحرص أن تكون على ما كان النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه أصحابه.
2: يشرحه ويعلق عليه فضيلة الشيخ عمر بن محمد فلاته رحمه الله تعالى.
3: قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة عن نافع بن عتبة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قوم من قبل المغرب عليهم ثياب الصوف، فوافقوه عند أكمة، فإنهم لقيام ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد. قال: فقالت لي نفسي ائتهم، فقم بينهم وبينه لا يغتالونه. قال: ثم قلت لعله نجي معهم، فأتيتهم فقمت بينهم وبينه. قال: فحفظت منه أربع كلمات أعدهن في يدي. قال: تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم فارس فيفتحها الله، ثم تغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله. قال: فقال نافع: يا جابر، لا نرى الدجال يخرج حتى تفتح الروم. قال: حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر، ساق السند إلى حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر. قال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وياجوج وماجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، ساق السند إلى أبي سريحة حذيفة بن أسيد قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في غرفة ونحن أسفل منه،

0: فاطلع إلينا فقال ما تذكرون؟ قلنا الساعة. قال إن الساعة لا تكون حتى تكون 10 آيات، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب والدخان والدجال ودابة الأرض ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها ونار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس ترحل الناس. قال شعبة وحدثني عبد العزيز بن رفيع عن أبي الطفيل عن أبي سريحة مثل ذلك، لا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أحدهما في العاشرة نزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر وريح تلقي الناس في البحر. الحديث الأول الذي ذكره الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه برواية جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه عن نافع بن عتبة صحابي يروي عن صحابي، يقول نافع ابن عتبة كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قوم من قبل المغرب عليهم ثياب الصوف، فوافقوا النبي صلى الله عليه وسلم عند أكمة، فإنهم لقيام ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد. قال فقالت لي نفسي ائتهم فقم بينهم وبينه، إلى آخر الحديث. الحديث صحيح، رواه الإمام مسلم عن نافع ابن عتبة، وهذا الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم فيه بيان معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا الحديث 4 أمور، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها من أشراط الساعة، وقد وقعت 3 أمور، وأمر رابع لا بد أن يقع كما قال سيد الخلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. الحديث كما قلت لك رواه صحابي عن صحابي، الصحابي الثاني نافع ابن عتبة ابن أبي وقاص، وعتبة ابن أبي وقاص أخ لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. إذن نافع ابن أخي سعد بن أبي وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم. سعد بن أبي وقاص من السابقين في الإسلام، وأول من رمى بسهم في الإسلام. أخوه عتبة ما أراد الله له الخير، ما دخل في الإسلام، بل إنه مات كافرا، نسأل الله العافية والسلامة. وشاء الله تعالى لولده نافع أن يدخل في الإسلام ويصحب النبي عليه الصلاة والسلام وينال مرتبة الصحبة العظيمة، لأن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الله جل وعلا اختارهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأكرمهم الله تعالى بهذه الكرامة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حقهم لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. سعد نال الصحبة، نافع ابن عتبة نال الصحبة، نال هذا الوسام الكريم العظيم، ولكن عتبة كافر لدود عنيد، هو الذي كسر رباعية النبي يوم أحد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد ما كان يريد أن يخرج من المدينة، أراد أن يبقى بالمدينة ويبقى هو ومن معه على الحصون، فإذا ماتت قريش رموهم بالنبال بالمنجنيق، قاتلوهم وهم داخل طيبة، ولكن الصحابة وبخاصة الشباب الذين لم يشهدوا معركة بدر ألحوا على النبي عليه الصلاة والسلام في الخروج، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام، دخل بيته، لبس درعه، لبس لامته. بعد ذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قالوا: لعلنا أكرهنا رسول الله في الخروج، يا رسول الله إن شئت البقاء بقينا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما كان لنبي لبس لامته أن ينزعها، أنا لبست اللام الآن ولبست الدرع وقصدت الخروج، لا أزيل الدرع ولا أزيل اللامة، وخرج صلى الله عليه وسلم. وبسبب المخالفة البسيطة في أنظارنا وقع للصحابة ما وقع، ووقع للنبي عليه الصلاة والسلام ما وقع، دخل المغفر في رأسه، كسرت رباعيته، وقع في حفرة، قتل من المسلمين عدد كبير بسبب المخالفة. المخالفة ما هي؟ أشربوا خمرا؟ أتركوا صلاة؟ أزنوا؟ أعملوا ما حرم الله تعالى ظاهرا؟ لا، أمرهم النبي أن يظلوا ويبقوا على جبل عينين سواء انهزم أو انتصر، لكن لما رأوا الانتصار ورأوا آثار الانتصار ورأوا النسوة فررنا والرجال المقاتلين من قريش ولوا الأدبار، نزلوا ليأخذوا من الغنيمة، مع أن النبي حرضهم على البقاء. فكان ما كان، كان ما كان من الجولة التي وقعت في أول الأمر، وبعد ذلك صار الانتصار، لأن الله تعالى مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. في هذه الأثناء جاء هذا الطاغوت الطاغية عتبة ابن أبي وقاص، أخ لسعد بن أبي وقاص، فكسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد هنا أن ابنه المسلم نافع ابن عتبة رضي الله تعالى عن نافع، ولعن الله عتبة، نافع يخبرنا بهذه القصة التي وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذه القصة كما قلت معجزة لسيد الخلق. قال: كنا مع رسول الله في غزوة، فأتى النبي قوم من قبل المغرب، يعني من جهة المغرب، ونافع إنما أسلم يوم الفتح. إذن الغزوة التي وقعت بعد الفتح وليست قبل الفتح، لأنه أسلم عام الفتح رضي الله تعالى عنه، والغزوات التي وقعت بعد الفتح غزوة هوازن وغزوة الطائف في السنة الثامنة من الهجرة. جاء هؤلاء القوم يخاطبون النبي عليه الصلاة والسلام، فخشي نافع أن يغتال هؤلاء القوم رسول الله. وفي هذا ما كان عليه صحابة رسول الله من حرصهم ومحبتهم لسيد الخلق. إذا قال وقع في نفسي أن آتي إلى النبي وأقوم بينه وبينه، أي إذا ما أرادوا اغتيال النبي عليه الصلاة والسلام حلتهم عن ذلك رضي الله تعالى عنه. ونحن نعلم أنه لن يغتال النبي أحد، ولن يتوصل إلى قتل النبي أحد بعدما أنزل الله تعالى عليه والله يعصمك من الناس، فإنه صلوات الله وسلامه عليه بعدما هاجر الأنصار رضوان الله تعالى عليهم الذين بايعوه على أن يدافعوا عنه كما يدافعون عن أزرهم وعن أولادهم وذراريهم ونسائهم، صاروا يحرسون بيت النبي، أسطوانة الحرس موجودة إلى اليوم، يتناوبون الحراسة إلى أن أنزل الله تعالى قوله والله يعصمك من الناس فتفرقوا. فالنبي معصوم حيا وميتا. وأذكرك بقصة الأعرابي الذي أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام والنبي في سفر وفي وقت الظهيرة، والصحابة رضوان الله تعالى عليهم إذ التمسوا شجرة ليتظلل النبي صلى الله عليه وسلم تحتها، وتفرق الصحابة عن رسول الله، وإذا بأعرابي يأتي إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه والنبي صلى الله عليه وسلم نائم تحت ظل الشجرة قد علق سيفه، فأتى هذا الأعرابي وأخذ السيف، فلما استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم والسيف بيد الأعرابي مصلة: يا محمد من يمنعك مني؟ جرد السيف ومن الممكن أن يضرب رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله، فوقع السيف من يدي الأعرابي، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي، والصحابة بعيدون عنه لا يدرون ولا يعلمون: من يمنعك مني؟ هذا السيف بيدي الآن. فقال الأعرابي: يا محمد كن خير آخذ. يأخذ السيف رجل فيقتل، ويأخذ السيف آخر فلا يقتل، فخيرهما من لم يقتل، كن خير آخذ. عفى عنه رسول الله وتركه، فالله تعالى خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وهذا حفظ وقع للنبي عليه الصلاة والسلام إبان حياته. وأما بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كذلك قد حفظه الله بعدما مات، في القصة المشهورة التي ذكرها العلامة المراغي وذكرها السمهودي وغيرهما في قصة الرجلين النصرانيين اللذين أتيا إلى طيبة يريدان أن ينقلا جثمان النبي إلى بلادهما، ونزلا في موضع في قبلة المسجد، الموضع المعلوم بديار العشرة، وأتيا بأموال جزيلة، وأظهر الصلاح والتقوى، ولازم الصلاة في المسجد، والذهاب إلى البقيع للزيارة، ولا يزوران أحدا ولا يختلطان به، فاعتقد الناس فيهم الصلاح والتقوى. وهكذا عمل أعداء الله إلى يومنا هذا، فإن النصارى عليهم لعائن الله دعاة إلى دينهم بخلاف اليهود. اليهود لا يدعون إلى دينهم، لا ترى من اليهود حرصا على إدخال الناس في يهوديتهم، لأنهم يعتقدون أنهم أفضل الخلق، وأن بقية الناس أميون، وأن الله تعالى سيعذبهم بالنار أياما معدودة، وبعد ذلك يخرجون من النار، وتبقى للأميين لنا نحن غير اليهود، ولذا لا يدعون ولا يعلمون ولا يحرصون على أن يدخلوا الغير في دينهم، بخلاف النصارى الضلال عليهم لعائن الله، فإنهم حريصون على تنصير الخلق. لما رأوا عزة المسلمين وفكروا في السبب، وعلموا أن السبب الحقيقي التمسك بكتاب الله واتباع رسول الله، تلبسوا بلباس الإسلام، ولازموا المساجد والزوايا والتكايا، وأظهروا الصلاح والتقوى، حتى اعتقد الناس فيهم الخير، بعد ذلك بدأوا ببث السموم. دعوا الناس إلى طرق، إلى أذكار، إلى اعتقادات ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، وأنشدك الله. أيمكن لمسلم عاقل متبع للنبي صلوات الله وسلامه عليه أن يأتي بدعاء ويلقن الناس هذا الدعاء، ويقول في هذا الدعاء أن من اتبعه وأن من قرأه يدخل الجنة على أعناق الملائكة؟ والنبي يقول: إذا ما كان يوم القيامة وقف النبي بجنبتي الصراط، والناس يتجاوزون الصراط، كما قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها، يعني نار جهنم يؤتى بها، ويقام الصراط الجسر على نار جهنم، فيجتاز الناس هذا الجسر وهذا الصراط، منهم من يزحف، منهم من يمر كالبرق، منهم من يمر كالريح، منهم من يمر كجاود الخيل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ونبيكم بجنبتي الصراط يقول ربي سلم سلم. من أخذ ورد هذا الشيخ وقرأ هذا الدعاء يدخل الجنة على أعناق الملائكة ولا يمر على الصراط. هذه واحدة. الثانية وهي أهم، أن هذا الورد، هذا الدعاء، من قرأه كان فضل هذا الدعاء أفضل من كل ذكر وقع في الكون، ومن كل تسبيح، ومن كل تحميد، ومن القرآن 6000 مرة. الذي قرأ وردي وحزبي هذا الورد الذي يقرأه هو أفضل من كل ذكر وقع في الكون، وأفضل من كل تسبيح وتحميد. والنبي يقول: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ورد هذا الشيخ أفضل من سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أقم أنه أفضل من القرآن 6000 مرة. والسلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم علمونا بأن فضل كلام الله على كلام الخلق كفضل الله على الخلق. فضل كلام الله على كلام الخلق كفضل الله تعالى على الخلق. فهل يعقل أن من قرأ هذا الورد وهذا الحزب أفضل من القرآن 6000 مرة؟ معناه نأخذ بهذا الورد وندع القرآن ولا داعي إليه وما إلى ذلك حتى ندخل الجنة على أعناق الملائكة. فوجدوا جماعة حريصين على الخير آمنوا بهم وعلموا أن هؤلاء صلاح أتقياء، أن هؤلاء دعاء إلى الخير، فأخذوا بهذه الأشياء وتركوا كتاب الله وتركوا تعلم معنى كلام الله، حتى مر وقت من الأوقات يعتقد فيه أن من فسر كلام الله تعالى تنزل عليه الحجارة ويخسف الله تعالى به. علموا أن السبب الرئيسي في نجاح المسلمين وفي هذه الفتوحات التي وقعت للمسلمين بلاد فارس، بلاد الروم، بلاد القبط، بلاد الهند، بلاد السن، هذا الكوكب الأرضي كله لا يوجد موضع إلا فيه مسلمون بسبب التمسك بكتاب الله واتباع رسوله. زحزحون عن هذا وأتوا بهذه الأوراد وأتوا بهذه الأذكار لأنها أفضل من كلام الله تبارك وتعالى. نسأل الله العافية والسلام. وقد ذكر وأقول لكم هذا من باب العلم، لما جاء النصراني لعنة الله تعالى عليه الفرنسي ليحتل بعض بلاد المسلمين، خرج المسلمون للجهاد في سبيل الله، فما كان من أمثال هؤلاء الذين تلبسوا بلباس الإسلام وأظهروا الإسلام إلا أنهم قالوا للمجاهدين المسلمين على ما تقاتلون في سبيل الله؟ أنتم لا تؤمنون بقضاء الله وقدره؟ إذا أراد الله تعالى لفرنسا أن تحتل البلاد أيمكن أن يمنعهم أحد؟ قالوا لا. قال إذن لا داعي للجهاد، دعونا دعوهم، إن أراد الله أن يدخلوا دخل فدخل. والإسلام يدعونا للقتال، والإسلام يدعونا إلى أن ندافع عن ديننا، عن أوطاننا، عن أولادنا، عن عن عن نبينا، عن قرآننا. هذه وسائل يقوم بها أعداء الله تعالى منذ عهد بعيد ليس بعهد قريب. فهذا المثال الذي أذكره لك وقع لهذين الرجلين اللذين نزلا قبلية قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بهما يحفران من تحت الأرض ويأخذان التراب ويذهبان به إلى بقيع الغرقد بدعوى أنهما يسلمان على الموتى ويلقيان التراب، حتى أطلع الله تعالى واليا مسلما من ولاة المسلمين في المنام رأى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحرضه ويقول له هذين الرجلين أنقذني من هذين الرجلين. رأى هذه الرؤيا في الليلة الأولى، الثانية، الثالثة، انزعج فدعا وزيره نور الدين الزنكي وأخبره بالخبر، فأمره أن يأتي إلى طيبة الطيبة ويلتمس لينظر هذان الرجلان موجودان أم لا. فأتى وأقام بالمدينة ودعا أهل المدينة جميعا، عمل ضيافة، ولعل البعض منكم يعرف دار الضيافة، المدينة بها موضع يسمى دار الضيافة شمالي المسجد النبوي، دخلت في المسجد زيادة والتوسع اليوم. عمل ضيافة في هذا الموضع وجلس عند الباب، كلما أراد أن يخرج إنسان نحله شيئا ونظر إليه فلم ير الرجلين، اشتد عليه الأمر، ذكر ذلك لوزيره، أمره أن يعود مرة أخرى ويدعو من بالمدينة ولا يتخلفن أحد. في اليوم الثاني قالوا لا يوجد إلا رجلين، إلا رجلان صالحان تقيان ورعان ملازمان للصلاة والصيام والطاعة وما إلى ذلك. قال علي بهما وإذا بالصورة كما رأى في المنام. فذهب إلى الدار يلتمس فلم يجد شيء، فلما رفع الفراش الذي ينامان عليه وإذا بهو من موضع المنزل إلى قرب قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بأن يحفر الموضع حتى وصلوا إلى الماء، وأمر بالآنك الرصاص في سقيفة الرصاص التي أزيلت قبل سنوات قليلة، سقيفة الرصاص حتى وصلوا إلى الماء، وبعد ذلك وضع الشباك وكان الماء، وأمر بقتلهما عليهما لعين الله. هذه قصة ذكرها السمهودي وذكرها المراغي وذكرها غيرهما، وهي تدلنا دلالة واضحة إن صحت أو لم تصح خبر لا ينقض عقيدة ولا ينقض آية من كتاب الله ولا يخالف حديثا عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الأخبار تتلقى ينقلها السلف عن الخلف، ولنا فيها عبرة ولنا فيها عظة أن الله تعالى عاصم الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال والله يعصمك من الناس. هذا الحديث الذي قرأته عليك مرتين وأقرأه عليك الثالثة، أتى النبي قوم من قبل المغرب عليهم ثياب الصوف فوافقوه عند أكمة، الأكمة موضع مرتفع قليل سواء كان من تراب أو كان من جبل، النبي يصعد على المنبر ويدعو ويقول كما جاء في قصة الأعرابي الذي دخل وقال للنبي صلوات الله وسلامه عليه يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله تعالى أن يغيثنا، والنبي على المنبر. قطع النبي الخطبة، رفع النبي يديه قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فأنشأ الله تعالى سحابة مثل الترس على جبل سلع فأرعدت وأبرقت. قال أنس فوالله ما رأينا الشمس سبتا، أسبوع كامل من يوم الجمعة إلى يوم الجمعة. فأتى الأعرابي في الجمعة الأخرى وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله تعالى أن يرفع ذلك عنا. رفع النبي يديه وقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم على الآكام، الآكام جمع أكمة، على الآكام ومنابت شجر، على الأودية والآكام ومنابت الشجر صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عند أكمة فإذا هم قيام والنبي قاعد، خاف نافع وجال في خلده أن القوم يقتلون النبي فأراد أن يأتي وظن أن النبي يناجيهم وأن النبي يكلمهم كلاما لا يريد أن يعلمه أحد، ولكن شدة خوفه على النبي عليه الصلاة والسلام أدت نافع ابن عتبة أن يأتي. قال فأتيتهم فقمت بينهم وبينه رضي الله تعالى عنه فحفظت منه أربع كلمات، فحفظت منه، الضمير يعود إلى من؟ إلى سيد الخلق. حفظت منه أربع كلمات، هذه الكلمات هي المعجزة من شدة حفظه. قال أعدهن في يدي، الأولى تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم فارس فيفتحها الله، ثم تغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله، إلى آخر الحديث. المسألة الأولى تغزون جزيرة العرب، ومعنى ذلك أنكم تستكملون إدخال الإسلام في بقية جزيرة العرب. وقد قلت لكم غير ما مرة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء بهذه الرسالة عاداه قوم قريش، ناصبوه العداء، وجميع وغالب ما وقع بينه وبين العرب إنما وقع بينه وبين قريش. بقية قبائل العرب قالوا دعوا محمدا وأصحابه، إن انتصروا عليه كفونا المؤمن، وإذا انتصر عليهم نظرنا في أمرنا. فالله تعالى وطى لنبيه وأذن له بالهجرة، وقيد الله تعالى له هذا الجيل من الأنصار الأوس والخزرج، ووافقوا على أن يأتي النبي إليهم، ورضوا بأن يعادوا جميع العرب، وأبطى الله به وبهم الدين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت بقرية تأكل القرى، أمرت بقرية تأكل القرى. ما معنى قول النبي أمرت بقرية تأكل القرى؟ يعني أمرني الله تعالى أن أهاجر وأن آتي إلى قرية، وهذه القرية هي يثرب، هي طيبة، هذه القرية تأكل القرى، بمعنى أنها تفتح جميع العالم وهي المدينة. وفعلا الذي فتح جميع العالم وأدخل جميع العالم في الإسلام أي بلد؟ مكة، من حسنات المدينة. المدينة دخلها الإسلام يوم أن بايع النبي الأنصار الأوس الخزرج، هاجر النبي إليهم، أقام النبي معهم السنة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة، فتحت مكة بعد 8 سنوات. التاسعة دخل بقية العرب في دين الله أفواجا. ما مات النبي عليه الصلاة والسلام إلا وجزيرة العرب كلها دانت بالإسلام. بعث النبي عليا إلى اليمن، بعث أبا موسى الأشعري إلى اليمن، جاء وفد كندة، جاء وفد حضرموت، جاءت قبائل العرب البعيدة، دومة الجندل، ما إلى ذلك، بايع النبي بعدما انتصر النبي عليه الصلاة والسلام على عدوه اللدود الأول قريش. دخلوا في الإسلام، توالى الناس بالدخول في الإسلام. فإذا قول النبي عليه الصلاة والسلام تغزون جزيرة العرب بمعنى أن الإسلام يستكمل ويدخل بقية جميع العرب في دين الله. يوافق هذا قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. إذا جاء الفتح وجاء نصر الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله، جاء الناس يبايعونك، استعد يا محمد للملاقات وللمقابلة، للموت. ولهذا لما أنزل الله تعالى عليه هذه السورة قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر بعد الفتح، بعدما نزلت هذه السورة، من قوله: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يكثر ذلك في السجود ويكثر ذلك في الركوع صلوات الله وسلامه عليه. مضت السنة التاسعة، حج السنة العاشرة، انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. إذن القضية الأولى وقعت، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت أوصى وصية بالغة عظيمة: لا يبقين دينان في جزيرة العرب، لا يبقين دينان في جزيرة العرب. جزيرة العرب مهد الإسلام ومنبع النور، لا ينبغي أن يكون فيها دين يهودي مسيحي بوذي هندوكي جيني، لا، يجب أن تطهر وأن تبقى هذه البلاد العربية خالصة صافية، يقرأ فيها القرآن ويحكم فيها بسنة سيد ولد عدنان، لأنها هي المنبع وإليها يعود الإسلام في آخر الزمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: إن الإيمان ليارج إلى المدينة كما تارج الحية إلى جهنم. إذن القضية الأولى وقعت والحمد لله، وهذا علم من أعلام نبوة رسول الله ومعجزة بالغة من معجزات رسول الله. قال: ثم فارس، يعني ثم تفتحون فارس. وانظروا إلى تعبير النبي عليه الصلاة والسلام العظيم البليغ، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تغزون جزيرة العرب ففارس فالروم، إنما قال: تغزون جزيرة العرب ثم فارس ثم الروم ثم الدجال. لما؟ لأن النبي عربي بليغ فصيح، أعطي جوامع الكلم، جميع لهجات العرب يعرفها، الله جل وعلا علمه إياها. ويا ليتك تعود إلى كتاب القاضي عياض يسمى الشفاء، عقد فصل مخصوص لبعض لهجات العرب التي تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بها. من ضمن ما ذكر: مجيء الحميري العربي إلى سيد الخلق وتكلم بلهجته ولغته، يسأل النبي عليه الصلاة والسلام قائلا: يا رسول الله، أمنا برم صيام في سفر؟ أمنا برم صيام في سفر؟ إيش معنى أمنا برم صيام في سفر؟ تعال إلى أعظم عربي ما يعرف هذا إلا إذا مر عليه. فأجابه النبي في الحال: ليس من برم صيام في سفر. معناه أن الحمير هؤلاء العرب يجعلون الألف واللام الميم بدل الألف واللام. الأصل أمن البر الصيام في السفر، ولذا قالوا أمن بر صيام في سفر. قال النبي: ليس من بر صيام في سفر. بل كان النبي يعرف بعض لغات العجم وتكلم بها. جاءت لي طفلة صغيرة ألبسها النبي ثوب صلوات الله وسلامه عليه، وقال لها: أبلي أبلي أبلي وأخلقي، وقال: هذه سنة هذه سنة، باللغة الحبشية يعني هذه حسنة جيدة. أعطي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. فقال: ثم، لأن كلمة ثم تدل على الترتيب والتراخي. أقول: صلينا العصر في مسجد، صليت العصر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم العشاء. يعني أكرمني الله بأنني صليت العصر في مسجد النبي، وبعد مدة صليت العشاء، لكن لو قلت صليت العصر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فالعشاء، يقوم إنسان يقول لي: لا يا أخي، فتدل على الترتيب والتعقيب، التعقيب حالا، ونحن لا نصلي العشاء بعد العصر، وإنما هناك وقت نصلي المغرب بعد ذلك نصلي العشاء.
1: فالنبي عندما قال ثم دل على أن هذه الغزوة وهذا الغزو وهذا الفتح لا يكون حالا وإنما بعد مدة وتراح. الذي وقع بعد الفتح وقع غزو خوازن، فتح الله هوازن، حاصر النبي الطائف، لما استعصموا وامتنعوا تركهم، بعد ذلك أوفدوا وافدهم دخلوا في الإسلام. السنة التاسعة جاء الوفود، العاشرة حج النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع، عاد إلى طيبة، أقام بقية الحجة المحرم صفر، مات في ربيع الأول، بويع أبو بكر بالخلافة، أبو بكر تولى الخلافة وبقي سنتين وأشهر، بدأ بفتح بلاد فارس وبفتح بلاد الروم، ولم يتم فتح بلاد فارس والروم إلا في عهد عمر، ثم فارس حاصل، فتحت بلاد فارس، أتي ببنات كسرى إلى هذا المسجد، إلى هذه المدينة الطيبة. كسران وشروان دولتان عظيمتان في ذلك الوقت، دولة كسرى وقيصر الروم، دالت دولتهما بهذا القرآن. أتي ببنات كسرى ووزعن على بنات الصحابة، وأتي بالهرمزان إلى طيبة الطيبة، وعليه لباسه وشاراته، أتى في هذه المدينة الطيبة، وأتي بسواري كسرى في هذه المدينة في هذا المسجد، أتي بهما إبان خلافة أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، أتي بالحلة بالسوار، فنظر عمر، رجل طوال ضخم يمكن أن يمثل لنا كيف كسرى كان يلبس السوارين، ما وجد إلا سراقة بن مالك الذي أدرك النبي يوم الهجرة وأراد أن يأخذ النبي ليعود به إلى مكة، ولكن ساخت قدم فرسه فطلب الأمانة من النبي فأمنه، وقال النبي لا، كيف بك يا سراقة إن لبست سواري كسرى. لذلك اليوم عشر سنوات، بعدها سنتين وأشهر، بعدها مدة لعمر، أتي بالسوارين في هذا المسجد، فنظر عمر ولم يجد من يوافق أن يمثل ويلبس إلا سراقة، قم يا سراقة، لبس سراقة السوارين كما كان يلبس كسرى وشروان. نحن نقول اليوم أمريكا وروسيا، روسيا راحت، وإن شاء الله يحل محلهم محلهما جميعا القرآن، إذا اتبعنا القرآن، وإذا لم نسر يمنى ويسرى، وإذا كنا مع الله، وإذا أزلنا هذه القوانين الوضعية التي هي في بلادنا بلاد الإسلام، بلاد الإسلام لا يصلح بها قانون لا شرقي ولا غربي، وإنما الذي يصلح في البلاد الإسلامية، قال الله تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، هذا هو الذي يصلح. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنة، هذا الذي يصلح. لبس سراقة، بعد ذلك قال سراقة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لقد قال لي يوم الهجرة كيف بك يا سراقة إن لبست سواري كسرى، وأراد سراقة أن يمتلك السوارين من ذهب ومرصع بجواهر وأشياء، قال له عمر لا، انزع، ضعها في بيت مال المسلمين، قال لا، النبي قال لي كيف بك إن لبست، قال عمر النبي قال لك كيف بك إن لبست وقد لبست، ما قال كيف بك إن ملكت، فنزعها ووضعها في بيتي مال المسلمين. إذن وقع ما قال النبي ثم فارس، ووقع ما قال النبي ثم الروم في عهد الصديقين العمرين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. الرابعة وهي أيضا من المعجزات البالغة للنبي وستقع إن شاء الله: تغزون جزيرة العرب ثم فارس ثم الروم ثم تغزون الدجال عليه لعائن الله، وهذا لا يكون إلا في آخر الزمان. وقد تكلمت فيما سبق من الدروس على هذا الشخص الذي يسمى الدجال، وقلت أو أقول يا ليتكم تعودون إلى بعض كتب أشراط الساعة وتقرؤون حديث واحد لتميم الداري الذي روته فاطمة بنت قيس في قصة ذهاب تميم الداري مع 30 رجل إلى بحر وانكسرت السفينة وإذا بدابة أهلب الجساسة التي تلتمس الأخبار للمسيح الدجال عليه لعائن الله، أتت تكلمهم ساقتهم إلى الدجال، وجدوا الدجال موصد مربوط رجل عظيم، كلموه سألهم عن النبي أبعث أم لا، عن بيسان نخل بيسان، عن بحيرة طبرية أفيها ماء ليس فيها ماء، أخبرهم بأنه الدجال وأنه سيأتي يوم يخرج فيه وأنه يجوب الأرض. هذا الدجال اسمعوا ما قال النبي في شأنه: إن الله لا يخفى عليكم وإن الله ليس بأعور، وإن الدجال أعور العين اليمنى، عينه اليمنى عوراء كأن عينيه عنبة طافية. هذا الذي يقول بأنه إله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، ما من نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، وهو المسيح الدجال، يعني من نوح إلى نبينا محمد كلهم ينذرون أمتهم المسيح الدجال. ومما ورد فيه عليه لعائن الله أنه يمكث 40 سنة، السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كإحراق السعفة، لا تأخذ كبير وقت. وأخبر صلوات الله وسلامه عليه حديث صحيح أنه يجوب الأرض وأنه يأتي إلى طيبة فينزل في بعض سباخها، والسبخ معلوم اليوم وراء أحد. والنبي صلوات الله وسلامه عليه قال: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، حددها من ناحية الجنوب والشمال، وحددها صلوات الله وسلامه عليه من ناحية الشرق والغرب، ما بين لابتيها حرم، ما بين لابتيها من المشرق والمغرب، ومن الجنوب والشمال ما بين عير إلى ثور، وعير وثور جبلان.
2: كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم.

0: كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم.
1: هذه الأحداث التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وقعت وستقع، فبادر بالتوبة والإنابة والعودة إلى الرب تبارك وتعالى، وأقلع مما أنت عليه، واحرص كل الحرص أن تكون على ما كان النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه أصحابه.
2: يشرحه ويعلق عليه فضيلة الشيخ عمر بن محمد فلاته رحمه الله تعالى.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: القطوف الدواني في بيان معاني القرآن والسبع المثاني.
0: القطوف الدواني.

يقول الله سبحانه وتعالى خلال ما يحدثنا عن أمور الآخرة وينزل آيات التي فعلها في الأنبياء السابقين تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتطمينا له ووعدا ووعيدا. فمن جملة ذلك داود وسليمان عليهما السلام، يقول ولقد آتينا داود، يعني نبي الله داود عليه السلام، منا أي من عندنا فضلا، أي نبوة وكتابا فضلا، ويا جبال أوّبي معه، وقلنا للجبال أوّبي معه رجعي معه. وكان عليه السلام قد أعطي صوتا جميلا يحرك الكون كله، كل من سمعه يطرب لأم أجله. فإذا بدأ يقرأ يعني التوراة أو الزبور، يعني هو إذا سبح الله سبحانه وتعالى تجاوبه الجبال، يعني حتى ينشط ويزداد نشاطا إلى نشاطه. والطير كذلك أيضا، الطير تذله من فوقه وتستمع إلى قراءته وتجاوبه كذلك أيضا وتسمع صوته الجميل. وهذا يعني من معجزاته عليه السلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو موسى الأشعري جميل الصوت في قراءة القرآن، قال لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قراءته قال إن هذا لقد أعطي مزمارا من مزامير داود عليه السلام، يعني كان جميل الصوت حسن الصوت رضي الله عنه. والطير وألنا له الحديد، وكذلك أيضا لينا الحديد على يديه، يعني كان يعمل كالعجين، كما يعجن الرجل أو المرأة عجينا كذلك، ما يحتاج إلى النار ولا إلى المطرقة، بل يعني يصنعه بيده. وهذا كما يقال أنه يعني مر وهو يعبد ربه، جاء ملكان فقال نعم الرجل هذا عبد، قال نعم نعم الرجل إلا أنه يأكل من بيت المال. فلما قال دعا الله سبحانه وتعالى اللهم ارزقني كسبا حلالا أكتفي به عن بيت المال، ففتح الله عليه هذا، وهو أنه ألان له الحديد، فكان يعمل يعني نسج هذاك الذي وقايا من السيف، يعني في يوم يعني كامل أو أكثر من ذلك، ويبيعه بغمل بثمن غالي ب400 ونحو ذلك، فيأكل بعضه ويتصدق بما بقي، هكذا كان يتقصب بيده، وكان ذلك معجزة له. وأما غيره فلا بد أن يعني ينطبع الحديد بالنار ثم يأخذ بمطرقة ثم إلى آخره. وأما هو كان لان له الحديد يعني بدون مزاولة ومحاولة النار. وهذا معنى قولي وألنا له الحديد أن يعمل، وقلنا له أعمل سابغات، أي دروعا سابغات التي يعني تستوعب جسم صاحبها وتنجر على الأرض بحيث لا يناله يعني ضربة السيف. هذا فائدته يعني أن مسابغات، وقدر في السرد في النسج قدر، يعني حينما هذا تعليم

0: وقلنا لداود وآله وآل بيته عملوا عملا صالحا عنه، وقلنا وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير، أي لأني أبصر ما تعملونه فأجازكم عليه في الآخرة. فهذا هو وصية الله لداود لنبيه داود عليه السلام حتى يعني يؤدي ما وجب عليه. نعم.
1: القطوف الدواني في بيان معاني القرآن والسبع المثاني.
2: القطوف الدواني. قطوف
1: دواني. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب.
3: يقول جل وعلا: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. والإكثار لذكر الله من التقوى والإحسان. والحديث يقول صلى الله عليه وسلم لما قال رجل: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بباب جامع أتمسك به. قال: لا يزال مسافر رطبا من ذكر الله.
1: الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب. رسالة بعث بها الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله لأحد إخوانه، يدور قطب رحاها على بيان فضل ذكر الله عز وجل وعظيم أثره وفائدته وجزيل الثواب المعد لأهله المتصفين به في الآخرة والأولى. تعليق لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله رحمة واسعة.
4: الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب.
5: الفصل 32 في الذكر للصائم وعند فطره. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وروى ابن ماجه عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. وقال ابن أبي مليكة: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما يقول إذا أفطر: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أفطر قال: اللهم لك صمت على رزق.

0: وبالله توفيق.
1: صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث والآثار فيما يتعلق بدعاء الصائم. الصوم له فضل عظيم، والصائم له دعوة مستجابة حال صومه وعند إفطاره، فيستحب له الإكثار من الدعاء والحرص على الأسباب من الخشوع لله والخضوع وإحضار القلب والحذر من أكل الحرام، فإن الغفلة عن الله وهكذا تعاطي أكل الحرام من أسباب الحرمان ومن أسباب المنع. فالمشروع المؤمن أن يحذر ما حرم الله عليه، وأن يجتهد في إخلاص الدعاء لله، وأن يكون الدعاء عن قلب حاضر خاشع مقبل على الله راغب بما عنده، يرجو رحمته ويخشى عقابه سبحانه وتعالى. الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. يقول الله: إلا الصيام فإنه لي وأنا أزيبه، ترك شهوته وطعامه وشرب مجلسه. للصائم فرحتان: فرحة ما عند فطره، ورب فرحة ما عند لقاء ربه. ولا خلف من الصائم يطوع عند الله من ريح المسك. الصيام له شأن، فيستحب له أن يكثر من الدعاء رجاء أن تجاب دعوته. وفي هذا الحديث: ثلاثة لا ترد دعوتهم، الصائم حتى يفطر، وفي لفظ: حين يفطر، ودعوة الوالد، ودعوة المظلوم، دعوة الإمام العادل كذلك. كل هذه أشياء جاء فيها نصوص متعددة شد بعضها بعضا، تدل على دعوة المظلوم مستجابة، دعوة الوالد، دعوة الصائم. فينبغي المؤمن أن ينتهز الفرص، يتحرى لعله تجاب الدعوة، فيدعو بأهم ما يهمه: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم أصلح قلبي وعملي، اللهم ثبتني على دينك، اللهم إني أسألك الهدى والسداد. ويروى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول عند الفطر: اللهم يا واسع المغفرة اغفر لي. وهنا يقول عبد الله بن عمر: اللهم يا واسع المغفرة أسألك بفضلك الواسع.

0: أن تغفر لي. فالمقصود أنه يدعو بالدعوات الجامعة المهمة كسؤال المغفرة، دخول الجنة، النجاة من النار، قبول الصيام، قبول الأعمال. اللهم أصلح قلبي وعملي، اللهم تقبل مني صيامي، اللهم تقبل مني أعمالي، اللهم اغفر لي، اللهم أدخلني الجنة وأنجني من النار، اللهم أصلح ولاة أمرنا، اللهم وفقهم لكل خير، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم فقههم في الدين. ويروى عنه عليه السلام أنه كان يقول الله عند الإفطار: اللهم لك صمت وعاد رزقك أفطرت، ربي تقبل مني إنك أنت السميع العليم. وفي سنده ضعف. وجاء أيضا في رواية عند أبي داود بسند جيد كان يقول: إذا أفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق ووجب الأجر إن شاء الله. فالمؤمن يتحرى هذه الدعوات وغيرها من الدعوات الطيبة، يرجو من الله أن يجيبها سبحانه وتعالى. وفق الله جميعا.
1: أسأل الله إليك يا شيخ، إذا مثلا قرب موعد الأذان المغرب، هل لو أن يرفع يديه أسأل الله إليك وتضرع إلى الله عز وجل؟
0: ما في رفع يديه من أسباب الإجابة.
1: يكون عند وقت
0: رفع يديه من أسباب الإجابة لا بأس. إن ربكم حي كريم يرفع يستحي يبدأ رفع يديه يرده مصر.
2: الله أكبر. دعوة المظلوم تستجاب لو من كافر؟
0: نعم عام.
2: وشلون الكافر يدعو؟
0: واتقي دعوة المظلوم. كافر مظلوم، إنسان معاهد أخذ منه زيادة أو ضرب بغير حق أو أخذ ماله بغير حق أو مستعمل أو عامل عنده يعمل ظلم في عمله ظلم في أجرته، المعظم كثيرة.
3: لقد ضم القبر سعدا،
0: سعد بن معاذ.
3: نعم، هل هذه
0: ضمت رحمة؟ ضمت المحب لحبيبه.
1: الله يحسن عملك.
0: الأرض يحب أهل الخير، مثل ما يضم الأب ولده عند قد يضر شوي، أو أم تضم ولدها، لكن ضمت محبة. هذا ظاهر الحديث إنها قبر ضمة، لكن على كافر ضمت عذاب وبلاء، ولمحب ضمت محب.
1: الله يحسن عملك. إذا أصر الخاطب على رؤية المخطوبة وقالت المخطوبة أنها لا تستطيع ذلك حياء، ليس ردا للسنة لكن حياء بحكم عدم تعودها على
0: ما هي بس
1: ولو أصر على ذلك الله يحسن عملك.
0: هم لزوم بدال خيره وبدال خيره. الرضية ولا هم لزوم؟
1: لو عرض بالمرأة أمامه من غير أن تراه المرأة، بحيث مثلا يراها وهي لا ترى،
0: ما هي بأس. الإجابة كان يتخبى ولها حتى رآها ولما علمت لما خطبها،
1: يعني يحصل المقصود.
0: ما هي بأس ولو ما علمت.
4: حديث ثلاثة لا ترد دعوتهم، معي سنيدة
0: فيها بعض الشيء، لكن لها طرق متنبه. بعضها فيه دعوات المسافر، وبعضها دعوات المجنوب، بعضها دعوات الوالد. يحتاج إلى
1: الله يحسن عمل. إذا أحدث الإمام في الصلاة
0: ينصرف ويستحلف، يستحلف من يصلي بهم
1: صلاة المأمومين بعدها،
0: صلاة الصحيحة، يستخدم من يكمل بهم
5: من خلفه مباشرة أم أي واحد؟
0: مثل من خلفه اللي حوله، مثل ما فعل عمر لما طعن قدم واحد صلى بالناس، قدم درهم أو صلى بالناس.
1: صلاة المأمومين أقصد الله يحسن عملك، صلاة المأمومين الذين خلفه
0: يقدم واحد صلي بهم صلاته صحيحة، تبطل صلاته هو بس.
1: الله يحسن.
2: هل الدعاء مستجاب عند نزول الغيث؟
0: يرجع جاء في بعض الأحاديث.
6: الوابل الصيب، ورافع الكلم الطيب.
0: يقول جل وعلا: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. والإكثار لذكر الله من التقوى والإحسان. والحديث يقول صلى الله عليه وسلم لما قال رجل: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بباب جامع أتمسك به. قال: لا يزال مسافر رطبا من ذكر الله.
6: الوابل الصيب، ورافع الكلم الطيب. رسالة بعث بها الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله لأحد إخوانه، يدور قطب رحاها على بيان فضل ذكر الله عز وجل وعظيم أثره وفائدته وجزيل الثواب المعد لأهله المتصفين به في الآخرة والأولى. تعليق لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله رحمة واسعة.
7: الوابل الصيب، ورافع الكلم الطيب.
6: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. الرسائل السديدة في جلاء مسائل التوحيد والعقيدة.
8: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
9: القضاء والقدر يحتج بهما على المصائب، فإذا أصيب الإنسان بمصيبة فإنه يقول: هذا قضاء الله وقدره، فيرضى بذلك ولا يجزع ويحاسب نفسه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فالمسلم إذا أصابته مصيبة فإنه يحتج بالقضاء والقدر، ولا يحمل نفسه أو غيره أن هذه المصيبة إنما حصلت بسببه أو أنه هو الذي أوقعها فيه، وإنما هذا راجع إلى الله سبحانه وتعالى. وأما الاحتجاج بالقضاء والقدر على فعل الذنوب فهذا لا يجوز، لأن الذنوب من كسب العبد وفعل العبد، وبإمكانه أن يتركها وبإمكانه أن يتوب منها، فلا يحتج بالقضاء والقدر على فعل الذنوب، وإنما إذا حصل له ذنب بادر بالتوبة وحمل نفسه المسؤولية، ولا يحملها على القضاء والقدر كما يفعله الجبرية وما يفعله أهل الجهل بالله عز وجل، فيحتجون بالقضاء والقدر على معاصيهم وعلى ذنوبهم وسيئاتهم ولا يتوبون إلى الله عز وجل. فإبليس لما حصل له الطرد من رحمة الله احتج بالقضاء وقال: فبما أغويتني، ولم يستغفر الله عز وجل مثل ما حصل من آدم عليه السلام، فإن آدم لما أذنب لم يحتج بالقضاء والقدر وإنما تاب إلى الله، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فهذا هو موقف المؤمن من المصائب وموقفه من المعايب، يحتج بالقضاء والقدر على المصائب ولا يحتج به على فعل المعايب.
6: الرسائل السديدة في جلاء مسائل التوحيد والعقيدة. وما

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان حفظه الله تعالى، مع الدرس 29 بعد 100.
2: الباب كفارة القتل. ومن قتل مؤمنا أو ذميا بغير حق أو شرك فيه أو في إسقاط جنين فعليه كفارة تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، سواء أن كان مكلفا أو غير مكلف، حرا أو عبدا. قال في الشرح في هذا: ومن قتل مؤمنا غير متعمد، يعني أو قتل ذميا بغير حق أو شارك فيه أو في إسقاط جنين فعليه كفارة، وهي تحرير رقبة مؤمنة. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله سبحانه، سواء كان مكلفا أو غير مكلف، حرا أو عبدا. الأصل في كفارة القتل قوله سبحانه: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. وأجمع على أن على القاتل خطأ الكفارة للآية، وتجب في قتل الصغير والكبير لعموم الآية، وتجب بقتل العبد كما تجب بقتل الحر لعموم الآية، وتجب بقتل الذمي الذي له عهد والمستأمن الذي دخل البلاد بأمان، وهو قول أكثر أهل العلم لقوله سبحانه: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. والذمي والمستأمن لهما ميثاق، ولأنه مقتول ظلما فأشبه المسلم. مسألة: وإن قتل صبي أو مجنون وجبت الكفارة في مالهما لعموم قوله سبحانه: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. وهما قد قتل مؤمنا، وكذلك الكافر إذا قتل تجب عليه الكفارة، لأنه حق من يتعلق بالقتل فتعلقت به كدية. مسألة: والمشهور في المذهب أنه لا كفارة في قتل العمد، وأنه تجب، وهو قول الشافعي لما روى واثلة بن أسقع قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد أوجب بالقتل، فقال: اعتق عنه رقبة يعتق الله تعالى بكل عضو منها عضوا منه في النار. قال: هذا حديث حسن غريب، أخرجه أبو داود والبيهقي وأحمد كلهم من حديث واثلة من طريق ضمرة بن ربيعة عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الغريف الديلمي، وتابعه ابن المبارك عن ابن أبي عبلة، أخرجه أحمد، رواه ابن أبي العلاقة عن ابن أبي عبلة عن واثلة دون ذكر الغريف. قال الألباني في الإرواء: ليس ابن علاثة فيه ضعف، والغريف الدليمي الذي أسقطه ابن علاثة هو علة الحديث، فإنه مجهول كما قال ابن حزم. قلت: وفيما قاله هذا يعقب على الشيخ ناصر الدين الألباني، وفيما قاله نظر، فإن الغريف الدليمي قال عنه ابن حجر في التقريب مقبول، وروى له أبو داود والنسائي، وقد توبع فقد أخرجه من وجه آخر الحاكم في المستدرك، وصححه وأخره الذهب، ورواه ابن حبان في الصحيح كما في تلخيص الحبير، وكذا النسائي، ولعله في الكبرى حيث لم أجده في الصور، يعني سنن النسائي. فالحديث اسناده حسن لكنه غريب، لأن القرآن نطق بالكفارة في الخطأ ولم يذكر الكفارة في العمد، الله أعلم. يعني هذا التعليل الأخير يضعف الاستدلال بهذا الحديث، لأن الله لما ذكر القتل العمد ذكر عقوبته أنه خالد في النار الذي يقتل مؤمنا متعمدا، ولما ذكر قتل الخطأ ذكر له كفارة. فسياق الآيتين يبين أن القتل في حال الخطأ ليس كالقتل في حال العمد. القتل في حال العمد موجب للقصاص إلا إذا سمح أهل الدم، والقتل خطأ ليس لهم قصاص وليس لهم إلا المقدر، وفيما بين القاتل وبين الله الكفارة. ولا شك أن هذا هو الصحيح. وهنا ثم ذكر قتل العمد فلم يوجب فيه كفارة، فمفهومه أنه لا كفارة فيه. وروي أن سويد بن الصامت قتل رجلا فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم القواد ولم يجب الكفارة. وهذا الحديث ذكر المعلق أنه حسن، أخرجه أبو داود والإمام أحمد والبيهقي والحاكم وابن حبان كلهم من حديث واثلة بن أسقر، وفيه ضمرة بن ربيعة غير قوي لكنه توبع في رواية ثانية للحاكم ولأحمد. قال الحاكم بعد أن ساق له شواهد فصار حديث واثلة صحيحا على شرطهما ووافقه الذهبي. قال لأنه فعل يوجب القتل فلا يوجب كفارة كالزنا من المحصن. وخبر واثلة يحتمل أنه أمرهم بالاعتاق عنه تبرعا، وكذلك أمر به في غير القاتل. وما ذكره من المعنى لا يصح، لأنه يحتمل أنها وجبت في الخطأ لقلة إثمه لتمحو أثر التفريط، فلا يلزم إيجابها في موضع كبر إثمه، في موضع كبر إثمه وتعاظم جرمه بحيث لا يمكنه رفعه. مسألة: ومن شارك في قتل يوجب الكفارة لزمته الكفارة ويلزم كل واحد من شركائه كفارة، وهو قول أكثرهم أكثر أهل العلم. وحكى أبو الخطاب عن الإمام أحمد رواية أن عليهم كفارة واحدة لعموم قوله: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. ومن يعني لفظة من هذه من صيغ عموم تشمل أكثر من واحد، تتناول الواحد والجماعة، ولأنه لم يجب إلا دية وكفارة والدية لا تتعدد للفاعلين، فكذلك الكفارة لأنها كفارة تتعلق بالقتل. وإذا اشترك في سببها الجماعة وجبت كفارة واحدة كفارة الصيد. ثم قال المؤلف: ولنا أنها كفارة لا تتبعض، بدليل أنها لا تنقسم على الأطراف. ومع لا يتبعض إذا اشترك في سببه الجماعة وجب تكميله كالقصاص. لا شك أن هذا هو الصحيح. الديات لو وجبت ثلث الدية على الشخص ما وجب فيه كفارة، تدل على الكفارة متعلقة بالنفس، فإذا وزقت لا توزع الكفارة. يقول لنا أنها تتبعض لها. مسألة: وإن شارك في ضرب بطن امرأة فألقت جنينا سواء كان ميتا أو حيا ثم مات، فعليه كفارة، وعلى كل واحد من شركائه كفارة، كما إذا قتل جماعة رجلا. ودليلها ما سبق في المسألة التي قبلها. وقال أبو حنيفة: لا كفارة على من ضرب بطن امرأة فألقت جنينا سواء كان حيا أو ميتا جماعة أو واحدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب فيها الغرة ولم يجب الكفارة على الغرة. قال المعلق: هذا ثابت في حديث أبي هريرة والمرأتين من هذيل أو بني لحيان، هم بني لحيان من هذيل، وفيه أوجب فيها غرة عبد أو أمة دون ذكر الكفارة، وهو حديث رواه الجماعة، رواه البخاري ومسلم وغيرهما. ولنا قوله سبحانه: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. وقد ثبت للجنين الإيمان تبعا لأبويه. هذا إذا كان مثلا نفخ فيه الروح وصار يحتمل أن يحيا، وأما أن يكون تم جسمه ولكن لم ينفخ فيه الروح فكيف يقال أن هذا الطريق؟ وما ذكر من الحديث فلا يدل على نفي الكفارة، كما قال: في نفس المؤمن 100 من الإبل، يعني في حديث عمرو بن حزم. ولم يذكر الكفارة، فيحتمل أن يكون ترك ذكرها اعتمادا على عموم الآية. مسألة: ولو تصادم نفسان فمات فعلى كل واحد منهما كفارة، ودية صاحب كل صاحبه على عاقلته، وإنما لزم كل واحد منهما كفارة لأنه قتل صاحبه بصدمته له، فوجبت عليه الكفارة كما لو لكمه فقتله، ويجب على الآخر كفارة لذلك. يعني لو تصادم اثنان فمات صار على كل واحد منهما كفارة لأنه شريك في قتل صاحبه، وشريك لصاحبه أيضا في قتل نفسه هو، فيكون عليه كفارة واحدة لصاحبه. يقول: كما لو كان لكما، ويجب على الآخر كفارة لذلك. وأما الدية في المتصادمين فتجب دية كل واحد منهما على عاقلة صاحبه، لأنه قتل خطأ، لأنه قاتل خطأ أو أشبه أو شبه عمد، وفيه لأنه قاتل، وفيه الدية على العاقلة على ما سوى. فإن كان المتصادمان امرأتين حاملتين فأسقط كل واحدة منهما جنين، فعلى كل واحدة نصفهما، نصف ضمان جنينها، نصف ضمان جنينها ونصف ضمان جنين صاحبتها لأنهما اشتركتا في قتله، وعلى كل واحد منهما عتق ثلاث رقاب لأنهما ماتتا والجنين رقاب، واحدة لقتلها صاحبتها، والثانية لمشاركتها في قتل جنينها، والثالثة لمشاركتها في قتل جنين صاحبتها. قال: مسألة: وإن كان فارسين فمات فرساهما، فعلى كل واحد منهما ضمان فرس الآخر. هذا إذا لم يتبين من أيهما المخطئ، أما إذا تبين أن الخطأ على هذا كاملا فليس على الثاني شيء من جناية صاحبه. قال: وإن كان فرس فمات فعلى كل واحد منهما ضمان فرس الآخر، لأن التلف حصل بفعليهما فيستويان في الضمان سواء استوى فعلاهما أو اختلف، كما لو جرح أحد الشريكين جرحا والآخر مئة جرح. قال الشافعي: يجب على كل واحد منهما نصف قيمة دابة الآخر لأنهما استويا في الاصطدام، فكل منهما مات من الفعلين، فوجب على كل واحد منهما وكل واحد نصف قيمة دابة الآخر، كما لو جرح كل واحد منهما نفسه وجرح صاحبه. قال: ولنا أن كل واحد منهما ماتت دابته من صدمة صاحبه، وإنما هو قربها إلى محل الجناية، فلزم الآخر ضمانها كما لو كانت واقفة بخلاف الجراحة. فإذا ثبت هذا فإن كانت سواء تقاصيا، وإن كانت قيمة إحداهما أكثر من الأخرى فله فضل قيمة دابته. إذا كان فرس هذا تساوي 2000 وهذا فرس 500 يكون على حسب فوارق القيمة. ويقال ذلك في السيارات: إذا تصادم الاثنان وكان أحدهما مخطئا كامل الخطأ فليس على الثاني شيء من الجناية ولا من الكفارة، بل له على صاحبه إذا ثبت أن أحدهما هو المتسبب. قال: وإن كانت إحداهما أي الدابتين، إن كان أحدهما واقفا والآخر سائرا فعلى السائر ضمان الدابة الواقف، نص عليه الإمام أحمد لأنه قتلها بصدمته. وإن ماتت دابة السائر فهي هدر لأنه هو الذي قتلها بصدمته وعلى عاقلة ديته، إلا أن يكون الواقف متعديا بوقوفه كالقاعد في طريق ضيق أو ملك السائر عليه السائر فعليه الكفارة لأنه خطأ، ويلزمه ضمان السائر إن مات من الصدمة، وضمان دابته لأنه المتعدي في وقوفه في موضع ليس له الوقوف فيه، فأشبه ما لو وضع في الطريق حجرا أو جلس في الطريق فعثر به إنسان. ومثل الحال السيارة لو وقفها الإنسان في مكان ممنوع الوقوف فيه، فمن جنى عليها في ذلك المكان فليس على جاني شيء، وإن كانت سبب تلف شيء من إنسان غير فعلى صاحبها. قال ولا شيء على السائر ولا على عاقلته، لأن الواقف اختص بالتعدي فكان مهدرا فاختص بالضمان كالصائب. وإذا رمى ثلاثة بالمنجنيق فقتل الحجر معصوما فعلى كل واحد منهم كفارة، لأن الله سبحانه وتعالى قال ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، وليس في ذلك خلاف بين خلاف علمنا، لأن كل واحد منهم مشارك في إتلاف آدمي معصوم، وتجب ديته على عواقلهم أثلاثا. وإن كانوا لم يقصدوا الرمي كان خطأ تجب ديته على عواقلهم مخففة، وإن عمدوا واحدا بعينه فهو شبه عمد، إنه لم يكن لا يمكن قصد رجل بعينه بالمنجنيق، وإنما يتفق وقوعه بمن يقع به فتجب الدية مغلظة على العاقلة. وعند أبي بكر أن دية شبه العمد على الجاني في ماله. مسألة المنجنيق هذا من الأشياء التي أصبحت الآن لا وجود لها، استغني عنها بما استحدث، لكن على فرض أن الأمور تطورت وعادت وسائل الحرب إلى ما كانت عليه قبل ما اكتشف من صناعات بوسائل موجودة، فيرجع في ذلك إلى ما كانت عليه الأصول. قال المسألة والكفارة لا تتباعد، فكملت في حق كل واحد، فإن كان القتيل منهم لم تسقط الكفارة عنه لأنه شارك في قتل نفسه، والكفارة تجب لحق الله تعالى فوجبت عليه بالمشاركة في قتل نفسه كما تجب بالمشاركة في قتل غيره. أما الدية ففيها ثلاثة وجهة، أحدها أن على عاقلة كل واحد منهم ثلث الدية، ويجب ثلثها على عاقلة المقتول لورثته، وهذا ينبني على إحدى الروايتين في أن جناية المرء على نفسه خطأ تحملها عاقلته. الوجه الثاني أن ما قابل فعل المقتول هدر لا تضمنه العاقلة ولا غيرها، ويجب الثلثان الباقيان على عاقلة شريكيه، وهذا ينبني على الرواية الأخرى في أن جناية الإنسان على نفسه هدر. لا شك أن هذا هو الصحيح، لو أن الإنسان تصرف فنتج عن تصرفه حدوث قتل لنفسه، هو ما أراد أن يقتل نفسه لكن تصرف تصرفا عوذ بحياته، فلا يقال هذا دية على عاقلة تصرف أبذلها لورثة هذا القتيل، لأن تحمل العاقلة إنما هي للرفق بالقاتل وتسهيل التخفيف عنه، أما والقاتل قتل نفسه ومات فلا شيء له. قال وإن كانوا أكثر من ثلاثة فالدية حالة في أموالهم، وهذا هو الصحيح، لأن الدية لا تحمل أكثر من الثلث، أقل من الثلث، فما دام أن القاتلين أكثر من ثلاثة ولو خطأ يمكن يكون شخص تحت جدار وآخر وأربعة أشخاص أو خمسة يريدون دفع هذا الجدار ليسقط، فكان أحد استظل بها واستثرى به ثم أصابه هذا السقوط فتلف على المتسببين الدية إذا كانوا أكثر من ثلاثة ولا تحمل العاقرة شيء من ذلك، أما إذا كانوا ثلاثة فعلى كل واحد الثلث تحمل عاقرته، والذي يلزم كل واحد دون الثلث. وقوله إن فعل واحد قلنا بل في هي إن إنه فعل واحد قلنا بل هي أفعال، لا شك دفع الجدار هو دفع واحد لكن الجهد متنوع.
1: عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان حفظه الله تعالى.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: فاذكروني أذكركم.

0: ذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرد ويجلب للخيرات دنيا وآجلا وإن يأتك الوسواس يوما يشرد.
1: فاذكروني أذكركم.
2: يقول أرجو أن تفيدوني عن ذكر الله سبحانه وتعالى، هل يجوز ذكر الله داخل الحمام أم لا يجوز؟
3: لا ينبغي للإنسان أن يذكر ربه في داخل الحمام لأن المكان غير لائق.
2: نعم.
3: غير لائق لذلك، إن ذكره بقلبه فالأحرج عليه بدون أن يلفظ به بلسانه، وإلا فالأولى أن لا ينطق به في بلسانه في هذا الموضع وينتظر حتى يأخذ منه.
2: نعم. طيب بالنسبة للإنسان يتوضأ في الحمام ويخرج إلى الغسالات، وهذه في الأبنية الحديثة تبدو ظاهرة جدا، هل يجوز له أن يذكر الله مثلا عند تكملة وضوئه على الغسالة، غسالة الأيدي؟
3: غسالة الأيدي إذا كانت خارج الحمام.
2: نعم.
3: خارج محل قضاء الحاجة.
2: نعم.
3: فلا حرج يذكر الله تعالى عندها. أما إذا كانت في داخل محل قضاء الحاجة فإنه لا يذكر الله تعالى بلسانه فيها في هذا الموضع لما أشرنا إليه أولا، ولكن يذكر الله بقلبه لا حرج عليه فيه.
1: فاذكروني أذكركم.

0: ذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرد ويجلب للخيرات دنيا وآجلا وإن يأتك الوسواس يوما يشرد.
1: فاذكروني أذكركم. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله:
2: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وهذه كرامة عظيمة من الله تعالى لآدم عليه السلام، امتن بها على ذريته، حيث أخبر أنه تعالى أمر الملائكة عليهم السلام بالسجود لآدم عليه السلام. وقد دل على ذلك أحاديث أيضًا كثيرة، منها حديث الشفاعة المتقدم وحديث موسى عليه السلام: ربي أرني آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة، فلما اجتمع به قال: أنت آدم الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته. قال وذكر الحديث كما سيأتي. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا أبو كريب، حدثنا عثمان بن سعيد، حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان إبليس أعاذنا الله منه من حي، أي قبيلة من أحياء الملائكة، يقال لهم الجن، خلقوا من نار السموم من بين الملائكة، وكان اسمه الحارث، وكان خازنا من خزان الجنة. قال: وخلقت الملائكة عليهم السلام كلهم من نور غير هذا الحي. قال: وخلقت الجن الذين ذكروا في القرآن من مارج من نار، وهو لسان النار الذي يكون في طرفها إذا لهبت. قال: وخلق الإنسان من طين، فأول من سكن الأرض الجن، فأفسدوا فيها وسفكوا الدماء وقتل بعضهم بعضا. قال: فبعث الله إليهم إبليس في جند من الملائكة وهم هذا الحي الذين يقال لهم الجن، فقتلهم إبليس ومن معه حتى ألحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال. فلما فعل إبليس ذلك اغتر في نفسه فقال: قد صنعت شيئا لم يصنعه أحد. قال: فاطلع الله على ذلك من قلبه، ولم يطلع عليه الملائكة عليهم السلام الذين كانوا معه. فقال الله تعالى للملائكة الذين معه: إني جاعل في الأرض خليفة. فقالت الملائكة مجيبين له: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء كما أفسدت الجن وسفكت الدماء، وإنما بعثتنا عليهم لذلك. فقال: إني أعلم ما لا تعلم. يقول: إني قد اطلعت من قلب إبليس على ما لم تطلعوا عليه من كبره واغتراره. قال: ثم أمر بتربة آدم عليه السلام فرفعت، فخلق الله آدم عليه السلام من طين لازب، واللازب اللزج الصلب، يعني الذي يلصق باليد، من حمأ مسنون منتن من طين متغير، وإنما كان حمأ مسنونا بعد التراب. فخلق منه آدم، فخلق منه آدم بيده جل وعلا. قال: فمكث 40 ليلة جسدا ملقى، فكان إبليس يأتيه فيضربه برجله فيصلصل، أي يخرج له صوت، أي فيصوت. قال: فهو قول الله تعالى: من صلصال كالفخار، يقول كالشيء المنفرج الذي ليس بمصمت. قال: ثم يدخل في فيه، أي في فمه، ويخرج من دبره، ويدخل من دبره، ويخرج من فيه، ثم يقول: لست شيئا للصلصلة ولشيء ما خلقت، ولئن سلطت عليك لأهلكنك، ولئن سلطت علي لأصينك. قال: فلما نفخ الله فيه من روحه أتت النفخة من قبل رأسه، فجعل لا يجري شيء منها في جسده إلا صار لحما ودما. فلما انتهت النفخة إلى سرته وسط البطن، نظر إلى جسده فأعجبه ما رأى من جسده فذهب لينهض فلم يقدر، فهو قول الله تعالى: وكان الإنسان عجولا. قال ضجر: لا صبر له على سراء ولا ضراء. قال: فلما تمت النفخة في جسده عطس، فقال: الحمد لله رب العالمين بإلهام الله. فقال الله له: يرحمك الله يا آدم. قال: ثم قال الله تعالى للملائكة عليهم السلام الذين كانوا مع إبليس خاصة دون الملائكة الذين في السماوات: اسجدوا لآدم. فسجدوا كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر لما كان حدث نفسه من الكبر والاغترار، نعوذ بالله، فقال: لا أسجد له وأنا خير منه وأكبر سنا وأقوى خلقا، خلقتني من نار وخلقته من طين، يقول: إن النار أقوى من الطين. قال: فلما أبى إبليس أن يسجد أبلسه الله، أي آيسه من الخير كله، وجعله شيطانا رجيما عقوبة لمعصيته. فعلينا أن نحذر الكبر، نعوذ بالله من الكبر والكفر. قال: فلما أبى إبليس أن يسجد أبلسه الله، أي آيسه من الخير كله، وجعله شيطانا رجيما عقوبة لمعصيته. ثم علم آدم الأسماء كلها، وهي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس: إنسان ودابة وأرض وسهل وبحر وجبل وحمار وأشبه ذلك من الأمم وغيرها. ثم عرض هذه الأسماء على أولئك الملائكة، يعني الملائكة الذين كانوا مع إبليس الذين خلقوا من نار السموم، وقال لهم: أنبئوني بأسماء هؤلاء. يقول: أخبروني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، إن كنتم تعلمون لما أجعل في الأرض خليفة. قال: فلما علمت الملائكة موجزة الله، أي غضب الله عليهم فيما تكلموا به من علم الغيب الذي لا يعلمه غيره الذي ليس لهم به علم، قالوا: سبحانك، تنزيها لله من أن يكون أحد يعلم الغيب غيره، وتبنى إليك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، تبريا منهم من علم الغيب إلا ما علمتنا كما علمت آدم عليه السلام. فقال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. يقول: أخبرهم بأسمائهم. فلما أنبأهم يقول أخبرهم بأسمائهم، قال: ألم أقل لكم أيها الملائكة خاصة إني أعلم غيب السماوات والأرض ولا يعلم غيري، وأعلم ما تبدون، يقول ما تظهرون، وما كنتم تكتمون، يقول أعلم السر كما أعلم العلانية، يعني ما كتم إبليس في نفسه من الكبر والاغترار. هذا سياق غريب وفيه أشياء فيها نظر يطول مناقشتها، وهذا الإسناد إلى ابن عباس رضي الله عنهما يروى به تفسير مشهور، فالله أعلم. وقال السدي رحمه الله في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لما فرغ الله تعالى من خلق ما أحب استوى على العرش، أي على وارتفع على ما يليق بجلاله، فجعل إبليس على ملك السماء الدنيا، وكان من قبيلة من الملائكة يقال لهم الجن، وإنما سموا الجن لأنهم خزان الجنة. وكان إبليس مع ملكه خازنا، فوقع في صدره كبر وقال: ما أعطاني الله هذا إلا لمزية لي على الملائكة. فلما وقع ذلك الكبر في نفسه اطلع الله على ذلك منه، فقال الله للملائكة عليهم السلام: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: ربنا، وما يكون ذلك الخليفة؟ قال: يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضا. قالوا: ربنا، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون، يعني من شأن إبليس. فبعث الله جبريل عليه السلام إلى الأرض ليأتيه بطين منها، فقالت الأرض: إني أعوذ بالله منك أن تقبض مني أو تشينني. فرجع ولم يأخذه وقال ربي مني عاذت بك فأعدتها. فبعث ميكائيل عليه السلام فعاذت منه فأعاذها فرجع فقال كما قال جبريل عليه السلام. فبعث ملك الموت عليه السلام فعاذت منه فقال وأنا أعوذ بالله أن أرجع ولم أنفذ أمره. فأخذ من وجه الأرض وخلط ولم يأخذ من مكان واحد، وأخذ من تربة حمراء وبيضاء وسوداء. فلذلك خرج بنو آدم مختلفين، فصعد به فبل التراب حتى عاد طينا لازبا، واللازب هو الذي يلتزق بعضه ببعض. ثم قال للملائكة إني خالق بشرا بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فخلقه الله بيده لئلا يتكبر إبليس عنه، ليقول له تتكبر عما عملت بيدي ولم أتكبر أنا عنه. فخلقه بشرا فكان جسدا من طين 40 سنة من مقدار يوم الجمعة. فمرت به الملائكة ففزعوا منه لما رأوه، وكان أشدهم فزعا من إبليس. فكان يمر به فيضربه فيصوت الجسد كما يصوت الفخار أي الطين المصنوع. ففزعوا منه لما رأوه، وكان أشدهم فزعا منه إبليس. فكان يمر به فيضربه فيصوت الجسد كما يصوت الفخار، وتكون له صلصلة أي صوت. فذلك حين يقول من صلصال كالفخار، ويقول لأمر ما خلق، ودخل من فيه من فمه فخرج من دبره إبليس. وقال للملائكة لا ترهبوا من هذا، فإن ربكم صمد، يعني ليس له جوف، لا يحتاج إلى شيء، وهذا أجوف أي له جوف، لئن سلطت عليه لأهلكنه. فلما بلغ الحين الذي يريد الله عز وجل أن ينفخ فيه الروح، قال للملائكة إذا نفخت فيهم الروح فاسجدوا له. فلما نفخ فيه الروح فدخل الروح في رأسه عطس، فقالت الملائكة قل الحمد لله، فقال الحمد لله. فقال له الله رحمك الله رحمك ربك. ولما دخلت الروح في عينيه نظر إلى ثمار الجنة، فلما دخل الروح في جوفه اشتهى الطعام، فوثب قبل أن تبلغ الروح رجليه عجلان إلى ثمار الجنة. فذلك حين يقول الله تعالى خلق الإنسان من عجل، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين، أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال الله له ما منعك أن تسجد إذ أمرتك لما خلقت بيدي؟ قال أنا خير منه، لم أكن لأسجد لمن خلقته من طين. قال الله له أخرج منها، فما يكون لك، يعني ما ينبغي لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. والصغار هو الذل، ونعوذ بالله من الكبر والمعاصي. قال وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرض الخلق على الملائكة عليهم السلام، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. أن بني آدم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء، فقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها، فهذا الذي أبدوا وأعلم ما تكتمون، يعني ما أسر إبليس في نفسه من الكبر. فهذا الإسناد إلى هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم مشهور في تفسير السدي، ويقع فيه إسرائيليات، يعني أخبار بني إسرائيل كثيرة، فلعل بعضها مدرج أي ليس من كلام الصحابة. أو أنهم أخذوه من بعض الكتب المتقدمة، والله أعلم. والحاكم يروي في مستدركه بهذا الإسناد بعينه أشياء ويقول هو على شرط البخاري، فالحاكم متساهل رحمه الله. والغرض أن الله تعالى لما أمر الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام دخل إبليس في خطابهم، لأنه وإن لم يكن من عنصرهم إلا أنه كان قد تشبه بهم وتوسم بأفعالهم، فلهذا دخل في الخطاب لهم وذم في مخالفة الأمر. وسنبسط المسألة إن شاء الله تعالى عند قوله تعالى، عند قوله إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فعلينا أن نحذر الكبر والحسد والمعاصي، ونتواضع ونخضع ونتذلل لله عز وجل. ولهذا قال محمد بن إسحاق رحمه الله عن خلاد، عن عطاء، عن طاووس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان إبليس قبل أن يركب المعصية من الملائكة اسمه عزازيل، وكان من سكان الأرض، وكان من أشد الملائكة اجتهاداً وأكثرهم علماً، فذلك دعاه إلى الكبر، وكان من حي يسمون جناً. وفي رواية عن خلاد، عن عطاء، عن طاووس أو مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما أو غيره بنحوه. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا عباد عن ابن العوام، عن سفيان بن حسين، عن يعلى بن مسلم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان إبليس اسمه عزازيل، وكان من أشراف الملائكة من ذوي الأجنحة الأربعة، ثم أبلس بعد، لما تكبر طرد ولعن. نعوذ بالله من الكفر والكبر والحسد. وقال سنيد رحمه الله عن حجاج، عن ابن جريج قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان إبليس من أشراف الملائكة وأكرمهم قبيلة، وكان خازناً على الجنان، وكان له سلطان سماء الدنيا، وكان له سلطان الأرض. وهكذا روى الضحاك وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما سواء. وقال صالح مولى التوأمة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن من الملائكة قبيلاً يقال لهم الجن، وكان إبليس منهم، وكان يسوس ما بين السماء والأرض، فعصى فمسخه الله شيطانا رجيما. رواه ابن جرير رحمه الله. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فعلينا أن نحذر الكفر والكبر والحسد، ونتواضع لله ونستغفر الله. اللهم ارحمنا واغفر لنا يا ذا الجلال والإكرام، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقال قتادة عن سعيد بن المسيب رحمه الله: كان إبليس رئيس ملائكة السماء الدنيا. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عدي بن أبي عدي عن عوف عن الحسن قال: ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط، وإنه لأصل الجن، كما أن آدم عليه السلام أصل الإنس. وهذا إسناد صحيح عن الحسن، وهكذا قال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم سواء. وقال شهر بن حوشب رحمه الله: كان إبليس من الجن الذين طردتهم الملائكة، فأسره بعض الملائكة فذهب به إلى السماء. رواه ابن جرير رحمه الله. وقال سنيد بن داود رحمه الله: حدثنا هشيم، أنبأنا عبد الرحمن بن يحيى عن موسى بن نمير وعثمان بن سعيد بن كامل عن سعد بن مسعود قال: كانت الملائكة تقاتل الجن، فسبي إبليس وكان صغيرا، فكان مع الملائكة فتعبد معها، فلما أمروا بالسجود لآدم سجدوا فأبى إبليس، فلذلك قال تعالى: إلا إبليس كان من الجن. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا محمد بن سنان القزاز، حدثنا أبو عاصم عن شريك عن رجل لم يذكر اسمه، عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله خلق خلقا فقال: اسجدوا لآدم، فقالوا: لا نفعل، فبعث الله عليهم نارا فأحرقتهم، ثم خلق خلقا آخر فقال: إني خالق بشرا من طين، اسجدوا لآدم، قال: فأبوا، فبعث الله عليهم نارا فأحرقتهم، ثم خلق هؤلاء فقال: اسجدوا لآدم، قالوا: نعم. وكان إبليس من أولئك الذين أبوا أن يسجدوا لآدم، وهذا غريب ولا يكاد يصح إسناده، فإن فيه رجلا مبهما، يعني لا يدرى كيف حاله، ومثله لا يحتج به، والله أعلم. وقال قتادة رحمه الله في قوله: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فكانت الطاعة لله والسجدة أكرم الله بآدم بها أن أسجد له ملائكة. وقال في قوله تعالى: فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. حسد عدو الله إبليس آدم عليه السلام على ما أعطاه الله من الكرام، وقال: أنا ناري، أي خلقت من نار، وهذا طيني. وكان بدأ الذنوب الكبر، استكبر عدو الله أن يسجد لآدم عليه السلام. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو سامة، حدثنا صالح بن حيان، حدثنا عبد الله بن بريدة. قوله تعالى: وكان من الكافرين، من الذين أبوا فأحرقتهم النار. وقال أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية رحمهم الله: وكان من الكافرين، يعني من العاصين. وقال السدي رحمه الله: وكان من الكافرين الذين لم يخلقهم الله يومئذ يكونون بعد. وقال محمد بن كعب القرظي رحمه الله: ابتدأ الله خلق إبليس على الكفر والضلالة، وعمل بعمل الملائكة فصيره إلى ما أبدى عليه خلقه من الكفر. قال الله تعالى: وكان من الكافرين، نعوذ بالله من الكفر والكافرين. وقال بعض الناس: كان هذا سجود تحية وسلام وإكرام، كما قال تعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. وقد كان هذا مشروعا في الأمم الماضية، ولكنه نسخ في ملتنا، فالسجود لغير الله محرم ولا يجوز. قال معاذ رضي الله عنه: قدمت الشام فرأيتهم يسجدون لأساقفتهم وعلمائهم، كانوا نصارى، فأنت يا رسول الله أحق أن يسجد لك؟ فقال: لا، لو كنت آمرا بشرا أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، ولكن السجود لغير الله لا يجوز. ورجحه الرازي، وقال بعضهم: بل كانت السجدة لله وآدم قبلة فيها، كما قال: أقم الصلاة لدلوك الشمس. وفي هذا التنظير نظر، والأظهر أن القول الأول أولى، والسجدة لآدم إكراما وعظاما واحتراما وسلاما، وهي طاعة لله عز وجل، لأنها امتثال لأمره تعالى. وقد قواه الرازي رحمه الله في تفسيره، وضعف ما عداه من القولين الآخرين، وهما: كونه جعل قبلة إذ لا يظهر فيه شرف، والآخر أن المراد بالسجود الخضوع للإنحناء ووضع الجبهة على الأرض، وهو ضعيف كما قال. قلت: وقد ثبت في الصحيح: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر، نعوذ بالله، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر، نعوذ بالله. قال المعلق: صحيح مسلم، رواه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اللهم طهر قلوبنا من الشرك والكفر والنفاق والكبر والحسد وكل ما تكرهه، يا ذا الجلال والإكرام، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقد كان في قلب إبليس من الكبر والكفر والعناد ما اقتضى طرده وإبعاده عن جناب الرحمة وحضرة القدس. قال بعض المعربين: وكان من الكافرين، أي وصار من الكافرين بسبب امتناعه عما قال، فكان من المغرقين، وقال: فتكونا من الظالمين. وقال الشاعر: بتيهاء قفر والمطي كأنها قطى الحزن قد كانت فراخا بيوضها، أي قد صارت. وقال ابن فورك تقديره: وقد كان في علم الله من الكافرين، ورجحه القرطبي، وذكر هاهنا مسألة فقال: قال علماؤنا: من أظهر الله على يديه ممن ليس بنبي كرامات وخوارق للعادات، فليس ذلك دالا على ولايته، خلافا لبعض الصوفية الضالة والرافضة. هذا لفظه، يعني إذا ظهر بيد إنسان شيء من خوارق العادات لا يدل على أنه ولي لله، قد يكون فتنة، كما هو حال الدجالين من الصوفية الضالين، يدعون أنهم لا تضرهم النار، وأنهم يضربون أنفسهم بالسلاح ولا يضرهم، وكل هذا سحر، ليس كرامة. الكرامة ما أكرم الله به المؤمنين إعانة لهم على عبادة الله، كما أكرم مريم رضي الله عنها حيث رزقها الله وهي تخدم بيت المقدس. وأما ما يزعم هؤلاء الدجالون فهو دجل وكذب. وقال بعضهم: بل كانت السجدة لله وآدم قبله فيها، كما قال: أقم الصلاة لدلوك الشمس. وفي هذا التنظير نظر، والأظهر أن القول الأول أولى، والسجدة لآدم إكراماً وعظاماً واحتراماً وسلاماً، وهي طاعة لله عز وجل لأنها امتثال لأمره تعالى. وقد قواه الرازي في تفسيره، وضعف ما عداه من القولين الآخرين، وهما كونه جعل قبلة إذ لا يظهر فيه شرف، والآخر أن المراد بالسجود الخضوع للانحناء ووضع الجبهة على الأرض، وهو ضعيف، وهذا قول ضعيف. كما قال: قلت وقد ثبت في الصحيح: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. نعوذ بالله من الكبر والكفر. القرآن الكريم أساس الشريعة الإسلامية، ومنه تستمد الأحكام الشرعية والمسائل الفقهية، والحق أنه عمادنا في أمر ديننا ودنيانا. وفقنا الله وجميع المسلمين للتمسك بأهدابه والمسارعة إلى امتثال أمره واجتناب نهيه والوقوف عند حده والتفكر في أمثاله ومعجزه والتبصر في نور حكمه. فالعاقل من يكثر تلاوته واستذكاره للاهتداء بهديه والاسترشاد بمواعظه والاعتبار بقصصه والالتقاط من درره وحكمه والاستضاءة بنوره، كيف لا وهو أساس الفصاحة وينبوع البلاغة والبراعة. فتجد الخطيب المصقع أي الجيد والشاعر البليغ يقتبسان من آيات، يعني من آيات القرآن، ويستمدان من عذوبة ألفاظه ومعانيه ما يزينان به كلامهما ويحسنان به مقامهما. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، وثبتها على قولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا هداة مهتدين، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بعبادك الصالحين يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: قبس ثمين
0: من كلام العلماء الربانيين.

0: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين،
1: من كلام العلماء الربانيين،
0: مقتطفات تسر النفوس بذكرها
2: فهي كنوز علمية باهرة،
0: ومختارات تطمئن القلوب بسماعها
2: فحواها درر
0: وفوائد زاهرة.
1: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.
3: القرآن الكريم نزل ليتدبر للعمل بما فيه من أوامر والانتهاء عما تضمنه من نواهي والتأدب بما اشتمل عليه من عظيم الآداب وكريمها وتجنب ما ذمه من الأخلاق والعادات. وقد أخبر النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم أن من قرأ القرآن فله بكل حرف 10 حسنات، ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فانظر، لو قرأت سورة الإخلاص قل هو الله أحد كم فيها من حرف، وكل حرف بعشر حسنات إلى 100 إلى 700 ضعف، كم تحصل من الحسنات في قراءة سورة الإخلاص؟ كم تحصل إذا قرأت سورتي الإخلاص قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وسورتي المعوذتين اللتين يقول النبي ما تعوذ بمثلهما، وقرأت آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة وتوجت ذلك بفاتحة القرآن، كم من الحسنات أخذت وجلبت لنفسك؟ وإذا تدبرت هذه المعاني، تدبرت معاني الله لا إله إلا هو الحي القيوم أعظم آية في القرآن، وتصورت عظمة المولى العظيم كرسيه وسع السماوات والأرض يحفظهما ولا يثقله ذلك، لا تأخذه سنة ولا نوم، خلق فوق الخلق 7 طرائق ويعلم ما الخلق عاملون. إذا تدبرت المعاني ولو لم تكن متعلما وجدت فيها ما تفهمه فيهز جوانحك. فالقرآن إنما نزل يتدبر ويتأمل وينتفع بما فيه، فالإكثار منه فضل عظيم. والذي يقرأ القرآن وهو شاق عليه له الأجر 2، أما الذي يقرأه سهل عليه فهو مع الكرام البررة، والله أعلم.
0: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.

0: إلى
1: قبس ثمين. قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.
2: من كلام العلماء الربانيين.
1: مقتطفات تسر النفوس بذكرها،
3: فهي كنوز علمية باهرة،
1: ومختارات تطمئن القلوب بسماعها،
3: فحواها درر
1: وفوائد زاهرة.
2: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: فقه وأحكام ثاني أركان الإسلام.

0: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. استووا. الله أكبر.
1: فقه وأحكام.
2: فقه وأحكام.
1: ثاني أركان الإسلام.
2: ثاني أركان الإسلام. نسترشد بكلام الأئمة الأعلام
3: على فقه وأحكام الصلاة عمود الإسلام،
2: فهي نور للأنام
3: وأفضل ما تقرب به العبد للملك العلام.
1: فقه وأحكام ثاني أركان الإسلام.
4: أحسن الله إليكم. يقول: إذا صلى الإمام الصلاة الرباعية كصلاة العشاء سهوا 5 ركعات، هل يسجد سجدتي السهو قبل السلام أم بعد السلام؟ ومتى ننبهه عليها؟ وإذا علمنا أنه أتى بزيادة فهل نقوم معه؟ وإذا لم نعلم إلا بعد الصلاة فهل نسجد ولو مضى مدة طويلة؟
5: من صلى 5 ركعات في رباعية كالعشاء أو الظهر أو العصر، إذا قام على المأمومين أن ينبهوه، وعليه أن يرجع. فإن صمم على القيام اعتمادا على ثقته بعدم الخطأ، فعلى من يجزم بأنه خطأ أن يجلس وأن لا يتابعه. فإن تابعه وهو يعلم أنها 5 بطلت صلاة المتابع. وأما سجود السهو فإذا تذكروا بعد السلام ولو طالت المدة عليهم أن يسجدوا للسهو. وإذا كان الجماعة تفرقوا فمن لم يبلغه لا سجود عليه.
1: فقه وأحكام ثاني أركان الإسلام.

0: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. استووا. الله أكبر.
1: فقه وأحكام.
2: فقه وأحكام.
1: ثاني أركان الإسلام.
2: ثاني أركان الإسلام. نسترشد بكلام الأئمة الأعلام
3: على فقه وأحكام الصلاة عمود الإسلام،
2: فهي نور للأنام
3: وأفضل ما تقرب به العبد للملك العلام.
1: فقه وأحكام ثاني أركان الإسلام.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: نية والقوة في أمره والسعي في جلب الأسباب المقوية للقلوب والأبدان. ونهاهم عن الفرار إذا التقى الزحفان، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، أي في صف القتال وتزاحف الرجال واقتراب بعضهم من بعض،
5: فلا تولوهم الأدبار،
4: بل اثبتوا لقتالهم واصبروا على جلادهم، فإن في ذلك نصرة لدين الله وقوة لقلوب المؤمنين وإرهابا للكافرين.

0: المصير.
1: فقد باء أي رجع بغضب من الله، ومأواه أي مقره جهنم،
0: وبئس المصير.
1: وهذا يدل على أن الفرار من الزحف من غير عذر من أكبر الكبائر، كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة، وكما نص هنا على وعيده بهذا الوعيد الشديد. ومفهوم الآية أن المتحرف للقتال، وهو الذي ينحرف من جهة إلى أخرى ليكون أمكن له في القتال وأنكى لعدوه، فإنه لا بأس بذلك، لأنه لم يول دبره فارا، وإنما ول دبره ليستعلي على عدوه أو يأتيه من محل يصيب فيه غرته أو ليخدعه بذلك أو غير ذلك من مقاصد المحاربين. وأن المتحيز إلى فئة تمنعه وتعينه على قتال الكفار فإن ذلك جائز، فإن كانت الفئة في العسكر فالأمر في هذا واضح، وإن كانت الفئة في غير محل المعركة كانهزام المسلمين بين يدي الكافرين والتجائهم إلى بلد من بلدان المسلمين أو إلى عسكر آخر من عسكر المسلمين، فقد ورد من آثار الصحابة ما يدل على أن هذا جائز. ولعل هذا يقيد بما إذا ظن المسلمون أن الانهزام أحمد عاقبة وأبقى عليهم، أما إذا ظنوا غلبتهم للكفار في ثباتهم لقتالهم فيبعد في هذه الحال أن تكون من الأحوال المرخص فيها، لأنه على هذا لا يتصور الفرار المنهي عنه. وهذه الآية مطلقة، وسيأتي في آخر السورة تقييدها بالعدد.

0: يقول تعالى: لما انهزم المشركون يوم بدر وقتلهم المسلمون فلم تقتلوهم بحولكم وقوتكم، ولكن الله قتلهم حيث أعانكم على ذلك بما تقدم ذكره.
1: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
0: وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت القتال دخل العريش وجعل يدعو الله ويناشده في نصرته، ثم خرج منه فأخذ حفنة من تراب فرماها في وجوه المشركين فأوصلها الله إلى وجوههم، فما بقي منهم واحد إلا وقد أصاب وجهه وفمه وعينيه منها، فحينئذ انكسر حدهم وفتر زندهم وبان فيهم الفشل والضعف فانهزموا. يقول تعالى لنبيه: لست بقوتك حين رميت التراب أوصلته إلى أعينهم، وإنما أوصلناه إليهم بقوتنا واقتدارنا.
1: وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم.
0: أي إن الله قادر على انتصار المؤمنين من الكافرين من دون مباشرة قتال، ولكن الله أراد أن يمتحن المؤمنين ويوصلهم بالجهاد إلى أعلى الدرجات وأرفع المقامات ويعطيهم أجرا حسنا وثوابا جزيلا.
1: إن الله سميع عليم.
0: يسمع تعالى ما أسر به العبد وما أعلن، ويعلم ما في قلبه من النيات الصالحة وضدها، فيقدر على العباد أقدارا موافقة لعلمه وحكمته ومصلحة عباده، ويجزي كلا بحسب نيته وعمله.
1: ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين.
0: ذلكم النصر من الله لكم.
1: وأن الله موهن كيد الكافرين.
0: أي مضعف كل مكر وكيد يكيدون به الإسلام وأهله، وجاعل مكرهم محيقا بهم.

إن تستفتحوا أيها المشركون، أي تطلبوا من الله أن يوقع بأسه وعذابه على المعتدين الظالمين، فقد جاءكم الفتح حين أوقع الله بكم من عقابه، ما كان نكالا لكم وعبرة للمتقين. وإن تنتهوا عن الاستفتاح فهو خير، لأنه ربما أمهلتم ولم يعجل لكم النقمة. وإن تعودوا إلى الاستفتاح وقتال حزب الله المؤمنين نعد في نصرهم عليكم. ولن تغني عنكم فئتكم، أي أعوانكم وأنصاركم الذين تحاربون وتقاتلون معتمدين عليهم شيئا، وأن الله مع المؤمنين، ومن كان الله معه فهو المنصور وإن كان ضعيفا قليلا عدده. وهذه المعية التي أخبر الله أنه يؤيد بها المؤمنين تكون بحسب ما قاموا به من أعمال الإيمان. فإذا أديل العدو على المؤمنين في بعض الأوقات فليس ذلك إلا تفريطا من المؤمنين وعدم قيام بواجب الإيمان ومقتضاه، وإلا فلو قاموا بما أمر الله به من كل وجه لمن هزم لهم راية انهزاما مستقرا، ولا أديل عليهم عدوهم أبدا.

0: لما أخبر تعالى أنه مع المؤمنين أمرهم أن يقوموا بمقتضى الإيمان الذي يدركون به معيته، فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله بامتثال أمرهما واجتناب نهيهما، ولا تولوا عنه، أي عن هذا الأمر الذي هو طاعة الله وطاعة رسوله، وأنتم تسمعون ما يتلى عليكم من كتاب الله وأوامره ووصاياه ونصائحه، فتوليكم في هذه الحال من أقبح الأحوال.
1: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون،
0: أي لا تكتفوا بمجرد الدعوة الخالية التي لا حقيقة لها، فإنها حالة لا يرضاها الله ولا رسوله، فليس الإيمان بالتمني والتحلي، ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال.
1: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون.
0: يقول تعالى: إن شر الدواب عند الله من لم تفيد فيهم الآيات والنذر، وهم الصم عن استماع الحق، البكم عن النطق به، الذين لا يعقلون ما ينفعهم ويؤثرونه على ما يضرهم. فهؤلاء شر عند الله من جميع الدواب، لأن الله أعطاهم أسماعا وأبصارا وأفئدة ليستعملوها في طاعة الله، فاستعملوها في معاصيه وعدموا بذلك الخير الكثير، فإنهم كانوا بصدد أن يكونوا من خيار البرية فأبوا هذا الطريق، واختاروا لأنفسهم أن يكونوا من شر البرية. والسمع الذي نفاه الله عنهم سمع المعنى المؤثر في القلب، وأما سمع الحجة فقد قامت حجة الله تعالى عليهم بما سمعوه من آياته، وإنما لم يسمعوا السماع النافع لأنه لم يعلم فيهم خيرا يصلحون به لسماع آياته.
1: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون،
0: ولو أسمعهم على الفرض والتقدير لتولوا عن الطاعة وهم معرضون، لالتفات لهم إلى الحق بوجه من الوجوه. وهذا دليل على أن الله تعالى لا يمنع الإيمان والخير إلا لمن لا خير فيه، الذي لا يزكو لديه ولا يثمر عنده، وله الحمد تعالى والحكمة في هذا.

0: يأمر تعالى عباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان منهم، وهو الاستجابة لله وللرسول، أي الانقياد لما أمر به والمبادرة إلى ذلك والدعوة إليه، والاجتناب لما نهي عنه والانكفاف عنه والنهي عنه. وقوله إذا دعاكم لما يحييكم وصف ملازم لكل ما دعا الله ورسوله إليه، وبيان لفائدته وحكمته، فإن حياة القلب والروح بعبودية الله تعالى ولزوم طاعته وطاعة رسوله على الدوام. ثم حذر عن عدم الاستجابة لله وللرسول فقال:
1: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.
0: فإياكم أن تردوا أمر الله أول ما يأتيكم فيحال بينكم وبينه إذا أردتموه بعد ذلك، وتختلف قلوبكم، فإن الله يحول بين المرء وقلبه، يقلب القلوب حيث شاء ويصرفها أن شاء. فليكثر العبد من قول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب اصرف قلبي إلى طاعتك.
1: وأنه إليه تحشرون،
0: أي تجمعون ليوم لا ريب فيه، فيجازى المحسن بإحسانه والمسيء بعصيانه.

0: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بل تصيب فاعل الظلم وغيره، وذلك إذا ظهر الظلم فلم يغير فإن عقوبته تعم الفاعل وغيره. وتقوى هذه الفتنة بالنهي عن المنكر وقمع أهل الشر والفساد، وألا يمكنوا من المعاصي والظلم مهما أمكن.
1: واعلموا أن الله شديد العقاب
0: لمن تعرض لمساخطه وجانب رضاه.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
3: وإنك لعلى خلق عظيم.
2: الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
4: أحسن الله إليكم، تقول: ما حكم الغش في مادة اللغة الإنجليزية؟
5: الجواب: اللغة الإنجليزية وسيلة من وسائل العلم، وتؤدي الغرض المطلوب الذي لا يمكن أن يؤدى إلا عن طريقها، وبناء على ذلك فإن قوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، داخل هذا العلم في عموم هذا الحديث، فلا يجوز للشخص أن يستخدم الغش في أي مادة من المواد التي يتعلمها. وبالله التوفيق.
2: الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
3: وإنك لعلى خلق عظيم.
2: الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. من سنن الهدى، صلاة الضحى. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إن من النوافل التي رغب فيها الشارع الحكيم صلاة الضحى،
6: والتي سماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين،
2: وإن في أداء هذه الصلاة مغنم عظيم.
6: ومما ذكره فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر عن فضل صلاة الضحى قوله:
7: فإن صلاة الضحى لها مكانتها العظيمة، وهي من جملة صلوات التطوع التي جاءت السنة بالحث عليها والترغيب في فعلها وبيان عظيم ثوابها. فمن الأحاديث الواردة في بيان أهمية هذه الصلاة ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتين يركعهما من الضحى. فركعتا الضحى تجزئ صدقة عن هذه الأعضاء التي يطلب من كل مسلم كل يوم تطلع فيه الشمس أن يتصدق بصدقات بعددها. ومعنى الحديث أن تركيب هذه العظام وسلامتها وسهولة حركتها من أعظم نعم الله على عبده، فيحتاج كل عظم وكل مفصل منها إلى صدقة يتصدق ابن آدم عنه ليكون ذلك شكرا لهذه النعمة. وفي هذه الصلاة تتحرك الأعضاء كلها خاضعة متذللة لله، فتكون مجزئة في شكر هذه النعمة العظيمة، نعمة سلامة الأعضاء.
2: وذكر فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان الوصية التي أوصى بها النبي صلى الله

0: قبر لا حدود له، ولكن الشيطان يركض علينا بخيله ورجله، فينبغي لنا أن نجابها.
1: من سنن الهدى صلاة الضحى.
2: ولكن أحبتنا في الله، ما حكم صلاة الضحى؟ يجيبنا فضيلة الشيخ صالح ابن عبد الله الحديثي قائلا:
3: سنة الضحى مشروعة ومسنونة، ومندوب إليها، فهي من السنن والصلوات التي كان عليه الصلاة والسلام يعملها ويأمر بها ويحث عليها، فلا تفوتك ما دمت حيا قادر، فقد يأتي عليك زمان تتمنى أنك تصلي ولا تستطيع، فما دمت قادر معافى اغتنم ذلك، ولا تحتقر من المعروف شيء.
1: وبين فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الوقت الذي تؤدى فيه صلاة الضحى فقال:
4: وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد الرمح، أي بعد طلوعها بنحو ثلث ساعة، إلى قبيل الزوال، أي إلى قبل الزوال بنحو 10 دقائق، كل هذا وقت الليل، والأفضل أن تصلى في آخر الوقت، في حديث صلاة الأوابين حين ترمض الحصان، لكن كل هذا الوقت وقت الليل.
2: وأما عن عدد ركعات صلاة الضحى فقد كان لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بيانا لهذا الأمر فقال:
5: صلاة الضحى تشرع ركعتين وأربعا وستة وثمانية، هذا أكثر شيء صح من رسول الله عليه السلام في صلاة الضحى من ركعة، ثم إذا كان في الإنسان أيضا فراغ أكثر لا يزيد عن ثمانية، وإنما يطيل ركعات، يطيل القراءة، يطيل الركوع، يطيل السجود، يطيل ما بين ذلك، فبدل ما تتحمل مع الإنسان الركعتين 4 دقائق مثلا خليها 8 دقائق، وإن زاد زاد الله له في الأجر.
1: وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم مواظبا على أداء صلاة الضحى؟ قال فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عن هذا:
6: وما كان يداوم عليها لئلا يشق على أمته، قد يترك العمل ويحب أن يعمله مخافه المشقة على أمته، لكن دلت السنة القولية على أن المواظبة عليها والمحافظة عليها سنة مؤكدة، كل شيء يحافظ على صلاة الضحى سنة مؤكدة من وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها أوصى بها عليه الصلاة والسلام.
2: وهذا ما أكده فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حين سئل عن المواظبة عن هذه الصلاة فأجاب قائلا:
7: من استطاع فلا يقصرن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في الإنسان 360 سلامة، وعلى كل سلامة في كل يوم صدقة. قالوا: يا رسول الله، ومن يستطيع أن يتصدق في كل يوم 360 صدقة؟ قال: إن لكم في كل تسبيحة صدقة وتحميدة صدقة، وذكر من هذه الخصال الجيدة الطيبة، ثم قال في ختام الحديث: ويجمع لك ذلك كله ركعتا الضحى. فهنيئا لمن يستطيع أن يواظب على هاتين الركعتين في كل يوم، فيقوم بهذا الواجب المعنوي الجميل كشكر لله عز وجل على النعم التي لا تعد ولا تحصى.
1: فاللهم نور بصائرنا وفقهنا في دينك، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
8: من سنن الهدى
9: صلاة الضحى.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر، قرة العينين في تربية البنات والبنين.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم

0: رعيته، الإمام راع مثل رعيته، والرجل راع في بيته مثل رعيته، والمرأة راع زوج مثل رعيتها، والخادم راع في مال سيده مثل رعيته، ألا كلكم راع وكلكم مثل رعيته. هذا الحديث منهج لنا في الحياة، منهج المسلم الحياة كلها. من سار على هذا المنهج الصحيح وطبق تطبيقه الجيد كان من المتقين، لأن هذا يعطيك أمر مهم، وأن كلا منا راعي. فالإنسان راعي على نفسه، هو رعاية على نفسه، راعي على نفسه أنها أمانة في يده، فلا يحل له قتل نفسه ولا التعدي عليها. قال الله جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم التهلكة. فأنت محل على نفسك من أن تصيب بسوء شر أو تحمل ما يطيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأنت أيضا مسؤول عن حماية عن معاصي الله ووقايتها من عذاب الله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، بأن تعمل خيرات وتبذل الطاعات وتكف عن المعاصي، فإن الطاعات عز للنفس وزكاة لها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فأنت مسؤول رعي عن هذه النفس ورعايتها إلى أن تلقى الله جل وعلا. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرط في جنب الله وإن كنت من الساخرين، أو تقول لو أن ذكرت لأكون من المحسنين، أو تقول لو أن الله هدانا لكنت من المتقين، إلى آخر الآيات. ثم أيضا الرجل الإمام، أول الإمام، كل مسؤول عظمت مسؤوليته وقلت. فالإمام العام وحاكم الأمة الإسلامية، إمام المسلمين، مسؤول رعيته بالعناية بهم ومحافظة على حقوقهم ورقاب العدل بينهم وردع الظالم عن ظلمه والأخذ الحق للمظلوم بحقه وإقام العدل بينهم وتسهيل حياتهم المعيشية وتيسيرها وعدم المشقة عليهم. في الحديث: اللهم ولي من أمتي شيئا فشق عليه، وما ولي من أمر أمتي شيئا فرافق من يرفق به. فالإمام يرفق برعيته ويحافظ على اقتصادهم وعلى أمنهم وعلى استقرارهم وعلى دفع الأذى عنهم بكل وسيلة ممكنة، مع الاستعانة بالله والمشورة النافعة. ثم الرجل في بيت مسؤول رعيته عن أولاده، بنين وبنات، عن تربيتهم، عن توجيههم، عن النفقة عليهم، عن توجيه الخيل. قال الله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال لقمان لابنه: يا بني لا أشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يا بني إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. إذن فالرجل المسؤول عن أهل بيته يقيم عذاب الله، يربي الأبناء وتربية إسلامية صحيحة، ينفق عليهم، يكون قدوة صالحة لهم في الخير يتأسون به ويقتدون أثره لما يرى من صلاحه واستقامته. المرأة في بيت زوجها مسؤولة عن بيت زوجها، عن بيت زوجها بمحض على مال زوجها، وقبل ذلك على فراشه وعرضه، فإنها مسؤولة. وخير المسلم امرأة صالحة إن نظر يسرته، وإن أمرها أطاعته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. هكذا المسلم الصالحة الخير الدين، فالصالحات قانتات حافظات الغيب ما حفظ الله، فهي راعية على بيت زوجها، لا يدخل أحد بيته إلا بإذنه، ولا تصدق ماله إلا بإذنه. هكذا وتخفي أسراره، تكتم أسراره، وتتعاون مع تربية أولاد، ولا تقف مع موقف العداء، بل تلطف مع زوجها وتعاون وإياه على إنشاء تربية البيت والحرص على رفع شأنه وإبعاد الشرور والسيئات والخطايا عنه بتوفيق من الله جل وعلا. الخادم والمسؤول وراع في مال سيده وفي راعي من كفله، راع مسؤول رعيته إن خان أو خدع أو أخل بأمانة، كما أن الكفيل يجب أن يعطي العامل حقه، فالعام يجب أيضا أن يوفر حق كفيله، وألا يخون ولا يغدر، بل يلتزم الصدق والأمانة. فهذا الحديث طبقه المسلم في حياتهم نالوا خيرا كثير وفضل عظيم، ونسأل الله لعام التوفيق.
1: قرة العينين في تربية البنات والبنين. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. العقيدة الواسطية، لمؤلفها العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني والمشهور بابن تيمية رحمه الله تعالى.
2: لأن هذه الرسالة الماتعة النافعة الموسومة بالعقيدة الواسطية،
1: مؤلف نفيس عظيم الفائدة، فيه بيان لمعتقد أهل السنة والجماعة أهل الفرقة المنصورة الناجية، شرحا وتعليقا لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه عبيد بن عبد الله الجابري رحمه الله تعالى.
3: العقيدة الواسطية.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: فصل. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر الله به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. وأما المرتاب فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب.
5: خلص الشيخ رحمه الله في هذه المسألة، أو قرر بعض ما يجري في القيامة الصغرى. فالقيامة قيامتان: قيامة صغرى، وهذه مبدأها الموت أو الاحتضار، وتنتهي ينتهي فيها ما يجري على الميت في قبره بالقيامة الكبرى التي تكون بالنفخة الثانية في الصور. والقيامة الكبرى هي الموقف الحشر، حين يخرج الناس من قبورهم فزعين، من كل حدب ينسلون إلى أرض المحشر، وذلكم بعد النفخة الثانية في الصور. وقد ذكر هاهنا رحمه الله بعض وليس كل شيء. وخلاصة ما ذكره هنا أولا أن الميت يسأل في قبره، يأتيه الملكان حال انصراف أهله عنه، وقد صح من غير حديث أنه يسمع قرع نعالهم فيقعدانه فيسألانه: من ربك وما دينك من نبيك؟ هذه ثلاثة أسئلة. فإن كان من أهل الإيمان ثقة الصلاح ثبته الله فقف أجب: ربي الله دين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فمبدأ النعيم أنه يفسح له في قبره مد بصره، ويفتح له باب من الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها حتى تقوم الساعة. وإن كان من أهل الريبة والنفاق والشك والكفر فإنه لا يجيب. فكل ما سئل يقول ها لا أدري. كل ما سئل سؤالا من هذه الأسئلة يقول ها لا أدري. فمبدأ العذاب أنه يضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل من يليه إلا الإنسان، ولو سمعها أي إنسان لصعق يموت. ثم بعد ذلك إما نعيم وإما عذاب. فالنعيم لأهل الإيمان دائم، والنعيم والعذاب لأهل الشك دائم. وقول الشيخ إما نعيم وإما عذاب، هذا إشارة إلى عذاب القبر ونعيمه، وفي هذا رد على من أنكر نعيم القبر وعذابه. فقديما أنكره الجهمية والمعتزلة ومن لف له، وحديثا أنكره العقلانيون أتباع المدرسة الفلسفية العقلية، لأنهم لا يؤمنون إلا بالمحسوسات وما يوافق عقولهم وما يخالفهم من النصوص ردوه. وهذا النعيم دائم، ولكن عذاب القبر قسمان، أو وإن شئت فقل المعذبون في القبور صنفان. صنف هم أهل إيمان لكنهم أصابهم العذاب بذنوب اقترفوها في الدنيا، وهؤلاء منهم من يدوم عذابه إلى يوم القيامة، وقد يجمع الله له بين عذابين، هذا العذاب وعذاب في النار، وقد يغفر له ذنبه الذي أوجب عذابه لأنه من أهل الإيمان. وصنف ينقطع عنه العذاب إما لدعاء، أو أن ذنبه عند الله يكفي فيه هذا فهو موحس له. وصنف ينقطع عنه العذاب فلا بيوم القيامة ولا يعذب بعد ذلك. والشيخ رحمه الله في هذا الفصل الذي ذكر فيه بعض ما يجري في القيامة الصغرى إشارة منه إلى الأحاديث المتواترة في نعيم القبر وعذابه، منها ما أخرجه البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال نزلت في عذاب القبر. فأول تثبيت الله للمؤمنين أنه يلهمهم الحجة حال سؤال الملكين. والأحاديث في مسند أحمد وفي الصحيحين وفي السنن وفي غيرها متواترة بأن العبد يعذب في قبره أو نعم، ومنها حديث ابن عباس في الصحيحين قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فسمع فيها صوت إنسانين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. الحديث نعم.
6: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق.
5: خلص الشيخ رحمه الله ها هنا إلى شيء، أحدهما دوام النعيم في البرزخ والعذاب إلى يوم القيامة، وعلى التفصيل المتقدم إن شاء الله تعالى. الثاني شرع رحمه الله في ذكر القيامة الكبرى والتي بيناها آنفا، وهذه القيامة الكبرى ما يجري فيها المسلمون فيه على مذهبين، أحدهما الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه القيامة جملة وتفصيلا، فلا يردون منه شيئا، ويعتقدون أنه من أصول دينهم التي يجب الإيمان بها. والصنف الثاني من يرد بعض ما يجري في هذه القيامة وهم المبتدعة للمعتزلة وجهمية وبعدهم الأشاعرة ومن لف لفهم، فإن هذه الطوائف لا تؤمن بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القيامة. والشيخ ذكر السنة لأن القوم الذين ردوا ما ردوا من أخبار القيامة الكبرى حجتهم أنها آحاد، من أخبار الآحاد، وأخبار الآحاد عندهم لا يعول عليها في باب الاعتقاد. وأهل السنة لا يفرقون بين القرآن وصحيح السنة كما تقدم، فإن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه هو مقبول عندهم ومحتج به عندهم، أعني أهل السنة، ولا يفتشون هل هو متواتر أو أحاد، لأنه متقرر عندهم أن السنة وحي من الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم كالقرآن. نعم. وهنا ذكر قيام الناس من القبور، وذكر أن حشر الناس واجتماعهم في أرض المحشر، وأنه من هول ذلك اليوم تدنو الشمس منهم حتى يصبحون يموجون في عرقهم، فمنهم من يلزمه العرق، ومنهم من يسبح في عرقه كالسمك في الماء لشدة حرارة الشمس، وهذا من شدة كربها ذلكم اليوم. نعم.
6: ثم قال رحمه الله تعالى: وتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. هذا كذلك إيراد آخر أو تقرير آخر منه رحمه الله استنادا على الدليل، وهذا الدليل إما آية صريحة
5: أو سنة صحيحة، وهذا وذاك احتجاج من أهل السنة على ما رده المخالفون من أهل البدع مما يجري في القيامة الكبرى. وقد ذكر هاهنا نص الموازين، والآيات التي استدل بها المصنف رحمه الله من سورة قد أفلح المؤمنون صريحة في أن الله سبحانه وتعالى ينصب موازين توزن بها أعمال العباد، وأنه بعد الوزن إما فلاح ونجاح ونجاة، وإما خسران وعذاب ونكال، والعياذ بالله. وقد جاءت السنة دالة مع نصب الموازين كما دل عليه القرآن بأمور، منها أن الميزان له كفتان، وقد حكى الزجاج أن الميزان له لسان، والله أعلم، لكن صريح دلالة السنة على الكفتين، ونتوقف في اللسان. فإن كان الميزان عند العرب في قديم الزمن له مع الكفتين لسان، فاللسان بين الكفتين، فإذا تساوى الموزونان صار اللسان في الوسط، وإذا رجح أحدهما مالت إحدى الكفتين عن اللسان. وأما ميزان الله سبحانه وتعالى فنقف فيه على ما أوقفتنا عليه السنة، وما عداه فنسكت عنه. ثانيا، وزن العمل والعامل وصاحب العمل. فوزن العمل دليله قوله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل السمين العظيم. فوزن العمل دليله ماذا؟ أدلته كثيرة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان. والحمد لله عمل، وقوله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا لغير ماشية أو كلب صيد أو كلب حرث نقص من أجره كل يوم قراطان. هذه بعض الأدلة على وزن العمل. ومن الأدلة على وزن صحيفة العمل حديث البطاقة، وهو في السنن، وهو صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فيقال له: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. هل لك عذر؟ فيقول: لا يا رب. هل لك حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا يا رب. فيقول الله له: بلى، إن لك عندنا لحسنة، فتخرج بطاقة عليها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيقول: وما تغني هذه البطاقة عن هذه السجلات؟ ها له منظر السجلات، أقول ها له هذا المنظر، 99 سجل، كل سجل مد البصر، هذه بطاقة صغيرة، ها له المنظر. فأيقن بالهلاك، فيقال له: لا ظلم عليك اليوم، احضر وزنك، يعني وزن صحيفتك، فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فتدخل البطاقة وتطيش السجلات الحديث. وأما إذن عندنا وزن العمل والعامل والصحيفة، هذا الحديث في صحيفة العمل، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل السنة، ولم يختلفوا إلا في وزن العامل. فمنهم من يقول الوزن وزن حرمته، ونحن نرى كل أن ذلك على ظاهره، كل ما جاءت به النصوص على ظاهره. فالوزن يشمل العمل والعامل وصحيفة العمل، والله أعلم. وها هنا سؤال: لماذا أورد المصنف وزن الميزان؟ أولا، لم ينفرد المصنف رحمه الله بذكر هذه المسألة وما قبلها وما بعدها، وثانيا الرد على من أنكره، فمن المبتدع من يقول لا ميزان حسي وإنما هو ميزان معنوي المراد به العدل، وهم محجوجون أولا بالنصوص التي ذكرنا بعضها، كما أنهم محجوجون بالإجماع. وإن قالوا هذه النصوص هي أخبار آحاد، تقدم الجواب، وهو أن أهل السنة يحتجون بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
6: قال رحمه الله تعالى: وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.
5: هذه مسألة نشر الدواوين، وهي صحائف الأعمال التي كتب فيها الحفظة الكرام الكاتبون عليهم الصلاة والسلام أعمال العباد في الدنيا. هذه الدواوين ذكر المصنف رحمه الله فيها أمورا، أحدها الأدلة من آية تنزيل الكريم، وهي هنا 3 آيات من سورة الإسراء، فقد تضمنت هذه الآيات أن كل إنسان يلقى عمله صغيرا أو كبيرا، وهذا العمل مدون في صحيفته، وأنه يوقف عليه فيقرأه، اقرأ كتابك، يقرأه وإن كان أعمى في الدنيا أو عاميا لا يحسن حرفا، يقرأه يوم القيامة. ثانيا، كيفية أخذ الناس دواوينهم وصحائفهم، فإنهم قسمان: قسم يأخذ الكتاب بيمينه وهؤلاء هم أهل السعادة والفوز والنجاح والنجاح والفلاح، جعل الله وإياكم منهم، وقسم يأخذه بشماله أو من وراء ظهره، قالوا تلوى يده الشمال تقبض اليمين، يمدها فتقبض لا يستطيع التناول بها، ثم تلوى الشمال ويأخذه من وراء الظهر، وهؤلاء هم أهل الشقاوة والخسران، عافانا الله وإياكم في ديننا ودنيانا وأخرانا. وفي التنزيل الكريم من سورة الانشقاق التي يحفظها أبناؤنا الصغار وبناتنا في الابتدائية، يقول تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يصلى سعيرا. الآيات إلى قوله: إنه كان في أهله مسرورا. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب هلك. قالت: يا رسول الله، جعلني الله فداءك، ألم يقل الله: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذلك العرض، ومن نوقش الحساب هلك. نعم.
6: ثم قال رحمه الله تعالى: ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه، كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم وتحصى، فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها.
5: الحساب حساب الشيء عده وبيانه، والمراد به هو تقرير الله سبحانه وتعالى العباد بأعمالهم وإيقافهم عليها، حسنها وسيئها. والناس في هذه المسألة، مسألة الحساب، أقسام: قسم يدخلون الجنة بلا حساب من الموقف إلى الجنة كما يشاء الله، ومن هؤلاء 70,000 الذين أخبر عنهم صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس في الصحيحين وغيرهما، قال: ومنهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب وذكر أوصافه. القسم الثاني من يدريه الله منه ويضع عليه كنفه ويخلو به ويقرره، يوقفه على أعماله، فيقال له تذكر كذا تذكر كذا تنكر كذا، فإذا أيقن أن قد هلك قال الله له ما فيها من حسنات فهي لك، وما فيها من سيئات فإني كما سترتها عليك في الدنيا أغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفة حسناته يدخل الجنة. القسم الثالث من يناقشهم، من يناقش يكون حسابه مناقشة، فهذا هو الذي يهلك. وهذا من نصوص الوعيد، من نصوص الوعيد، نقول يهلك ونترك أمره إلى الله. وقد تقرر أن فساق الموحدين الذين يلقون الله على كبائر تحت مشيئته جل وعلا. القسم الرابع وهم الكفار، فهؤلاء يقررون بذنوبهم فقط ويوقفون عليها ويوقفون عليها، فليس حسابهم من فليس حسابهم حساب المؤمن الذي يوقف على حسناته وسيئاته، وقد يعفو الله عن سيئاته أو يقرره ويعذبه عليها، لا، وإنما يوقفون عليها ويقررون بها لأنهم ينكرون، يكذبون رسلهم، يقول هذا ما جاءنا ولا رأينا. فكل أمة تكذب رسولها صلى الله عليه وسلم فتشهد عليهم أمة، فيشهد عليهم محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. وقد صح من حديث أنس كما أخرجه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يجزى بحسناته في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة، وأما الكافر فإنه يطعم في الدنيا بحسنات أراد الله بها، بحسنات عملها لله، ثم يوم القيامة يلقى الله ولا حسنات له. والمعنى أن الكافر إذا عمل عملا صالحا في الدنيا لا يثاب عليه في الآخرة، وإنما تعجل له حسناته، فيزاد له في ولده، في ماله، في جاهه، في صحته مثلا، ثم يوم القيامة يوقف فيقال حسناتك عجلت لك. نعم، لأنه يلقى الله ويحاسبه الله حسابا عسيرا، يهلك هلاكا لا ينجو بعده، وما عمله في الدنيا عجل الله له ثوابه فيها. نعم،
6: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: في عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا.
5: هذه لعلها رابعة المسائل في مما يجري في القيامة الكبرى، فأقر به أهل السنة وآمنوا به وعدوه من أصول عقيدتهم، وأنكره من أنكره من أهل البدع. وحاصل ما تدل له السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي متواترة تواترا معنويا، وإن كانت أفرادها أحادا ما يأتي. أولا أن هذا الحوض يمده ميزابان من الكوثر في الجنة. ثانيا أن طوله شهر وعرضه شهر، وأن آنيته عدد نجوم السماء، وأن من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وهذا في العرصات في شدة الهول، فإنهم حين يشتد بهم العطش ويقربهم من الهول ما الله به عظيم يفتشون عن شيء، يفتشون عن شيء يشربون منه، فيرد هذا الحوض أهل الإيمان بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، ويذاد عنه أناس كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم أهل البدع، تذودهم الملائكة تطردهم، فيقول صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، وفي رواية أصحابي، والمعنى واحد، يعرفهم بأثار الغرة والتحجيل من الوضوء. فتقول الملائكة يا محمد إنك لا تدري من بعدك، إنك لا تدري ما أحدث بعدك، يا محمد إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم بدلوا وغيروا. فيقول صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن بدل وغير، أي بعدا لهؤلاء المغيرين المبدلين، وهم أقول وهم أهل البدع لا الكفار، لأن الكافر لا يريد الحوض أبدا، فضلا أن يذاد عنه لا يريده، يحجب عنه. نعم. والمخالفون محجوجون بهذه النصوص، كما أنهم محجوجون بإجماع أهل السنة، ولله الحمد والمنة. وبهذا القدر نكتفي، والوقت قد طال، فنعتذر عن الأسئلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: العقيدة الواسطية لمؤلفها العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني والمشهور بابن تيمية رحمه الله تعالى. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه عبيد بن عبد الله الجابري رحمه الله تعالى.
3: العقيدة الواسطية.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر، قرة العينين في تربية البنات والبنين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مثل رعيته، الإمام راع مثل رعيته، والرجل راع في بيته مثل رعيته، والمرأة راع زوجها مثل رعيتها، والخادم راع في مال سيده مثل رعيته، ألا كلكم راع وكلكم مثل رعيته. هذا الحديث منهج لنا في الحياة، منهج لنا في الحياة كلها. من سار على هذا المنهج الصحيح وطبق تطبيقه الجيد كان من المتقين، لأن هذا يعطيك أمر مهم، وأن كل منا راعي راعي. فالإنسان راعي على نفسه، هو رعاية على نفسه، راعي على نفسه أنها أمانة في يده، فلا يحل له قتل نفسه ولا التعدي عليها. قال الله جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم التهلكة. فأنت محل عن نفسك من أن تصيب بسوء شر أو تحمل ما يطيق، لا يكلم الله نفسا إلا وسعها. وأنت أيضا مسؤول عن حماية عن معاصي الله ووقايتها من عذاب الله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، بأن تعمل خيرات وتبذل الطاعات وتكف عن المعاصي، فإن الطاعات عز للنفس وزكاة لها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فأنت مسؤول عن هذه النفس ورعايتها إلى أن تلقى الله جل وعلا. أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت من الساخرين، أو تقول: لو أن ذكرت لأكون من المحسنين، أو تقول: لو أن الله هدانا لكنت من المتقين، إلى آخر الآيات. ثم أيضا الرجل الإمام، أول الإمام، كل مسؤول عظمت مسؤوليته وقلت. فالإمام العام وحاكم الأمة الإسلامية إمام المسلمين مسؤول رعيته بالعناية بهم ومحافظة على حقوقهم ورقاب العدل بينهم وردع الظالم عن ظلمه والأخذ الحق للمظلوم بحقه وإقام العدل بينهم وتسهيل حياتهم المعيشية وتيسيرها وعدم المشقة عليهم. في الحديث: اللهم ولي من أمتي شيئا فشق عليه عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرافق من يرفق به. فالإمام يرفق برعيته ويحافظ على اقتصادهم وعلى أمنهم وعلى استقرارهم وعلى دفع الأذى عنهم بكل وسيلة ممكنة مع الاستعانة بالله والمشورة النافعة. ثم الرجل في بيت مسؤول رعيته عن أولاده بنين وبنات، عن تربيتهم، عن توجيههم، عن النفقة عليهم، عن توجيه الخير. قال الله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يا بني إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. إذن فالرجل المسؤول عن أهل بيته يقيم عذاب الله، يربيه الأبناء وتربية إسلامية صحيحة، ينفق عليهم، يكون قدوة صالحة لهم في الخير يتأسون به ويقتدون أثره لما يرى من صلاحه واستقامته. المرأة في بيت زوجها مسؤولة عن بيت زوجها، عن بيت زوجها بالمحافظة على مال زوجها وقبل ذلك على فراشه وعرضه، فإنها مسؤولة. وخير المسلم امرأة صالحة إن نظر يسرته وإن أمرها أطاعته وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. هكذا امرأة المسلم الصالحة الخير الدين، فالصالحات قانتات حافظات الغيب ما حفظ الله، فهي راعية على بيت زوجها، لا يدخل أحد بيته إلا بإذنه، ولا تصدق ماله إلا بإذنه. هكذا وتخفي أسراره، تكتم أسراره، وتتعاون مع تربية أولاد، ولا تقف مع موقف العداء، بل تلطم مع زوجها وتعاون وإياه على إنشاء تربية البيت والحرص على رفع شأنه وإبعاد الشرور والسيئات والخطايا عنه بتوفيق من الله جل وعلا. الخادم والمسؤول وراع في مال سيده وفي راعي من كفله، راع مسؤول رعيته إن خان أو خدع أو أخل بأمانة، كما أن الكفيل يجب أن يعطي العامل حقه، فالعام يجب أيضا أن يوفر حق كفيله وألا يخون ولا يغدر، بل يلتزم الصدق والأمانة. فهذا الحديث طبقه المسلم في حياتهم نالوا خيرا كثير وفضل عظيم، ونسأل الله الإعانة والتوفيق.
1: قرة العينين في تربية البنات والبنين. إذاعة طريق السلف،
7: أثير على الأثر.
8: سؤال وجواب.
9: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
10: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
11: يقول ماذا يفعل؟
10: يقول السائل
12: يسأل، يقول
13: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول
8: سؤال وجواب.
14: يقول هل يبطل الصلاة الانحراف القليل عن القبلة؟ ففي بعض المساجد عندنا في السودان غير موجهة للقبلة تماما، عند الصلاة يتجه الإمام بسجادته نحو القبلة، لكن المأمومين لا يستطيعون التوجه لكثرة الأعمدة في المسجد، فما الحكم؟
15: الجواب: لا شك أن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، وبناء على ذلك فعند بناء المسجد ابتداء يجب أن تضبط القبلة من جهة المختصين. وإذا وجد شيء من المساجد قد بني وهو متجه إلى غير القبلة فيجب تعديل الاتجاه إلى القبلة، والمقصود أنه لا يجوز للشخص أن يصلي إلا وهو متجه للقبلة، وبالله التوفيق.
8: سؤال وجواب.
9: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
10: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
11: يقول ماذا يفعل؟
10: يقول السائل
12: يسأل، يقول
13: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول
8: سؤال وجواب.
7: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: فائدة في دقيقة.
7: فائدة في دقيقة.
16: كثر في زمننا هذا تصنيف الناس والحكم عليهم بموجب هذا التصنيف، فالمحبة والولاء يتمان وفقا لهذا الانتماء، والعجيب أن الذي تولى كبره أصحاب التوجه الطيب، فما توجيهكم لهذه المشكلة؟ وهل إذا توقفنا نحن ضد هذا التصنيف وأنكرنا عليهم وقلنا لهم لا يجوز نكون محقين؟
17: إن تصنيف الناس يحتاج إلى بيان لأسباب التصنيف، والسائل لم يذكر صفة التصنيف، فرحم الله امرؤا اشتغل بنفسه عن الآخرين وفكر في عيوبها لإصلاحها، عن التتبع والتطلع لمعرفة عيوب الآخرين إن كان يعلم عيوبا، أو إلصاق لي ما يتصوره من عيوب بآخرين، وفي ذلك من السوء ما الله به عليم. ينبغي للمسلم أن يحرص على إصلاح حاله والسؤال عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعما كان عليه مجتمعه صلوات الله وسلامه عليه من الأخلاق والتوادد والتراحم والاحترام المتبادل، وأن يفكر الإنسان بقدر نفسه بأن لا يرفعها فوق ما تستحق. والله يقول: ولا تزكوا أنفسكم، لا تزكوا أنفسكم. فيحتاج المرء كلما جمحت نفسه وطمحت لأن يوصف بصفة لينظر أهو متصف بها حقيقة. ثم إن تصنيف الناس هذا كذا وهذا كذا يحتاج إلى دليل يقوم على أن الشخص المصنف بصفة كذا متصف بتلك الصفة. ومن البلية أن يتلى التصنيف أناس متدينون لكنهم ليسوا على بصيرة وافية، فكان عليهم أن يكملوا أنفسهم بطاعة الله وتحصيل العلم النافع، وأكمل العلوم ما تعلق بكتاب الله جل وعلا وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن أكثر المطالعة فيهما والتدبر لما دل عليه هدي إلى الصراط المستقيم. فأسأل الله أن يهدينا جميعا سواء السبيل.
3: فائدة في دقيقة.
7: فائدة في دقيقة.
3: فائدة في دقيقة.
7: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
8: سؤال وجواب.

0: والتودد إليه وتقريبه إلى الخير وتحبيبه والتدرج في مناصحته ودلالته على الخير، فهذا باب خير، باب خير، ويرجى أن يترتب عليه بإذن الله سبحانه وتعالى المصلحة والمنفعة. أما إذا كان لا يبالي أصلا بالمعصية ولا يتمعر لها ولا يكترث بها وليس له هم إلا ملأ مجلسه بالضحك واللعب ولا يبالي، فهذا الذي يخشى عليه، هذا الذي يخشى عليه، والله أعلم. نعم.
1: سؤال وجواب.
2: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
3: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
4: يقول ماذا يفعل،
3: يقول السائل
5: يسأل، يقول
6: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
1: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. شذرات من محاضرات،
7: شذرات من محاضرات،
1: شذرات
7: في مجالس عامرة بالعلم النافع
1: ورياض جنة زاخرة بالنفائس،
7: ننتقي لكم أطيب الكلام وأنفعه
1: من محاضرات في شتى فنون العلم.
7: شذرات من محاضرات.
8: والشكر كما ذكر العلماء له ثلاثة أركان، ليس الشكر باللسان فقط، ولكن له ثلاثة أركان لا يصح إلا بها. الركن الأول الاعتراف باللسان، الاعتراف بالنعمة باللسان. والركن الثاني الاعتقاد بالقلب، الاعتقاد بالقلب أن هذه النعمة من الله، فلا يشكر بلسانه وهو يعتقد بقلبه خلاف ذلك، يشكر الله على النعمة بلسانه ولكن في قرارة نفسه أن هذه النعمة ليست من الله. والركن الثالث أن يصرف هذه النعمة في طاعة الله جل وعلا، لا يصرفها في معاصي الله، فإن صرفها في معاصي الله لم يكن شاكرا لها، بل يكون هذا من كفران النعمة. هذا الشكر من قبل العبد، تحدث بالنعمة ظاهرا والاعتراف بها باطنا ونسبتها إلى مسديها وموليها والعمل بها في طاعة الله والاستعانة بها على طاعة الله سبحانه وتعالى. فمن أعطاه الله مالا فإنه يستعين به على طاعة الله، ولا يستعين به على معصية الله وإعطاء نفسه ما تشتهي من المحرمات والمعاصي. ومن أعطاه الله علما فإنه يشكر الله فينشر هذا العلم في الناس ويدعو إلى الله ويعلم الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا من شكر نعمة العلم. وكذلك من أعطاه الله جاها فإنه يشكر الله لأن يساعد المحتاجين ويتوجه لمن نزلت به حاجة أو ضائقة، فهذا من شكر الجاه. فالشكر كلمة جامعة وهو في مقابل النعم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال سبحانه وتعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فقوله اعملوا آل داود هذا دليل على أن الشكر يكون بالعمل، وهذا ركن من أركان الشكر العمل. والشكر من أعظم أنواع العبادة، شكر الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا شكور شاكر، والجزاء من جنس العمل، فمن شكر لله فإن الله جل وعلا يشكر له في مقابل شكره لله، بمعنى أنه سبحانه وتعالى يكرمه وينعمه ويجزيه الجزاء الأوفى في الدنيا وفي الآخرة.

0: المذكرة. والشكر كما أنه يكون لله عز وجل وهذا هو الأصل، أيضا يشكر المخلوق إذا أحسن إليه. وفي الحديث لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فيشكر المحسن على قدر إحسانه. ولهذا قال نشكر لي ولوالديك، اشكر لي لله جل وعلا وهذا هو الأصل، ولوالديك لأنهما أحسن إليك، وتشكر لهما صنيعهما بالبر والإحسان إليهما وكف الأذى عنهما. الشكر الأصل أنه لله عز وجل لأنه هو المنعم الحقيقي، وما بكم من نعمة فمن الله. وكذلك ينجر الشكر لمن أحسن إليك من المخلوقين على قدر إحسانه.
1: شذرات من محاضرات،
2: شذرات من محاضرات،
1: شذرات
2: في مجالس عامرة بالعلم النافع
1: ورياض جنة زاخرة بالنفائس.
2: ننتقي لكم أطيب الكلام وأنفعه
1: من محاضرات في شتى فنون العلم. شذرات،
2: شذرات من محاضرات.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. نستمع الآن وإياكم إلى خطبة بعنوان فضل النوافل مع فضيلة الشيخ العلامة الفقيه عبيد بن عبد الله الجابري رحمه الله تعالى.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، لئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. أيها المسلمون، هذا حديث عظيم وفيه فوائد من الفقه جمة. ما من مؤمن ولا مؤمنة يسمعها إلا وقويت عزيمته واشتد أزره وعلت همته فسعى جاهدا للآخرة وأعد لها العدة ولم يغتر بالحياة الدنيا وزخرفها، لأنه يعلم أنها ليست بدار قرار ولا دار مقام دائم، وأن الآخرة هي دار القرار. فالناس فيها ما بين منعم على الدوام وما بين معذب، فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. ومن تلكم الفوائد أيها المسلمون: أولا، إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وهي محبة حقيقية يؤمن بها أهل السنة والجماعة ولا يتعرضون لها بتكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل، وقاعدتهم فيها وفيما دل عليه الكتاب وصحيح السنة من صفات ربنا جل وعلا قول الحق جل ثناؤه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الفائدة الثانية: إن الله سبحانه وتعالى يحب ما افترضه على عباده، لأنها أعظم ما يقرب إليه ويرفع عنده الدرجات وتمحى بها السيئات. فالله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه وصحت به سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يحب أشخاصا من عباده، أصنافا من عباده، ويحب أعمالا. والقاوى والذي يجب أن يفقهه كل مسلم ومسلمة أن تضييع فرائض الله وتركها سبب لسخط الله سبحانه وتعالى. الفائدة الثانية: الحظ على الاستكثار من النوافل مع المحافظة على الفرائض، وأن ذلك سبب ينال به العبد محبة الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، ومن أحبه الله نال رفيع الدرجات وعالي المقامات عند الله سبحانه وتعالى وعند أهل الإيمان والتقوى. الفائدة الثالثة: ثمرة هذه المحبة التي نالها عبد الله بمحافظته على فرائض مولاه واستكثاره مع ذلكم من النوافل وهي المندوبات والتطوعات والمستحبات، وهذه الثمرة وعد الله سبحانه وتعالى إياه أن يحفظه في سمعه وفي بصره وفي جوارحه فيكون هذا العبد كله لله في أفعاله وأقواله وحركاته وسكناته. وذلكم نظير قوله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. اللهم إنا نسألك تقواك في السر والعلانية والغيب والشهادة والسراء والضراء والشدة والرخاء، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين ورب الطيبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليمًا كثيرًا على مر الأيام والليالي والشهور والسنين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، في متواتر السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما تزداد به عزيمة المسلم على الاستكثار من النوافل والتشدد في ذلك، وذلكم أن السنة جاءت بفوائد أخرى غير ما تضمنه هذا الحديث، وهي والله أعلم تأكيد وتقوية لما أفاده هذا الحديث من فضل النوافل مضمومة إلى الفرائض. وهاكم أيها المسلمون ما تقر به الأعين وتطيب به النفوس وتنشرح به الصدور للمحافظة على التطوعات والمندوبات. وليعلم كل مسلم ومسلمة أن ذلكم ليس خاصا بنوافل الصلوات، بل هو عام يشمل نوافل الزكاة والصيام والحج والعمرة وغير ذلك مما ثبت أنه قربة لله عز وجل وأمر به الشارع أمرا غير جازم. الحديث الأول في صحيح مسلم عن أم حبيبة رضي الله عنها وعن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مسلم يصلي كل يوم، وفي رواية كل يوم وليلة، 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى له الله بيتا في الجنة، أو قال بني له بيت في الجنة. الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت خاب وخسر. ومن انتقص أو انتقص شيء من فريضته قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من نوافل، أو قال من تطوع، فيكمل به ما نقص من فريضته، ثم يتبعه سائر العمل. الحديث الثالث عن أم حبيبة رملة، عن أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. اللهم احفظ علينا ديننا وولاة أمورنا دولة التوحيد والسنة. اللهم اقهر كلاب النار الخوارج، اللهم اقهر كلاب النار، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم أرِ أهل السنة فيهم عجائب قدرتك، واجعلهم عبرة لمن اعتبر. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: كنا نستمع وإياكم إلى خطبة بعنوان فضل النوافل مع فضيلة الشيخ العلامة الفقيه عبيد بن عبد الله الجابري رحمه الله تعالى. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. سؤال وجواب.
4: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
5: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
6: يقول ماذا يفعل؟
5: يقول السائل
7: يسأل، يقول
8: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
1: سؤال وجواب.
9: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: إذا حج رب الأسرة فهل له أن يضحي عن أسرته في مكة وأسرته في بلد آخر؟
10: أولا، ما المقصود من الأضحية؟ هذا أمر يخالفه كثير من الناس. المقصود من الأضحية إدخال السرور والفرح على أهل بيت، على أهل البيت. متى؟ في يوم العيد، أليس يوم النحر وأيام التشريق، أليس كذلك؟ في أي في يوم النحر وأيام التشريق. هذا الذي ذكر وصنع هذا الصنيع، هل أدخل السرور على أهله؟ الجواب لا، هو ضحى في مكة. وأشد ومثله الذي ينقل أضحيته إلى المسلمين في الفلبين وفي غيرها. فالذي ينصح به المسلم ونشدد فيه على الموسرين والذين وسع الله عليهم أن يجعلوا ضحاياهم في بيوتهم حيث يسكنون، سواء كان حاجا أو كان مقيما عندهم، ولا ينقلها إلى أماكن أخرى. وإن لم يقدر فإن الهدي، إن كان متمتعا أو قارن، فالهدي واجب عليه وهو أولى من الأضحية. أما إن كان قادرا فليوصي أو يوكل رجلا مأمونا على ذبح أضحية أولاده يوم النحر أو بعده. وإن كان أحد أولاده بالغا عاقلا أرى أن يوصيه هو، فإن هذا من المسؤوليات التي يخلف فيها الكبار من الأولاد أباءهم إذا سافروا عنهم.
1: سؤال وجواب.
4: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
5: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
6: يقول ماذا يفعل؟
5: يقول السائل
7: يسأل، يقول
8: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
1: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
11: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: بصوم 3 أيام من كل شهر، والوتر قبل النوم، وركعتي الفجر. رواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن، وكان يقرأهما في ركعتي الفجر، وقال: هاتان الركعتان فيهما رغب الدر. رواه أبو يعلى بإسناد حسن، والطبراني في الكبير، واللفظ له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل. رواه أبو داود. وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن غريب. وروي عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يصلي بعد نصف النهار، فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إني أراك تستحب الصلاة هذه الساعة. قال: تفتح فيها أبواب السماء، وينظر الله تبارك وتعالى بالرحمة إلى خلقه، وهي صلاة كان يحافظ عليها آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى صلوات الله عليهم. رواه البزار. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما. وروي عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى 4 ركعات قبل العصر حرم الله بدنه على النار. الحديث. رواه الطبراني في الكبير. وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: جئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في أناس من أصحابه، فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأدركت من آخر الحديث ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 4 ركعات قبل العصر لم تمسه النار. رواه الطبراني في الأوسط. وعن علي رضي الله عنه قال: الوتر ليس بحتم كصلاة المكتوبة، ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. رواه أبو داود والترمذي، واللفظ له، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: صلى الله عليه وسلم: ما من وال إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، فمن وقي شرها فقد وقي، وهو إلى من يغلب عليه منهما. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بعث الله من نبي ولا كان بعده من خليفة إلا له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، فمن وقي شرها فقد وقي. رواه البخاري. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور. ألا وشهادة الزور وقول الزور. وكان متكئا فجلس، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. رواه البخاري ومسلم والترمذي. وعن أنس رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر فقال: الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس. وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قول الزور، أو قال: شهادة الزور. رواه البخاري ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة.
2: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى.
3: والتوسل هو التقرب من وسل إلى الشيء إذا قرب منه. الذي يقرب من الله هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الوسيلة. وهذا هو المذكور في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ابتغوا إليه الوسيلة، الوسيلة هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم بعبادة الله وحده لا شريك له، واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيجمع الأمرين: البراءة من الشرك والبراءة من البدع. البراءة من الشرك بتوحيد الله وحده لا شريك له، البراءة من البدع باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه هي الوسيلة الصحيحة. أما من يزعم أن الوسيلة أن تجعل بينك وبين الله شخصا يتوسط لك عند الله، فهذا دين لم يشرعه الله عز وجل.
2: شرح لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله على رسالة قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى. مع الدرس الثاني.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فالحلال ما حلله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وليس لأحد أن يحلل ويحرم من عنده، فمن فعل ذلك فقد جعل نفسه شريكا لله عز وجل. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ الذي يحلل ويحرم من غير دليل هذا اتخذ نفسه شريكا لله، كما قال تعالى عن اليهود والنصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال عدي بن حاتم رضي الله عنه لما سمع هذه الآية، وكان على دين النصرانية قبل أن يسلم، كان أبوه حاتم وأهل طي وعلى دين النصرانية، فلما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه سمع هذه الآية، قال: يا رسول الله، إننا لسنا نعبدهم. هو فهم رضي الله عنه أن العبادة هي الركوع والسجود لهم، قال: لسنا نعبدهم. قال: أليسوا يحللون ما حرم الله فتحلونه، ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. هذا نوع من العبادة، الذي يطيع مخلوقا في التحليل والتحريم غير الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذه مشرعا مع الله عز وجل. نعم.
4: فالحلال ما حلله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله.
3: والدين ما شرعه الله ورسوله، لا ما شرعه الأشياخ والمشايخ الطرق وأهل الضلال. الدين هو ما شرعه الله ورسوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. فالدين هو ما شرعه الله، ليس لأحد أن يشرع دينا من عنده، ومن ابتدع فقد شرع دينا من عنده. من جاء ببدعة قد شرع دينا من عنده، من حرم حلالا أو أحل حراما فقد شرع دينا من عنده. الدين ما شرعه الله عز وجل، هو الذي يشرع لعباده، والرسول مبلغ عن الله. أما تشريعات الناس فهي مردودة، في العبادات أو في المعاملات أو في الأخلاق والآداب مردودة كلها إلا ما وافق الدليل، ما وافق الكتاب والسنة. نعم.
4: وقد أرسله الله إلى الثقلين الجن والإنس فعلى كل أحد.
3: نعم، بشيرا ونذيرا. أرسله الله إلى الثقلين، لا بد من اعتقاد هذا أن رسالته عامة، يعترف أنه رسول ويؤمن أنه رسول، لكن يقول رسالته إلى العرب فقط أو إلى قومه فقط، هذا كافر، هذا كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله. فلا بد من الإيمان والاعتراف والإقرار بأنه رسول الله إلى الناس كافة، وأنه لا يسع أحدا إلا اتباعه صلى الله عليه وسلم. نعم.
4: وقد أرسله الله
3: لمن يقول الآن إن اليهود على حق والنصارى على حق والإسلام، يقولون على حق من باب المجاملة، ولا ما يرون إن الإسلام حق، لكن يقولون هو دين من عرض الأديان، من عرض الأديان، ولا يعترفون أنه ناسخ، ولا يعترفون أن الرسول رسالته عامة، فهذا كفر بالله عز وجل، هذا كفر بالله عز وجل وجحود لرسالة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
4: وقد أرسله الله إلى الثقلين الجن والإنس فعلى كل أحد أن يؤمن به وبما جاء به ويتبعه.
3: على كل أحد، ولا أحد يقول أنا ما أحتاج إلى اتباع الرسول، أنا أعرف عندي علم، أو أنا وصلت إلى الله لست بحاجة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قد مر بنا في نواقض الإسلام أن من زعم أن أحدا يسعى في الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو مرتد، وهو مرتد عن دين الإسلام، هذا من نواقض الإسلام. من زعم أن أحدا يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وأن له أن يعبد الله على الطريقة التي يراها أو الطريقة السابقة فإنه يكون مرتدا عن دين الإسلام. نعم.
4: فعلى كل أحد أن يؤمن به وبما جاء به ويتبعه في باطنه وظاهره.
3: إيه نعم، في باطنه وظاهره، ما ينفع الاتباع في الظاهر والكفر في الباطن، هذه حالة المنافقين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، هذا في ألسنتهم، يقولونه بألسنتهم، والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يعني في نفوسهم وقرارة قلوبهم كاذبون. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل منهم علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله عز وجل، أما الله جل وعلا فإنه يطلع على الظاهر والباطن، الرسول ما يطلع إلا على الظاهر، فيقبل إسلامهم ويقبل شهادتهم بناء على ظاهرهم. نعم.
4: والإيمان به ومتابعته هو سبيل الله.
3: الإيمان به ومتابعته، الإيمان برسالته وتصديق برسالته صلى الله عليه وسلم واتباعه، ما يكفي التصديق، ولا فيه من يصدق أنه رسول الله لكن ما يتبعه، هذا كافر، كما سبق لكم حالة أبي طالب لما اعترف الرسول بأنه حق، ولكن يقول ما أخاف أتبعه يصير هذا مسبه لقومي ولدين عبد المطلب، فمنعته الحمية الجاهلية لدين أبيه عن أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يكفي الاعتراف في القلب أنه رسول الله بدون اتباع، بدون اتباع، الله جل وعلا يقول واتبعوه، الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، الله جل وعلا يقول عن المشركين فإنهم لا يكذبونه ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ويقول عن اليهود والنصارى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الاعتراف بالقلب بدون اتباع ودون نطق باللسان لا ينفع. نعم.
4: والإيمان به ومتابعته هو سبيل الله وهو دين الله.
3: هو سبيل الله يعني هو صراط الله وطريق الله الموصل إليه والسبيل والطريق. نعم. والوسيلة. نعم.
4: وهو دين الله وهو عبادة الله.
3: وهو عبادة الله الذي يعبد الله على غير طريقة الرسول هذا لا يعبد الله وإنما يعبد الشيطان يعبد هواه. الذي يعبد الله ويصلي ويصوم ويجتهد لكن على غير طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لا يعبد الله وإنما يعبد الشيطان. نعم.
4: وهو عبادة الله وهو طاعة الله.
3: نعم.
4: وهو طريق أولياء الله.
3: هو الطريق الوحيد طريق أولياء الله الذين يحبهم ويحبونه. نعم.
4: وهو الوسيلة التي أمر الله بها عباده في قوله
3: وهو الوسيلة. هذا محل الشاهد. وسيلة التي أمر الله بها عباده في قوله وابتغوا إليه الوسيلة. قال المشركون من القبوريين الوسيلة أن تجعل بينك وبين الله واسطة من الخلق. وقال أهل العلم والراسخون في العلم الوسيلة أن تعبد الله وحده لا شريك له. هذه هي الوسيلة التي أمر الله بها. نعم.
4: وهو الوسيلة التي أمر الله بها عباده في قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة.
3: نعم.
4: فابتغاء الوسيلة إلى الله إنما يكون لمن توسل إلى الله بالإيمان بمحمد واتباعه.
3: وسيلة إلى الله هي الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم واتباعه. ليست الوسيلة بالأشخاص الذين تجعلهم واسطة بينك وبين الله سواء كانوا أحياء أو أمواتا. سواء كانوا أحياء أو أمواتا فليسوا وسائل إلى الله عز وجل. نعم.
4: وهذا التوسل بالإيمان به وطاعته.
3: نعم.
4: فرض على كل أحد في كل حال باطنا وظاهرا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد موته في مشهده ومغيبه.
3: نعم. هذه هي الوسيلة الموصلة إلى الله طاعة الله ورسوله. هذه هي الوسيلة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد موته. فلا وسيلة إلى الله إلا بطاعته وطاعة رسوله إلى أن تقوم الساعة. أما من زعم أن هناك وسيلة توصل إلى الله في غير ذلك فإنه كاذب. إنه كاذب ومخادع لنفسه ولغيره. نعم.
4: في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد موته في مشهده ومغيبه.
3: في مشهده ومغيبه يعني في جميع أحواله. الإنسان يتقي الله حيثما كان ويكون متعلقا بالله عز وجل في كل مكان ولا يخص هذا بحال دون حال أو مكان دون مكان بل يكون هذا طريقه إلى الله في كل مكان وفي كل زمان وفي كل حال من الأحوال. نعم.
4: لا يسقط التوسل بالإيمان به وبطاعته عن أحد من الخلق.
3: هذا رد على الصوفية الذين يقولون إن الإنسان إذا وصل إلى الله ما هو بحاجة إلى يسقط عنه متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن انتهت الحاجة إلى الرسول. هذا تقوله الصوفية. نعم.
4: لا يسقط التوسل بالإيمان
3: ولذلك لا إذا قيل لهم هذا يخالف قول الرسول قالوا إن ما إحنا بحاجة إلى الرسول ما وصلنا الرسول إنما هو للعوام الرسول للعوام أما نحن فنحن خواص وصلنا إلى الله لسنا بحاجة إلى الرسول. ومنهم خاصة الخاصة لأس منهم ناس خاصة الخاصة يسمونهم. هذا كله من تزيين الشيطان وتلاعبه بهم. نعم.
4: لا يسقط التوسل بالإيمان به وبطاعته عن أحد من الخلق في حال من الأحوال بعد قيام الحجة عليه.
3: بعد قيام الحجة عليه بالبلوغ، بلوغ الحجة، إذا بلغه القرآن والسنة قامت عليه الحجة، بشرط أن يكون يفهم القرآن، يكون عربي يفهم المعنى، يكون يفهم المعنى، يعني ما هو لازم يفهم بالفعل، أن يكون عنده استعداد للفهم إذا أراد. أما إذا كان ما عنده استعداد للفهم كالأعجمي الذي ما يعرف اللسان العربي، فهذا لابد يبين له، يفسر له، يترجم له، ترجم له بلغته. أما العربي الذي يسمع القرآن وهو بلغة بلسان عربي مبين، يسمع الأحاديث وهي بالعربية وبلسان عربي مبين، هذا بمجرد ما تبلغه تقوم عليه الحجة، إن كان بوسعه أن يسأل عن معناها وأن نعم.
4: لا يسقط التوسل بالإيمان به وبطاعته عن أحد من الخلق في حال من الأحوال بعد قيام الحجة عليه ولا بعذر من الذي
3: ما قامت عليه الحجة، كمن لم يبلغه القرآن ولم تبلغه السنة، منقطع عن العالم، يعيش في معزل من الأرض ولا بلغ شيء ولا وصل إليه شيء، هذا من أصحاب الفترة، هذا أمره إلى الله عز وجل. أو بلغه القرآن والسنة لكنه أعجمي، القرآن بلسان عربي والسنة بلسان عربي، هذا أيضا لا بد يترجم له المعنى حتى تقوم عليه الحجة. أنت لما تسمع كلاما أعجميا أنت تفهم منه شيء؟ تفهم منه شيء لأنه بغير لغتك، فلا بد من الترجمة. نعم.
4: ولا بعذر من الأعذار ولا طريق إلى كرامة الله ورحمته والنجاة من هوانه وعذابه إلا التوسل بالإيمان به وبطاعته.
3: نعم، هذا هو الوسيلة الصحيحة، الإيمان بالله وطاعة الله، هذا باختصار هو الوسيلة التي توصل إلى الله، وليست الوسيلة ما اخترعه المشركون والقبوريون، وأن الوسيلة أن تجعل بينك وبين الله واسطة من الأموات أو من الأحياء، من الصالحين، من الملائكة، من الأنبياء، ما فيه بين الله وبين عباده واسطة في رفع حوائج الناس إلى الله عز وجل. الله يسمع ويرى ويعلم سبحانه حوائج خلقه، فليس بحاجة إلى أن تجعل بينك وبينه واسطة. لو تهمس في نفسك الله يسمع هذا سبحانه وتعالى، يعلم السر وأخفى، يعلم ما في نفسك وما في صدرك وما في قلبك، وبحاجة إلى أن تجعل واسطة تبلغ الله عن حاجتك كما يقوله هؤلاء. نعم.
4: وهو صلى الله عليه وسلم شفيع الخلائق.
3: هذا بلا شك، الشفاعة حق بالمعنى الصحيح، الشفاعة التي تطلب من الله ويكون المشفوع فيه غير مشرك وغير كافر، يكون من أهل الإيمان، تقبل الشفاعة بشرطين. الشرط الأول أن تكون الشفاعة بإذن الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وليس مثل الرؤساء والملوك يشفع عندهم الناس الشفعاء بدون إذنهم، بل قد لا يرضون بهذا لكن يضطرون إلى قبول الشفاعة لأجل مداراة الناس مصالحهم. الله ليس كذلك جل وعلا، الله جل وعلا ليس بحاجة إلى أن تتخذ وسائط تبلغ الله حاجتك، يعلمها ويسمعك ويبصر حالتك، ليس بحاجة، فلا بد من إذن الله للشافي أن يشفع، ذاك المخلوق يشفع عنده بغير إذنه، هذا شرط. الشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد الذين عندهم ذنوب وسيئات يستحق العذاب، فيشفع لهم الشافع عند الله، يتوسط لهم عند الله لتخليصهم من العذاب بدعائه، يدعو الله عز وجل أن يخلص فلانا وأن ينقذ فلانا من العذاب. الشفاعة معناها الدعاء، على العموم الشفاعة معناها الدعاء، فيدعو الله عز وجل بأن يخلص فلانا من العذاب. أما الكافر الله جل وعلا يقول في الكفار: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع، ولا شفيع يطاع. نعم.
4: وهو صلى الله عليه وسلم شفيع الخلائق، صاحب المقام المحمود الذي
3: الشفاعة العامة تكون للمسلمين وللكفار، وهي الشفاعة في أهل الموقف، أن يخلصهم الله من الموقف وهوله وشدته، هذه شفاعة عامة لجميع الناس، فيطلب من الله أن يأذن لعباده بالانصراف من الموقف إلى الحساب وإلى ما بعده، يأذن الله لهم بعدما يدعو الله عز وجل ويخر ساجدا بين يديه ولا يشفع حتى يقال له قل يسمع واشفع تشفع. هذه الشفاعة العظمى، وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يحمده الأولون والآخرون على توسطه لهم عند الله في الدعاء أن يخلصهم من كرب الموقف. نعم. الرسول حي، الرسول حي في ذاك الوقت حي، وطلب الدعاء من الحي أمر مشروع، أما طلب الشفاعة من الميت أو الدعاء من الميت هذا أمر ممنوع، لأن الميت ليس له عمل، انقطع عمله ولا يقدر يعمل شيء، لا دعاء ولا غير دعاء. نعم.
4: وهو صلى الله عليه وسلم شفيع الخلائق، صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون،
3: فهو حينما يشفع ويقبل الله شفاعته في أهل الموقف. نعم.
4: فهو أعظم الشفعاء قدرا وأعلاهم جاه،
3: كثيرون يأذن الله لخلق كثير بالشفاعة، فالرسل يشفعون والصالحون يشفعون والأفراط يشفعون وهم الصغار الذين ماتوا قبل البلوغ، الشفعاء كثيرون، لكن الشفاعة الخاصة هذه لا يشاركه فيها غيره. نعم. الشفاعة في أهل الموقف خاصة بالرسول لا يشاركه غيره، أما الشفاعة في أهل الذنوب من الموحدين فيشاركه فيها غيره. نعم.
4: فهو أعظم الشفعاء قدرا وأعلاهم جاها عند الله،
3: لا شك أن له جاها عند الله عز وجل، لكن لا يسأل بجاهه، ما يقال أسألك بجاه الرسول أو بجاه محمد، لأن هذا بدعة، لم يرد هذا، وإلا فالرسول له جاه، عيسى وجيه عند الله، وجيها في الدنيا والآخرة، وموسى وجيه أيضا، والله جل وعلا يقول فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله، يعني موسى، وكان عند الله وجيها، فإذا كان موسى وعيسى وجيهين عند الله فمحمد أعظم منهما، فله جاه عند الله عز وجل، لكن لا نسأل الله بجاهه لأن هذا الشيء لم يرد. نعم. إنما نسأل الله باتباعه، لأن اتباعه بطاعة عبادة، تتوسل إلى الله بالطاعة والعبادة، لا، ومنها اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، اتباع الرسول هذا عمل صالح يتوسل به إلى الله، أما التوسل إلى الله بنفس جاه الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا شيء لم يرد، وإن كان الرسول له جاه عظيم عند الله عز وجل. نعم.
4: فهو أعظم الشفعاء قدرا وأعلاهم جاها عند الله، وقد قال الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام وكان عند الله وجيها.
3: نعم.
4: وقال عن المسيح عليه الصلاة والسلام: وجيها في الدنيا والآخرة.
3: فإذا كان موسى والمسيح عليهم السلام لهما جاه عند الله، فمحمد أعظم جاه، لأنه أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام. لكن كون لهم جاه لا يبيح السؤال بجاههم، أن هذا شيء لم يرد بدليل. نعم.
4: ومحمد صلى الله عليه وسلم أعظم جاها من جميع الأنبياء والمرسلين.
3: نعم.
4: لكن شفاعته ودعاه إنما ينتفع بهما من شفع له الرسول ودعا له.
3: نعم. شفاعة الرسول حق ودعاء الرسول حق، فينفع من دعا له الرسول أو شفع له عند الله، ينفعه ذلك. نعم.
4: لكن شفاعته ودعاءه إنما ينتفع بهما من شفع له الرسول ودعا له،
3: وليس من توسل بجاه الرسول أو بحق الرسول، هذا شيء لم يرد. إنما من دعا له الرسول أو شفع له الرسول عند الله فالله يقبل شفاعته. نعم.
4: فمن دعا له الرسول وشفع له توسل إلى الله بشفاعته ودعائه، كما كان أصحابه يتوسلون إلى الله بدعائه وشفاعته.
3: كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم، يدعو الله لهم وهو مجاب الدعوة عليه الصلاة والسلام. هذا شيء مشروع لا بأس به، من الرسول ومن غيره، أن تأتي إلى رجل صالح تقول: يا أخي اسأل الله لي يقضي حاجتي، ادعو الله لي، هذا لا بأس به، شرط أن يكون هذا الذي تطلب منه الدعاء حيا على قيد الحياة وحاضرا يسمعك. نعم.
4: وكما يتوسل الناس يوم القيامة إلى الله تبارك وتعالى بدعائه وشفاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما.
3: إيه نعم، هذا في الآخرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حي في الآخرة، تقدمون إليه يطلبون منه الشفاعة. أما وهو ميت عليه الصلاة والسلام ما لا أحد يطلب منه شيئا، لا عند قبره ولا. نعم.
4: ولفظ التوسل في عرف الصحابة كانوا يستعملونه في هذا المعنى.
3: هذا لفظ التوسل، تقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة، هذا الذي يفسرون به الوسيلة. لو راجعتم التفاسير لوجدتم هذا مدونا فيها، تفسير ابن جرير وابن كثير وأئمة أهل التفسير. نعم.
4: والتوسل بدعائه وشفاعته ينفع مع الإيمان به، وأما بدون الإيمان به فالكفار والمنافقون لا تغني عنهم شفاعة الشافعين في الآخرة.
3: لا شفاعة الأنبياء ولا غيرهم، ما تنفعهم شفاعة الشافعين. الشفاعة إنما تنفع لأهل الإيمان، هذا شرط من شروط الشفاعة. ما للظالمين من حميم ولا شفيع، ولا شفيع يطاع. نعم.
4: ولهذا نهي عن الاستغفار لعمه وأبيه.
3: يكفي، نقف عندها. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
1: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة.
2: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، شرح لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله على رسالة قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
1: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
0: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
5: يوجد عندنا في القرية إذا توفي إنسان يقولون أثناء حمله والذهاب به إلى المقبرة بصوت مرتفع: لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم يقولون أيضا عند وضعه في القبر: رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، وبصوت مرتفع أيضا. ثم بعد ذلك يقومون بعمل دائرة في مكان قريب من القبر، ثم يقوم واحد منهم بالدعاء، وفي نهاية كل دعاء يقول الفاتحة، ثم يقرؤون الفاتحة عقب كل دعاء مثل ما يقول لهم، فهل هذه الأعمال جائزة شرعا؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا.
6: هذه من بدع الجنائز، فإن للموت رهبة، ويحسن لمن حمل الجنازة أو سار معها أن يستشعر مكانه على هذه الأعواد عن قريب، وأن يستعد له، وأن يتصور ما الميت مقبل عليه ليستعد لذلك بالعمل، فإن للموت رهبة وفزعا، والإنسان إذا أحس بالرهبة والفزع يستشعر عظم حاجته إلى الله، ويتذكر ما قدمه من أعمال تنفعه أو تضره، ليتوب من مضار الأعمال، ويفرح ويسأل الله الازدياد من فضائل الأعمال. وما كان السلف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده يرفعون أصواتهم بالذكر مع الجنازة، لا بتهليل ولا بتكبير، فإن ذلك أشبه بالمظاهرة التي تعلو فيها الأصوات ويكثر فيها اللغط. وأما ما يتعلق بالموت فإن الصمت والشعور بالهيبة والإحساس بالإقبال على منازل الآخرة هو المناسب، وكذلك عند وضع الميت لا يسن ذلك العمل، وإنما يحسن الدعاء للميت عند قبر وضعه في القبر وقبل ذلك وبعده، لكن ليس بهذه الطريقة والتحلقات، فإن ذلك غير مأثور عن المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم. والشيطان يسول للناس ويحسن لهم ما لم يرد عن نبيهم صلى الله عليه وسلم لترد أعمالهم، حيث ثبت في الصحيحين أن أي عمل يعمله المرء لم يكن له أصل من السنة ولم يكن مشروعا من رسول الله فهو مردود، كما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا يعني في الإسلام ما ليس منه فهو رد. وبهذا يعلم السائل والمستمع أن ما سأل عنه ليس من الأمور المشروعة، والله أعلم.
1: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
0: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. عمدة الأحكام، عمدة الأحكام من كلام خير الأنام، من كلام خير الأنام لمؤلفه الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله وغفر له، كتاب جمع فيه مصنفه جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، مرتبة على الأبواب الفقهية، يشرحه فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن العجلان حفظه الله تعالى.
7: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث الحادي والثمانون. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله تعالى تحت باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأهل السنن وفي المسانيد. يبين عبد الله بن عمر رضي الله عنه شيئا من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه. المنكبان هما الكتفان اللذين على جانبي الرقبة، وكان يرفع يديه حذو منكبيه هكذا بطونهما إلى القبلة، وتكون اليدان حذو المنكبين، وذلك عند تكبيرة الإحرام. وقد تلمس العلماء رحمهم الله الحكمة من هذا الفعل، وقالوا أولا هي وظيفة لليدين، من أجل أن جميع بدن الإنسان له عمل في الصلاة، وقالوا فيها إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه جل وعلا، وفيه إشعار للعبد إذا فعل ذلك بأنه واقف بين يدي الله تعالى، فلا يلتفت يمينا ولا شمالا، ولا ينشغل بأمر آخر غير ما هو متوجه إليه من صلاته ومناجاة ربه جل وعلا. وهذا موطن من مواطن رفع اليدين في الصلاة. الموطن الأول عند تكبيرة الإحرام، وهذا باتفاق جميع العلماء، لم يخالف في ذلك أحد، بأنه يشرع رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، حيث ثبت ذلك عن عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. روى هذا الخلفاء الراشدون، ورواه العشرة المبشرون بالجنة، وجمع من الصحابة غيرهم، فهو محل وفاق واتفاق من العلماء رحمهم الله على رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. وإذا كبر للركوع، الموطن الثاني عند التكبير للركوع يرفع يديه، وهذا قال به جمهور العلماء، الكثير من العلماء قال بذلك لهذا الحديث ولغيره من الأحاديث، فهي حجة على من عارض في هذا ومنع كالمالكية والأحناف. الموطن الثالث عند الرفع من الركوع، وهذا مثل التكبير للركوع في الرفع، لأنه يرفع يديه عند الرفع من الركوع، وقد قال بهذا جمهور العلماء. هذه مواطن ثلاثة قال بها الجمهور، الأول باتفاق والثاني قول الجمهور. الموطن الثالث الرابع، الموطن الرابع عند القيام من التشهد الأول للركعة الثالثة في الصلاة التي فيها تشهدان، عند القيام من التشهد الأول للركعة الثالثة يرفع يديه كذلك، لما روى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث رواه البخاري. إذن ثبت رفع اليدين عند التكبير عن النبي صلى الله عليه وسلم في أربعة مواطن. الموطن الأول عند تكبيرة الإحرام، الموطن الثاني عند التكبير للركوع، الموطن الثالث عند الرفع من الركوع، الموطن الرابع عند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة، وكل هذه الأربعة ثبتت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث دلالة على أن الإمام إذا رفع من الركوع يجمع بين التسميع والحمد، فيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فالإمام ومثله المنفرد يجمع بينهما. وأما المأموم فقد ثبت في أحاديث أخر في أنه يقول ربنا ولك الحمد، وهنا جاءت هذه الجملة بقوله ربنا ولك الحمد، وقد رويت بألفاظ متعددة وكلها في الصحيح: اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، بأربعة ألفاظ كلها ثابتة في السنة، باللهم والواو وبدونهما. قال وكان لا يفعل ذلك في السجود، يعني إذا هوى النبي صلى الله عليه وسلم إلى السجود فإنه لا يرفع يديه، وكذلك لا يرفع يديه إذا رفع من السجود. قد يقول قائل في قوله وكان لا يفعل ذلك في السجود، هذا قد يكون حجة على من لم يرى رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول، ونقول لا حجة له في ذلك، لأن قول الراوي وكان لا يفعل ذلك في السجود يعني إذا قام من السجود أو إذا توجه للسجود، فمن كان قائما وهوى ساجدا لا يرفع يديه، ومن كان ساجدا وقام من السجود إلى الجلوس بين السجدتين أو قام من السجود إلى الركعة التي تليها أو قام من السجود إلى التشهد الأول فإنه لا يرفع يديه. وأما إذا قام من التشهد الأول فلا يعتبر قائما من السجود، وإنما هو قائم من التشهد الأول. ثم إن هذا قد يكون مفهوم من الحديث، وورد النطق الصريح عن ابن عمر رضي الله عنهما كما في البخاري ويرفع يديه إذا قام من الركعتين، فلا إشكال في أنه يستحب رفع اليدين في المواطن الأربعة. يقول رحمه الله: أجمع العلماء على مشروعية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام لتواتر الأحاديث في ذلك، حيث رؤي عن 50 صحابيا منهم 10 المبشرون بالجنة. واختلف العلماء في رفع اليدين عند غيرها، يعني عند غير تكبيرة الإحرام، فذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومنهم الإمامان الشافعي وأحمد إلى استحباب ذلك في هذه 3 المواضع المذكورة في هذا الحديث، لأنها مذكورة في هذا الحديث المتفق عليه، 3 مواطن: تكبيرة الإحرام والركوع والرفع من الركوع. قال علي بن المديني: هذا الحديث حجة على الخلق، يعني على كل من عارض في هذا، فهذا الحديث حجة عليهم، ومن سمعه فعليه أن يعمل به، يعني من سمع هذا الحديث فعليه أن يعمل به امتثالا للاتصاف بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن القيم رحمه الله: روي الرفع عنه صلى الله عليه وسلم في هذه المواطن 3، روى ذلك نحو من 30 نفسا، يعني من الصحابة رضي الله عنهم، واتفق على روايتها 10، وإذا قيل 10 من الصحابة فالمراد 10 المبشرون بالجنة رضي الله عنهم. وقال الحاكم: لا نعلم سنة اتفق على روايتها الخلفاء 4 ثم 10 فمن بعدهم من أكابر الصحابة غير هذه السنة، يعني رفع اليدين في المواطن 3 الأول. وفي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله اختارها المجد، المجد هو جد شيخ الإسلام ابن تيمية، اختارها المجد وحفيده، حفيده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وصاحب الفائق والفروع، واختيار جمع من العلماء رحمهم الله، ورواية عن الإمام الشافعي وطائفة من أصحابه وجماعة من أهل الحديث أن رفع اليدين يستحب في موضع رابع، وهو إذا قام من التشهد الأول في الصلاة ذات التشهدين، لما روى البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. ولفظ الحديث عن نافع أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، رواه البخاري. ولما في حديث أبي حميد عند أبي داود والترمذي وصححه: ثم إذا قام من الركعتين رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. وذهب مالك في أشهر الروايات عنه وأبو حنيفة إلى أنه لا يستحب رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام. مالك رحمه الله وأبو حنيفة رحمهم الله يرون أن رفع اليدين مستحب في تكبيرة الإحرام فقط، وكأن هذه الحديث لم تصلهم من طريق يعتمد عليه، وقد وضح أنها في صحيح البخاري فلا إشكال في العمل بها. وحجة الإمامين أبي حنيفة ومالك رحمهم الله حديث البراء بن عازب عند أبي داود: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه ثم لم يعد. هذه الرواية، هذه الكلمة في حديث البراء بن عازب احتج بها الإمامان أبو حنيفة ومالك رحمهم الله. وقد اتفق الحفاظ على أن قوله ثم لم يعد مدرجة من يزيد بن أبي زياد أحد رواة الحديث، لم تكن من الصحابي رضي الله عنه. واحتجوا أيضا بما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود والترمذي: لأصلين لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة. هذا الحديث أخرجه أبو داود في الصلاة. وحسنه الترمذي وصححه ابن حزم، ولكنه لم يثبت عند ابن المبارك، وعده ابن أبي حاتم خطأ، وصرح أبو داود بأنه ليس بصحيح بهذا اللفظ، يعني ففيه مطعن. فتلخص من هذا استحباب رفع اليدين في المواضع الأربعة، وهي عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وبعد القيام من التشهد الأول. ورفع اليدين يكون بمحاذاة المنكبين، يجعلهما حذو منكبيه هكذا، ولا يكون أسفل ولا يرفعهما إلى فوق إلى أعلى محاذاة رأسه، وإنما يجعلهما كما ثبت في السنة حذو منكبيه، والمنكبين هما هذان أي الكتفان. الحديث الثاني

رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هنا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت. ومن الذي يأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو الله جل وعلا، أن أسجد على سبعة أعظم، أن يسجد على سبعة أعظم التي هي جوارحه، التي هي يعتمد عليها، ومنها ما هو أشرف مكان وأشرف حاسة وعضو عند الإنسان الذي هو الوجه، وفي ذلك التذلل والخضوع لله جل وعلا. والمراد أن يسجد عليها إذا كان ساجدا أن يكون معتمدا على جبهته وأنفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجبهة وأشار إلى الأنف، يعني الجبهة والأنف شيء واحد. فهذا واحد، واليدان اثنتان، والركبتان اثنتان، وأطراف القدمين اثنتان، هذه سبعة، أي أنه إذا سجد تكون مباشرة لمكان سجوده، ويستحب ويتأكد مباشرة الجبهة والأنف لمكان السجود، سواء كان يصلي على الأرض أو على فراش ونحوه، فيباشر بجبهته مكان مصلاه مع أنفه. وإن سجد على طرف العمامة ونحو ذلك فلا بأس والصلاة صحيحة، لكن الأفضل المباشرة خروجا من الخلاف، لأن بعض العلماء رحمهم الله يرى أنه إذا سجد على حائل غير ما هو مصل عليه فصلاته غير صحيحة، خاصة في الجبهة والأنف. وأما اليدان والركبتان وأطراف القدمين فيجوز وجود الحائل بشرط أن يكون العضو معتمد على هذا الحائل والحائل على الأرض. مثال ذلك كأن يكون عليه في قدميه خفان والقدمان مرتفعة عن الأرض، لكنها معتمدة على الخفين والخفان معتمدة على الأرض. ومثل ذلك الركبتان مستورة بالثياب، وقد تكون مستورة بشيء ثخين أو متين، فلا حرج في هذا، وإنما تكون معتمدة هي على هذا الشيء، والشيء معتمد على المصلى مباشر للمصلى. مما يؤخذ من الحديث وجوب السجود على هذه الأعضاء السبعة جميعها، وهو مذهب الإمام أحمد، والوجوب مأخوذ من الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت، فهو مأمور من قبل ربه جل وعلا. وفي السجود على هذه الأعضاء أداء لواجب السجود وتعظيم لله جل وعلا، وإظهار للذل والمسكنة بين يديه، وأن الأنف تابع للجبهة وهو متمم للسجود، فلا يكفي أن يسجد على الأنف وحده ولا أن يسجد على الجبهة وحدها، بل لا بد من السجود عليهما. ويلاحظ أنه لا بد أن يكون العضو هذا إما على الأرض

0: مباشر لشيء متكئ على الأرض غير عضو آخر، فلا يجوز أن يكون الحائل بين العضو والأرض عضو آخر. مثال ذلك لو وضع يديه مثلا هكذا وسجد عليها ما صحت صلاته، لأن الجبهة ما باشرت المصلى. ومثل ذلك لو رفع إحدى رجليه وجعلها على الأخرى ما صحت صلاته، ولو رفع يدا وجعلها على اليد الأخرى ما صحت، لأنه ما سجد على سبعة أعظم، فالسجود عليها واجب، وعليها أن تباشر المصلى أو تباشر ما باشر المصلى غير العضو، غير العضو المأمور بالسجود عليه. فلا يصح أن يتكئ بعضو على عضو، لا يتكئ يضع الجبهة على اليدين، ولا يضع إحدى اليدين على الأخرى، ولا يضع الرجل إحدى الرجلين على الأخرى. والسنة عند السجود أن يضع ركبتيه ثم يديه ثم الجبهة والأنف، هذا هو الأفضل، ويكره أن يقدم يديه قبل ركبتيه إلا لحاجة، كأن يكون ثقيلا أو مريضا لا يستطيع إلا هكذا فلا بأس عليه. وأما إذا كان قادر فالأفضل أن يقدم الركبتين ثم اليدين ثم الجبهة والأنف، هذه السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة عند السجود أن يبرك كما يبرك البعير، والبعير يقدم يديه قبل ركبتيه. فعلى المسلم إذا سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبادر في تطبيقه ليمتثل الأمر أولا، ثم لتثبت هذه المعلومات لديه، ولا يكن علما بلا تطبيق فلا يستفيد منه، وإنما إذا علم يطبق، كما كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كنا إذا تعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم نتجاوزهن حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل، قال: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. فعلى المسلم إذا علم سنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بها وأن يعض عليها بالنواجذ. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: عمدة الأحكام، عمدة الأحكام، من كلام خير الأنام، من كلام خير الأنام، لمؤلفه الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله وغفر له، كتاب جمع فيه مصنفه جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، مرتبة على الأبواب الفقهية، يشرحه فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن العجلان حفظه الله تعالى. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر، قرة العينين في تربية البنات والبنين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، حديث ابن عمر إنه صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم رعيته، الإمام راع مثل رعيته، والرجل راع في بيته مثل رعيته، والمرأة راع زوجها مثل رعيتها، والخادم راع في مال سيده مثل رعيته، ألا كلكم راع وكلكم مثل رعيته. هذا الحديث منهج لنا في الحياة، منهج لنا في الحياة كلها. من سار على هذا المنهج الصحيح وطبق تطبيقه الجيد كان من المتقين، لأن هذا يعطيك أمر مهم، وأن كلا منا راعي راعي. فالإنسان راعي على نفسه، هو رعاية على نفسه، راعي على نفسه أنها أمانة في يده، فلا يحل له قتل نفسه ولا التعدي عليها. قال الله جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم التهلكة. فأنت محل عن نفسك من أن تصيب بسوء شر أو تحمل ما يطيق لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأنت أيضا مسؤول عن حماية عن معاصي الله وقايتها من عذاب الله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، بأن تعمل خيرات وتبذل الطاعات وتكف عن المعاصي، فإن الطاعات عز للنفس وزكاة لها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فأنت مسؤول رعي عن هذه النفس ورعايتها إلى أن تلقى الله جل وعلا. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرط في جنب الله وإن كنت من الساخرين، أو تقول لو أن ذكرت لأكون من المحسنين، أو تقول لو أن الله أهدانا لكنت من المتقين، إلى آخر الآيات. ثم أيضا الرجل الإمام، أول الإمام، كل مسؤول عظمت مسؤوليته وقلت. فالإمام العام وحاكم الأمة الإسلامية إمام المسلمين مسؤول رعيته بالعناية بهم ومحافظة على حقوقهم ورقاب العدل بينهم وردع الظالم عن ظلمه والأخذ الحق للمظلوم بحقه وإقام العدل بينهم وتسهيل حياتهم المعيشية وتيسيرها وعدم المشقة عليهم. في الحديث: اللهم ولي من أمتي شيئا فشق عليه، وما ولي من أمر أمتي شيئا فرفق من يرفق به. فالإمام يرفق برعيته ويحافظ على اقتصادهم وعلى أمنهم وعلى استقرارهم وعلى دفع الأذى عنهم بكل وسيلة ممكنة مع الاستعانة بالله والمشورة النافعة. ثم الرجل في بيت مسؤول رعيته عن أولاده بنين وبنات، عن تربيتهم، عن توجيههم، عن النفقة عليهم، عن توجيه الخير. قال الله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يا بني إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. إذن فالرجل المسؤول عن أهل بيته يقيم عذاب الله، يربيه الأبناء وتربية إسلامية صحيحة، ينفق عليهم، يكون قدوة صالحة لهم في الخير يتأسون به ويقتدون أثره لما يرى من صلاحه واستقامته. المرأة في بيت زوجها مسؤولة عن بيت زوجها، عن بيت زوجها بمحض على مال زوجها، وقبل ذلك على فراشه وعرضه، فإنها مسؤولة. وخير المسلم امرأة صالحة إن نظر يسرته وإن أمرها أطاعته وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. هكذا امرأة المسلم الصالحة الخير الدين، فالصالحات قانتات حافظات الغيب ما حفظ الله، فهي راعية على بيت زوجها، لا يدخل أحد البيت إلا بإذنه، ولا تصدق ماله إلا بإذنه. هكذا وتخفي أسراره، تكتم أسراره، وتتعاون مع تربية أولاد، ولا تقف مع موقف العداء، بل تلطف مع زوجها وتعاون وإياه على إنشاء تربية البيت والحرص على رفع شأنه وإبعاد الشرور والسيئات والخطايا عنه بتوفيق من الله جل وعلا. الخادم والمسؤول وراع في مال سيده وفي راعي من كفله، راع مسؤول رعيته إن خان أو خدع أو أخل بأمانة، كما أن الكفيل يجب أن يعطي العامل حقه، فالعام يجب أيضا أن يوفر حق كفيله، وألا يخون ولا يغدر، بل يلتزم الصدق والأمانة. فهذا الحديث طبقه المسلم في حياتهم نالوا خيرا كثير وفضل عظيم، ونسأل الله لعام التوفيق.
1: قرة العينين في تربية البنات والبنين. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. أربعون حديثا من جوامع الكلم، يشرحها الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى.
3: والنية في كلام الله جل وعلا أو في الشريعة بعامة يراد بها أحد معنيين. المعنى الأول نية متجهة للعبادة، والمعنى الثاني نية متجهة للمعبود. فالنية قسمان: نية متعلقة بالعبادة ونية متعلقة بالمعبود. فأما المتعلقة بالعبادة فهي التي يستعملها الفقهاء في الأحكام حين يأتون إلى الشروط. الشرط الأول النية، يقصدون بذلك النية المتوجهة للعبادة، وهي تمييز العبادات بعضها عن بعض، تمييز الصلاة عن الصيام، تمييز الصلاة المفروضة عن النفل، يعني أن يميز القلب فيما يأتي ما بين عبادة وعبادة. أتى للمسجد وأراد أن يركع ركعتين، ميز قلبه هاتين الركعتين، هل هي ركعة تحية المسجد أو هل هي ركعة راكبة أو هل هي ركعة استخارة إلى آخره. فتمييز القلب ما بين عبادة وعبادة هذه هي النية التي يتكلم عنها الفقهاء في الكتب، كتب الفقهية، وهي النية المتوجهة للعبادة. القسم الثاني النية المتوجهة للمعبود، وهذه هي التي يتحدث عنها باسم الإخلاص، إخلاص القصد، إخلاص النية، إخلاص العمل لله جل وعلا، وهي التي تستعمل كثيرا في بلفظ النية والإخلاص والقصد. فإذا هذا الحديث شمل نوعي النية: النية التي توجهت للمعبود والنية التي توجهت للعبادة. فإنما الأعمال بالنيات، يعني إنما العبادات تقع صحيحة أو مقبولة بسبب النية، يعني النية التي تميز العبادة بعضها عن بعض أولا، والنية التي هي الإخلاص العبادة للمعبود وهو الله جل جلاله. فلهذا لا يصلح أن نقول النية هنا هي النية التي بمعنى الإخلاص، ونقول إن كلام الفقهاء في النيات لم يدخل فيه الإخلاص، ولا القسم الثاني، فإن تحقيق تام النية إلى هذين النوعين كما أوضحت لك. قال عليه الصلاة والسلام: وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني هذا حصر أيضا، وإنما لكل امرئ من عمله ثوابا وأجرا ما نواه بعمله. فإن كان نوى بعمله الله والدار الآخرة، يعني أخلص لله جل وعلا مريدا وجه الله جل وعلا، فعمله صالح. وإن كان عمله للدنيا فعمله فاسد لأنه للدنيا، وهذا كما جاء في آيات كثيرة إخلاص الدين لله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يعني الدين يقع على نية الإخلاص، كما في قوله جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. وقد جاء في حديث كثيرة بيان إخلاص العمل لله جل وعلا، كقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي لفظ آخر قال عليه الصلاة والسلام: في هذا الحديث القدسي: فهو للذي أشرك وأنا منه بريء. وهذا يدل على أن العمل لا بد أن يكون خالصا لله جل وعلا حتى يكون مقبولا ويؤجر عليه العبد. إذا وصلنا إلى هذا فمعناه أن من عمل عملا ودخل في ذلك العمل نية غير الله جل وعلا بذلك العمل فإن العمل باطل، لقوله: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فهو للذي أشرك، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا يحتمل أن يكون المراد بذلك العمل العمل الذي يكون من أصل العبادة أو في أثناء العبادة أو غير نيته بعد العبادة. يحتمل هذا، أو تكون العبادة أيضا في بعضها لله وفي بعضها لغير الله. فما المراد؟ قال العلماء: تحقيق هذا المقام أن العمل إذا خالطته نية فاسدة، يعني رياء نوى الخلق أو سمعة، فإنه إن أنشأ العبادة للخلق فهي باطلة. يعني صلى، دخل في الصلاة لا لإرادة الصلاة ولكن يريد أن يراه فلان، فهذه الصلاة باطلة وهو مشرك، كما جاء في الحديث: من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك. يعني حين أنشأ الصلاة الواحدة أنشأها يرائي، وإلا فإن إنشاء المسلم عباداته جميعا على الرياء هذا غير متصور، وإنما يقع الرياء ربما في بعض عبادات المسلم، إما في أولها وإما في أثنائها. وأما الرياء التام بجميع الأعمال فإن هذا لا يتصور من مسلم، وإنما يكون من الكفار والمنافقين، كما قال جل وعلا في وصفهم: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، بقوله في وصف الكفار: رئاء الناس. يعني بهذا أن القسم الأول نية ابتدأ بها العبادة لغير الله، فهذه العبادة تكون باطلة، صلاته باطلة، صيامه باطل، صدقته باطلة، نوى بالعمل غير الله جل وعلا. القسم الثاني أن يحدث تغيير النية في أثناء العبادة، وهذا له حالان: الحالة الأولى أن يبطل نيته الأصلية ويجعل العبادة لهذا المخلوق، فهذا حكمه كالأول من أن العبادة فسدت لأنه أبطل نيتها وجعلها للمخلوق، فنوى في أثناء الصلاة أن الصلاة هذه لفلان فتبطل الصلاة. الحالة الثانية من هذا القسم أن يزيد في الصلاة لأجل رؤية أحد الناس، يعني يراه أحد طلبة العلم أو يراه والده أو يراه كبير القوم أو يراه إمام المسجد، فبدل أن يسبح ثلاث تسبيحات أطال في الركوع، والركوع عبادة لله جل وعلا، فأطال على خلاف عادته لأجل رؤية هذا الرائي. فهذا العمل الزائد الذي نوى به المخلوق يبطل لأن نيته فيه لغير الله، وإنما الأعمال بالنيات، لكن أصل العمل صالح لأن هذه النية ما عرضت لأصل العمل، وإنما عرضت لزيادة في بعضه، أطال الصلاة أو إمام، أطال القراءة لأن حسن صوته لرؤية الخلق أو لأن وراء فلان أو نحو ذلك من الأعمال، فلا يبطل أصل العمل، وإنما ما زاد فيه لأجل الخلق يكون فيه مشركا، الشرك الأصغر وهو الرياء والعياذ بالله. هذه الحالة الثانية من القسم الثاني. والحالة الثالثة أن يعرض له حب الثناء وحب الذكر بعد تمام العبادة، عمل العبادة لله، صلى لله، حفظ القرآن لله، وصام لله، صام النوافل لله جل وعلا مخلصا، وبعد ذلك رأى من يثني عليه فسره ذلك ورغب في المزيد في داخله، فهذا لا يخرم أصل العمل لأنه نواه لله ولم يكن في أثنائه فيكون شركا، وإنما وقع بعد تمامه، فهذا كما جاء في الحديث تلك عاجل بشرى المؤمن أن يسمع ثناء الناس عليه لعبادته وهو لم يقصد في العمل الذي عمله أن يثني عليه الناس. هذه ثلاثة أحوال، وإذا تقرر هذا فالأعمال التي يتعلق بها نية مع نيتها لله جل وعلا على قسمين أيضا. الأول أعمال يجب أن لا يريد بها وأن لا يعرض لقلبه فيها ثواب الدنيا أصلا، وهذه أكثر العبادات وأكثر الأعمال الشرعية. والقسم الثاني عبادات حض عليها الشارع بذكر ثوابها في الدنيا، مثل صلة الرحم حض عليها الشارع بذكر ثواب الدنيا، فقال عليه الصلاة والسلام: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، فحض على صلة الرحم بذكر ثواب الدنيا، النسأ في الأثر والبسط في الرزق. أو كقوله في الجهاد: من قتل قتيلا فله سلبه، يعني ما عليه من السلاح وما معه من المال أو كذا يسلبه ويكون لهذا القاتل، فهذا حظ على القتل بذكر ثواب دنيوي. فمن أراد الثواب الدنيوي هنا في هذا القسم مستحضرا ما حظ الشارع من العمل يعني من هذه العبادة وذكر فيها الثواب الدنيوي فإنه جائز له ذلك، لأن الشارع ما حظ بذكر الدنيا إلا إذن منه بأن يكون ذلك مطلوبا. فإذا من وصل الرحم يريد وجه الله جل وعلا، ولكن يريد أيضا أن يثاب في الدنيا بكثرة الأرزاق وبالنفع في الأثر يعني طول العمر، فهذا له ذلك، وفي أجل أن الشارع حظ على ذلك. جاهد في سبيل الله يريد أيضا مغنما ونيته خالصة لله جل وعلا لتكون كلمة الله هي العليا، ولكن يريد شيئا حظ عليه أو ذكره الشارع في ذلك، فهذا قصده ليس من الشرك في النية، لأن الشارع هو الذي ذكر الثواب الدنيوي في ذلك. فإذا تنقسم الأعمال إلى عبادات ذكر الشارع الثواب الدنيوي عليها، وإلى عبادات لم يذكر الشارع الثواب الدنيوي عليها. وهذا كما جاء في قول الله جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون الآية. فهذه المسألة مهمة، فإذا تقرر أنه لا يكون مشركا بذلك، فهل من نوى الدنيا بصلة الرحم مثلا مع نيته لله مساو لمن لم ينوي الدنيا إنما جعلها خالصة لله؟ لا، يختلف الأجر، لكن لا يكون مرائيا ولا مشركا بذلك. فمن كانت نيته خالصة لله جل وعلا فأجره أعظم، كما عظمت النية لله في الأعمال التي فيها ذكر الدنيا ذكر الشارع عليها ثواب الدنيا، فإنه كلما عظمت النية الخالصة كلما عظم أجره، وكلما نوى الدنيا مع صحة أصل نيته قل أجره يعني عن غيره. هنا قال عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. طبعا الحديث تفاصيل الكلام في النية ودخول النية في أنواع في أبواب كثيرة من العبادات، هذا يطول عليه الكلام جدا، وصنفت مصنفات في هذا، وشروح الأحاديث شروح كتب الأحاديث أطالت في شرح هذا الحديث. وإنما نذكر في شرحنا لهذه الأربعين النووية قواعد وتأصيلات متعلقة بشرح الحديث، كما هي العادة في مثل هذه الشروح المختصرة لهذه الكتب المهمة. قال: فمن كانت هجرته، الفاء هذه تفصيلية، تفصيل لمثال من الأعمال التي تكون لله وتكون لغير الله، فذكر مثالا الهجرة. قال: من كانت هجرته لله إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الهجرة معناها الترك، هجر يعني ترك، وأصل الهجرة هجرة إلى الله جل وعلا وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، هجرة إلى الله جل وعلا بالإخلاص وابتغاء ما عنده، والهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه عليه الصلاة والسلام والرغبة فيما جاء به عليه الصلاة والسلام. ومن آثار ذلك الهجرة الخاصة اللي هي ترك، التي هي ترك بلد الشرك إلى بلد الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته، يعني من كان تركه ببلد الشرك إلى بلد الإسلام لله ورسوله إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. هذا فيه تكرير للجملة: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. والمتقرر في علوم العربية أن الجملة إذا تكررت في ترتب الفعل والجزاء فإن شرط الفعل يختلف عن شرط الجزاء. فلهذا نقول: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا. فما تعلق بالفعل النية والقصد، وما تعلق بالجواب الأجر والثواب. وهذا فيه نوع من أنواع البلاغة، وهو أن عمله جليل عظيم، بحيث يستغنى لبيان جلالته وعظمه يستغنى عن ذكره، لأنه من الوضوح والبيان بحيث لا يحتاج إلى ذكره. فقال عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. هذا تعظيم ورفع لهذا العمل، وهو أن تكون الهجرة إلى الله ورسوله يعني نية وقصدة، وتعظيم للثواب والأجر بقوله فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا، يعني حدث عن ثوابه وعظم ذلك. ثم بيّن الصنف الثاني فقال: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها. لدنيا يصيبها هذه حال التاجر الذي هاجر لكي يكسب مالا، أو هاجر ليكسب زوجة أو امرأة، فهذا هجرته إلى ما هاجر إليه. وقوله عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته لدنيا، هذه النية، يعني هاجر العمل الظاهر يشارك فيه من هاجر إلى الله ورسوله، لكن نيته أنه في هجرته يريد التجارة أو يريد أن يتزوج امرأة، فنيته فاسدة. قال: فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني من حيث أنه لا ثواب له فيها ولا أجر، وقد يكون عليه فيها وزر. والهجرة هي ترك، كما ذكرت لك، ترك بلد الشرك إلى بلد الإسلام، أو ترك بلد تظهر فيه البدعة إلى بلد لا تظهر فيه البدعة وإنما تظهر فيه السنة، أو قسم الثالث ترك بلد تظهر فيه الفواحش والمنكرات إلى بلد تقل فيه الفواحش والمنكرات ظهورا. وهذه كل واحدة منها لها أحكام مذكورة في كتب الفقه بالتفصيل.
1: 40 حديثا من جوامع الكلم، يشرحها الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. تستمعون الآن لمحاضرة بعنوان: الوسطية والاعتدال وأثرهما في حياة المسلم، لفضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى.
4: القدرات والإمكانات، فليس صاحب الوسطية معجزا للناس في طلباته أو ذاهبا إلى خيالات في آرائه وتنظيراته. كثير من الناس صاحب تنظيرات وصاحب خيالات، وهؤلاء يبتعدون عن الوسطية المرادة، لأن الوسطية والاعتدال يؤثر في حياة الناس واقعا ملموسا، وهذا يعني أن تراعى في ذلك القدرات والإمكانات، سواء كانت قدرات الأفراد أو قدرات المجتمع أو قدرات الدولة الخاصة بالبلد أم القدرات المتعلقة بالأوضاع العالمية. كذلك من سمات الوسطية والاعتدال أن فيها مراعاة للزمن والناس، فالزمن يتغير والناس أيضا يحتاجون إلى تجدد باعتبار الزمن وباعتبار التغير، فمحافظتهم على المنهج الوسط هذا يقتضي أن يكون هناك مراعاة لاختلاف الأزمنة ولاختلاف الأمكنة ولاختلاف الناس. ولهذا نص أهل العلم على أن الفتوى تختلف باختلاف الزمان والمكان والوقائع والأحوال والناس. لماذا نذهب إلى الوسطية؟ هل هو لعلاج مشكلة قامت، أم هو لأجل إيجاد حلول لمشكلات، أم لغير ذلك؟ نختار الوسطية والاعتدال لأن الله جل وعلا أمر بها، وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي مأمور بها، ويجب على الناس أن يمتثلوا المأمور وأن يجتنبوا ما لم يؤمر به في المناهج والأفكار. ثم لأن الوسطية حق ولأن غيرها باطل، ولأن الوسطية وهذا هو العامل الثالث بريئة من الأهواء، فغالبا يكون طرف الجهتين إما الغلو وإما الجفاء، إما التفريط وإما الإفراط، يكون ثم هوى يحركه. أما الوسط والاعتدال المبني على العدل والحق فإنه يبرأ من الهوى، والهوى مأمور أن نبرأ منه وأن نسعى في تجنب أثره على النفس في الفكر والحكم والتحاكم. قال الله جل وعلا: أرأيت من اتخذ إلهه هوى. والرابع كون الوسطية والاعتدال موصلة، كون الوسطية موصلة إلى تحقيق مقاصد الشريعة في الدين والدنيا. معلوم أننا نحتاج لتحقيق الشريعة أن نرعى مقاصد الشريعة وأن نحقق مقاصد الشريعة في الناس، فالشريعة جاءت لتحكم في الناس ولتكون حياة الناس على ضوئها، ولم تأتي الشريعة لتكون نظريات يباهى بها أو تكون خيالات الناس يفتخرون بها دون أن تكون تطبيقا لواقع، تطبيقا في الواقع بأحكامها ومثلها وعقائدها. لذلك فالوسطية والاعتدال على نحو ما ذكرنا موصلة إلى تحقيق مقاصد الشريعة في الدين وفي الدنيا أيضا. الخامس والأخير نختار الوسطية لأن الوسطية أبعد عن الفتن ما ظهر منها وما بطن، فالفتن في تاريخ الإسلام منذ أن نبع وظهر المعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله اعدل يا محمد، ورد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ويحك من يعدل إذا لم أعدل، هذه الوسطية منذ ذلك الحين مرورا بخروج الخوارج والفرق الضالة إلى أن وصلنا إلى هذا الوقت بما فيه، إلى أن حصلت التفجيرات الأخيرة وما فيها من أفكار وما فيها من غلو وتكفير وجفاء، هذا كله نختار الوسطية لأنها مبعدة عن الفتن ما ظهر منها وما بطن. الوسطية في الثبات عليها لها أسباب، فمن أسباب الثبات على الوسطية أولا معرفة المنهج الصحيح بالكتاب والسنة وكلام أهل العلم الراسخين فيه. المنهج الصحيح يحتاج إلى معرفة بنصوصه وأدلته وكلام أهل العلم فيه، ولم يؤت الناس في بعدهم عن الثبات عن المنهج الحق والاعتدال والوسطية إلا لقصورهم في العلم وغلبة الجهل أو غلبة بعض الجهل عليهم. لذلك كلما كنا حريصين على نشر العلم الصحيح النافع من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم السلف للنصوص أو اجتهادات السلف فيما فهموا من النصوص، فإن ذلك مدعاة للثبات على الاعتدال والوسطية. فالجهل وترك العلم والذهاب إلى عقليات وأفكار ربما لا تكون موافقة للعلم الصحيح فإن ذلك يبعد عن المنهج الوسطي. الثاني من أسباب الثبات على الوسطية قوة العلم، فإن العلم يزداد بالاعتدال ويضمحل بالغلو أو الجفاء. الثالث من أسباب الثبات على الوسطية قوة العقل والنظر في تجارب الناس والتاريخ. قوة العقل نحتاجها لأن العقل السليم مأمور به، ولأن صحة العقل أثنى الله جل وعلا عليها، فالله جل وعلا خاطب في كتابه العزيز، خاطب أولي الألباب، خاطب الذين يعقلون، خاطب الذين يفهمون، خاطب من يتذكر من أهل اللب الصحيح السليم ومن أهل العقل الصريح القوي. وهذا فيه إشارة إلى أهمية العقل والإدراك في فهم النص وفي فهم المصالح. الرابع قبلها قلنا في النظر في تجارب الناس والتاريخ، النظر في التاريخ وتجارب الناس وما حصل في التاريخ من إحن ومحن وفتن وما حصل من إصلاح، فإن هذا ينتج عنه الاهتمام بلزوم الوسطية والاعتدال. التاريخ فيه تجارب كثيرة دامية، فيه تجارب كثيرة قاتلة، وفيه تجارب كثيرة صالحة مصلحة، من نظر فيها بعين الإنصاف وجد بقوة عقله وإدراكه أن من نجح كان معتمدا على الوسطية في قوله وعلمه وعقله وإدراكه. الرابع والأخير من أسباب الثبات على الوصية الصبر. الصبر مهم جدا لأنه سمة أهل العلم، بل هو سمة الأنبياء والمرسلين. قال الله جل وعلا: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وقال أيضا جل وعلا: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فمن استخف فليس بذي عقل، ومن لم يكن جازما بوعد الله حقا صابرا فأيضا هو مستخف وليس بذي إدراك سليم. فالصبر وعدم الاستعجال في الأمر كله من سمات الثبات على الوسطية والاعتدال، وبعدها يكون من أسباب النجاح في المعارب والمقاصد. بمقابل ذلك من أسباب الانحراف عن الوسطية والاعتدال: أولا الجهل، والثاني الهوى، الثالث غلبة العاطفة على العقل، والرابع استعجال النتائج فيما هو مشروع وطرح نتائج مرفوضة فيما ليس بمشروع، الخامس الابتداع في الدين، والسادس اتهام العلماء والعقلاء بالمداهنة وترك الحق. هذا الموضوع الوسطية والاعتدال وأثر الوسطية والاعتدال في حياة المسلمين مهم جدا، وذلك لأننا نسمع كثيرا منهج الوسطية، نسمع كثيرا أهمية الوسطية، واستعمال لفظ الوسطية كثيرا ما يستعمل دون ضوابط شرعية أو عقلية. ثانيا أن مرجع الوسط دائما إلى بين طرفين، فمن يحدد الطرفين؟ من يصف المنهج الوسط؟ من يقول إن هذا وسط وخلافه؟ من يقول إن هذا وسط وإن خلافه ليس بوسط؟ لا بد من قواعد تحكم ذلك حتى لا يجرنا هذا المنهج إلى نبذ مسلمات من الدين أو العقيدة الصحيحة طلبا لوسطية متوهمة. فالوسطية والاعتدال مطلوبة شرعا وفق ضوابطها الشرعية التي يقرها أهل العلم الراسخون فيه. الإسلام عقيدة وشريعة، فعقيدته مبنية على الوسطية كما نص أهل العقائد، وشريعته مبنية على الوسطية أيضا والاعتدال كما نص أهل الفقه والقواعد والمقاصد والأصول. يقول الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. معنى قوله أمة وسطا كما فسرها الصحابة ومن تبعهم يعني جعلناكم أمة عدلا خيارا بما تتوسطون فيه بين الغالي والجاف، فهناك غلو وجفاء في الملل والنحل، هناك غلو وجفاء في أنواع الشرائع التي سبقتنا، هناك غلو وجفاء في الفرة المختلفة في هذه الأمة، هناك غلو وجفاء في الجماعات والتحزبات المختلفة. مما يدل أيضا على هذا المبدأ قول الله جل وعلا: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. وقال جل وعلا: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. رواه النسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححوه. وجاء عن علي بن أبي طالب الخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: خير الناس النمط الأوسط، خير الناس النمط الأوسط الذين يرجع إليهم الغالي ويلحق بهم الجاف. رواه ابن المبارك عن محمد بن طلحة عن علي رضي الله عنه قال: بعض السلف دين الله بين الغالي فيه والجاف عنه. وهذه قاعدة عند أئمة السلف وعند من صنف في العقائد، يقولون: دين الله الحق، دين الله المرضي عنه، دين الله الذي يؤمر الناس باتباعه وسط بين الغالي فيه والجاف عنه. وفي الحديث الذي في الصحيح: إن هذا الدين متين ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وفي الحديث الذي في السنن وفي غيرها وهو مرسل وله شواهد من حديث محمد بن المنكدر عن جابر قال: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. وقال أيضا: هلك المتنطعون ثلاثة. ولما أرسل صاحبيه إلى اليمن قال لهما: تطاوعا ولا تختلفا، ويسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. وهذه هي قاعدة الدعوة كما أجمع على ذلك أهل العلم في قوله عليه الصلاة والسلام للداعيين اللذين أرسلهما إلى اليمن علي بن أبي طالب ومعه أبو موسى الأشعري، قال: تطاوعا ولا تختلفا، ويسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. وأيضا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أحب الأمور إلى الله أواسطها. إذا تبين ذلك وأن هذه الوسطية وهذا الاعتدال مطلوب، وأن دلائل الشرع تدل عليه، وأنه منحة لهذه الأمة لكي تبقى وتستمر، وأنه لا بقاء للغلاة كما أنه لا بقاء للجفاة، وإنما الذي يبقى ويبقى ناصحا لهذه الأمة ويبقى مخلصا لها ويبقى داعيا معلما عالما ناصحا مؤثرا، من يكون على هذا المنهج القويم الذي دل عليه النص ودل عليه سلوك الخلفاء وكلمات الخلفاء ودلت عليه أعمال أئمة الإسلام ودلت عليه مصنفاته. الوسطية لها أنحاء من حيث التطبيق، إما من جهة الوصف السابق أو من جهة التنظير الواقع. أولا، الإسلام وسط بين الديانات، فمن تأمل عقيدة الإسلام وجدها الوسط بين الديانات المختلفة. والديانات هي كل دين دان الناس به والتزموه، سواء أكان دينا أصله حق أم كان دينا باطلا من أصله. فالإسلام وسط بين اليهودية والنصرانية، والإسلام وسط بين المجوس والبوذيين، والإسلام وسط بين أهل القوانين بين الرومان وبين الذين يجعلون الحكم لأنفسهم. الإسلام وسط في الأخلاق ووسط في المعاملات. الإسلام دعا إلى الأخلاق الحميدة وحض عليها، بل وصف الله جل وعلا نبيه بذلك في قوله: وإنك لعلى خلق عظيم. لكنه لم يجعل من الخلق المحمود ترك العزة، ولم يجعل من الخلق المحمود ترك الحق، بل جعل الخلق المحمود وسطا بين اللين وبين القوة. فالقوة في مكانها مطلوبة، واللين مع المسلمين وغير المسلمين في مكانه مطلوب. فالحق بين ذاك وذاك. والإسلام وسط أيضا في الديانات في أنواع المعاملات وأنواع التشريعات التي فيها تعامل الناس، ما بين من يحل الربا بأنواعه وما فيه ظلم للناس، وما بين من يمنع كل أنواع التعامل ويحرق المال الذي يكتسبه الإنسان إلا من عمل يده. فالإسلام يدعو إلى التجارة ويدعو إلى العمل ويدعو إلى الاقتصاد ويدعو إلى تنمية المال، ولكنه يمنع في ذلك كله الظلم، ويمنع أخذ أموال الناس بغير حق، ويمنع أن يكون المال دولة بين الأغنياء فقط كما كان ذلك في شرائع الجاهلية أو في شرائع من سبقنا من الملل والشرائع. الإسلام وسط فيما أمر به في المعتقدات وما أخبر الله جل وعلا وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. ففي التوحيد وسط بين الغالي فيه ممن يشرك بالله جل وعلا كالنصارى واليهود، وما بين الجافي والمبتعد عن ذلك ممن يظن أن الناس جميعا على التوحيد مهما عملوا. فالإسلام يدعو إلى توحيد الله جل وعلا بما أمر الله به في قوله: فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فتوحيد الله جل وعلا والإخلاص له أساس الملة والدين. في باب الصفات وأنتم أهل الاختصاص، الإسلام بل أهل السنة والجماعة وسط في باب الصفات، ما بين الممثلة المشبهة وما بين النفاة المعطلة. وفي أبواب الإيمان أهل السنة والجماعة والإسلام الحق وسط ما بين التكفيريين الغلاة وما بين المرجئة الجفاة. وفي إثبات الإيمان من أنه قول وعمل واعتقاد، ووسط بين هؤلاء وهؤلاء. كذلك الإسلام وسط في الصحابة بين الغلاة فيهم ممن ألهوهم وبين النواصب الذين ذموا بعض الصحابة. فأهل السنة والجماعة يثنون على جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون فيهم ما قال الله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وفي أبواب الإمامة والولاية أهل السنة والجماعة، بل دين الإسلام وسط بين من اختلفوا في هذه المسألة العظيمة من الخوارج في القول والعمل، الذين يرون الخروج على الولاة فيما يرون منهم من أخطاء أو منكرات، ووسط بين هؤلاء الغلاة الذين يرون الخروج والذين والطرف الآخر الذي لا يرى نصيحة الإمام أصلا، ويرى أن ما قاله ولي الأمر فهو صواب مطلق لأنهم نواب الله جل وعلا في أرضه. وأهل السنة والجماعة يرون الطاعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل أمر به في أنهم يجب على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، يجب على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، وألا ينازع الأمر أهله كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. فأمر الإمامة والولاية عظيم وشأنه عظيم، لكن معه في منهج الوسطية النصح والبيان والتعاون مع ولاة الأمر على البر والتقوى. كذلك منهج الوسطية والاعتدال عدل ووسط في الفقه والأحكام. أولا مراعاة الاجتهاد، فالاجتهاد ماض لم يغلق، وباب الاجتهاد منهم من فتحه على مصراعيه حتى دخله من ليس بأهل له ومن لم يعن النصوص ولا القواعد والأصول، ففتحه على مصراعيه. ونسمع اليوم من يجتهد في المسائل الشرعية والنوازل العظيمة مما لو كانت في عهد عمر رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر، واليوم تنزل المسائل العظيمة بالأمة فيفتي بها الواحد ويفتي بها الاثنان من عامة طلبة العلم ممن ليسوا مؤهلين لذلك في رسوخ العلم، مما يجتنبه الجمهرة من العلماء إلا أن يجتمعوا جميعا لينظروا في هذه النازلة. فالاجتهاد مفتوح بابه، لكن هذا الفتح وسط بين فئتين، بين من يرى غلق باب الاجتهاد أصلا والبقاء على نصوص السابقين من أهل العلم، وبين من يرى باب الاجتهاد مفتوحا لكل أحد حتى ولم لم يكن أهلا لذلك. الاعتدال في الفقه والأحكام والوسطية في ذلك تدعونا للوسطية بين جهتين، بين لزوم المذهبية ونزع المذاهب. فهناك من يطلب نزع المذاهب الفقهية، وأن المذاهب ليست بحق على إطلاقها، وإنما كانت لفترة مضت، والواجب الرجوع إلى كتب الحديث والسنة ونبذ كتب المذاهب مهما كانت. وبين فرقة أخرى وفئة أخرى ترى البقاء على نصوص المذاهب، وأنهم أدرى بذلك وأن نصوصهم وكلام علماء المذاهب يصلح لما بقي من الزمان. والحق وسط بين الفئتين، لأن كلام علماء المذاهب مطلوب فهمه لأنهم الذين فهموا الشريعة وصوروها، لكن لكل زمن أحكام ولكل زمن فهم، والشريعة منوطة بالمقاصد ومنوطة بتحقيق المصالح ودرء المفاسد. فالبقاء على نصوص علماء سابقين ليسوا معنا في ذلك الوقت، في هذا الوقت، وليسوا متطرقين إلى ما نعيشه وما عندنا من علل ومقاصد يجب مراعاتها ومصالح يجب مراعاتها ومفاسد يجب درؤها، هذا ليس من باب الاعتدال. فالاعتدال الأخذ بأقوالهم وفهم مراداتهم وأخذ أحكامهم ومعرفة مآخذهم، ولكن يجب النظر في النصوص لأن النصوص واسعة تسع الأزمنة، والأخذ بكلام العلماء مطلوب في فهم تلك النصوص. فالإسلام وسط في المذهبية ما بين معطلة المذاهب.

التفريط ليس هذا بحق، بل هو نوع من الغلو في الأحكام يجب نبذه، وإنما الحق في أن نأخذ بالتشديد في مكانه الذي دل عليه النص وحينئذ لا يسمى تشديدا، ونأخذ بالتيسير حيث دل النص على ذلك أو حيث خيرنا بين أمرين لم يرد دليل في أحدهما نصا، فإننا نختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وهذا يهم جدا في البحوث وفي المقالات وفي المحاضرات وفيما نوجه فيه الشباب، نجتهد في أن نبتعد عن التشديد الذي يضر، وعن الأخذ بالغلظة والأخذ بالشدة التي تجعل الناس الذين يوجهون ويحاضر عليهم ويرشدون يأخذون بالمأخذ الأشد الذي يجعل في النفوس حرجا حتى من التعايش مع الناس. والواجب أن يكون هناك أخذ بالوسط والاعتدال في ذلك كله، لأن الشريعة جاءت بنفي الحرج، وإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. كذلك الشريعة في أحكامها وفقهها ومقاصدها وسط في المصالح والمفاسد، غلا أناس في المصالح حتى قدموا المصلحة المتوهمة على النص، وحتى قال بعضهم حيثما وجدت المصلحة فتم شرع الله، وغلا آخرون حيث رأوا إلغاء المصالح مطلقا والنظر في النصوص، وأن النصوص فقط هي المصلحة والأخذ بظاهر النصوص. والشريعة شريعة معللة، شريعة مبنية على مصالح وعلى درء المفاسد، شريعة مبنية على تحقيق المقاصد. ومن فاته العلم بقواعد المصالح ودرء المفاسد، وفاته العلم بقواعد الشريعة ومقاصد الشريعة، فإنه يفوته تحقيق هذه الشريعة المباركة. فهذه الشريعة المباركة شريعة الإسلام، شريعة مبنية على علل، مبنية على مقاصد، مبنية على رعاية المصالح، مبنية في الفقه على معرفة الفرق والجمع بين الأحكام. فمن فاته معرفة المقاصد والمصالح والمفاسد، وفاته معرفة العلل المتوخاة من الأحكام، وفاته معرفة الجمع والفرق في الأحكام المنصوص عليها أو التي اجتهد فيها العلماء، فإنه لا مجال له في الاجتهاد، ولا مجال له في الحكم، ولا مجال له في رؤية أحوال الناس. لهذا يجب علينا أن نرعى الوسط ما بين الذين ينفون المصالح مطلقا وما بين الذين يغلون فيها. فشريعتنا معللة، نأخذ بالمصالح ومقاصد الشريعة. ولهذا نرى كلام أهل العلم الراسخين فيه من مثل الإمام أحمد وقبله الشافعي والإمام مالك وأبو حنيفة، وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في مسائل كثيرة يرون فيها المصالح المنوطة بالنص، حتى تكلموا في مسائل ربما خالفت ما عليه الفتوى اليوم لرعايتهم للمصالح المتوخاة من الشريعة. فرعاية المقاصد والمصالح مطلب شرعي ضروري لتأصيل منهج الوسطية والاعتدال في الأمور. من أنواع التطبيقات لهذا الأمر وهو الوسطية والاعتدال وهذا المنهج القويم، الوسطية والاعتدال في الحكم على الأشياء. الأشياء تتجدد والقضايا تتنوع، وكل يوم لنا جديد ولا شك، فالزمن له حركة، والمدنية ولادة، والحضارة متوقدة، ولن تقف عند حكم فقيه، أو لن تقف عند حكم داعية، أو عند تنظير منظم. الزمن يتحرك والزمن ولاد، والمدنية تتولد وتنمو كما هو مشاهد ومنظور في الزمن الحاضر والحضارة والأزمنة الماضية. ولا بد حينئذ من أن يكون هناك منهج واضح معتدل في الحكم على الأشياء، في الحكم على الأوضاع، في الحكم على الأشخاص، في الحكم على الأفكار وما يطرح، في الحكم على النوايا والمقاصد، في الحكم على المجتمعات، في الحكم على الدول، في الحكم على العلماء، في الحكم على الدعاة، في الحكم على الناس. وهذا المنهج الوسط يجب أن يؤصل في أطروحات وفي رسائل، حتى لا يكون الناس الذين يرومون الإصلاح ويرومون الدعوة ويرومون الإرشاد، حتى لا يكون طلبة العلم في غيبة عن المنهج المعتدل
في ذلك.

0: من قواعد أهل العلم الحكم على الشرع فرع عن تصوره، والله جل وعلا يقول لنا: ولا تقف ما ليس لك به علم. فمن أراد أن يحكم على شيء دون علم كامل بهذا الشيء، أو يحكم على وضع، أو يحكم على شخص، أو يحكم على أفكار وأطروحات، أو يحكم على نوايا ومقاصد دون معرفة شرعية بذلك، فإنه حينئذ يقف ما ليس له به علم. والواجب علينا أن نضع هذه الآية نصب أعيننا، وأن نضع قول الله جل وعلا في النهي عن القول بلا علم، وحيث جعله قرينا للشرك بقوله: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القول بلا علم، وأن من يفتي بغير علم فإنما يتقحم النار. حينئذ فكيف نحكم على الأوضاع؟ الناس كما ترون يحكمون على كل شيء، فهل يليق بأهل الفكر والعلم وأهل المنهج الفكري والمنهج المستقيم في النظر والتأمل أن يكونوا مستعجلين وأن يكونوا من غير ذوي الأناة في الحكم على الأشياء؟ أنتم نخبة، سواء من الطلاب من ذوي المستويات العالية أو من غيرهم، أنتم النخبة، فكيف يسوء أن يكون لكل شيء منهج إلا التفكير والحكم على الأشياء بلا منهج؟ هل يسوء أن يترك الناس لكل أحد طريقة في الحكم على الأشياء؟ حينئذ ستنتج أشياء وأشياء وأشياء من مثل ما رأينا، وسينتج هناك أفكار وآراء وأحكام على الأوضاع والأشخاص والمجتمعات والدول، وحتى حكم على النوايا وأهل العلم بما ترون وبما لا ترون في المستقبل. هل يسوء أن يكون هناك غياب لمنهج التفكير في الحكم على الأشياء؟ إننا نطالب بمنهج نفكر فيه ونفكر به، بمنهج يكون قاعدة للتفكير، كيف يفكر، كيف تبني النتائج على مقدماتها. هل يسوء أن يكون هناك حكم على النتائج، حكم على الأشياء وحصول نتائج في الحكم أو في العمل بدون مقدمات للتفكير سليمة؟ كيف نصحح الأفكار، كيف نصحح منهج الحكم على الأشياء؟ هذا من أهم المهمات. الحكم على الشيء فرع عن تصوره. من القواعد أنه ليس لكل أحد أن يقتحم الحكم على كل مطلب، هناك أشياء عظيمة يجب أن تترك للناس الكبار، للناس الذين ينظرون للأمور بمنظار شامل. أنت لا تعرف كل شيء في الأمور، فكيف تحكم على كل شيء؟ هل يسوء لطالب علم أو منتسب أو حتى من المثقفين وعامة الناس أن ينصب نفسه حكما على أوضاع، حكما على دولة، حكما على علماء، حكما على أفكار دون حصر ودون نظر ودون تطبيق للقواعد الشرعية؟ من الناس من يروم أن يكون ديدنه في الحكم الأخذ ببعض الأشياء، فيرى نصا واحدا لديه كافيا في الحكم الكلي على ذلك. ولو كان الأمر كذلك لما كان الفقهاء قليلين. كيف تميز فقهاء الإسلام؟ لأنهم نظروا في النصوص جميعا، ثم نظروا في النصوص ونظروا في عللها، ونظروا في المقاصد، ونظروا في المصالح والمفاسد. فالحكم الشرعي لا يناط بشيء واحد ينظر فيه المرء، فلا بد من الاعتدال في الحكم على الأشياء ما بين طرف يغلو فيحكم بمجرد خاطر وقع له، وما بين آخر يترك الأمر وكأنه لا يعنيه. نحتاج إلى وسط ما بين الغلاة الذين يحكمون دائما بالأسوأ من الأحكام على الأشياء وعلى الأشخاص، ويحكمون بالظن ويسيئون النظر ويسيئون الظن، ويحكمون على كلمة قالها شخص أو أمر تبنته جهة على الحكم على تلك الجهة بكلها. واجب أن يكون المرء متوسطا، موازنا بين الإيجابيات والسلبيات، موازنا بين المصالح والمفاسد، موازنا في الحكم على الأشياء ما بين الغالي فيها والجافي عنها، فالذي يروم الحكم بدون توسط فإنه يذهب إلى الخروج عن اعتدال الشريعة وعن الاعتدال في الأمور. الأشخاص، المسلم الأصل فيه السلامة، الأصل في المسلم السلامة، ليس الأصل في المسلم الشك، ليس الأصل في المسلم ظن السوء. الأصل في المسلم ولو كان عنده ما لا ينبغي من الأعمال والأقوال، لكن الأصل فيه السلامة، ليس الأصل فيه الشك، والأصل فيه أنه يقول سوءا أو يذهب إلى سوء. الأصل في الأفكار التي يطرحها مسلم أن يكون ديدنه فيها حب الخير، وليس ديدنه فيها حب الشر أو حب المخالفة أو الوقيعة أو الإفساد، ولكن ديدنه في ذلك الخير من حيث الأفكار، إلا إن ثبت خلاف ذلك من قول صريح أو عمل صريح، فإنه حينئذ يكون خلاف ذلك. النوايا والمقاصد يجب اعتبار الظاهر فيها، وألا نحكم على نوايا ومقاصد الناس باعتبار ظاهر سلوكي أو ظاهر قولي، لأن النوايا والمقاصد علمها عند الله جل وعلا، ويجب علينا الحذر من أن نظن سوءا بالناس. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام فيما جاء في الحديث لما جاءت الشهادة، قال: هل رأيت الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو فدع. الوسطية في التفكير مطلوبة، تفكير الشباب اليوم، بل تفكير الناس، بل حتى تفكير بعض الخاصة نراه متفرقا متشعبا بين عقل جامد أو عاطفة جامحة. العقل والإدراك والعقل والاتزان مطلوب، لكن مع عدم إلغاء العاطفة، والعاطفة مطلوبة، العاطفة الجياشة مطلوبة، التعاطف مطلوب، الحماس للدين مطلوب، لكن مع عدم غياب العقل السليم ورعاية النص. فمن جعل عاطفته حكما عليه في كل تصرفاته دون رجوع إلى علم، ودون رجوع إلى أهل العلم الراسخين فيه، ودون رجوع إلى توجيهات من ولي الأمر أو على قواعد شرعية مبنية، فإنه حينئذ يروم عاطفة كما رامها الخوارج، أو كما رامها المعتزلة، أو كما رامها أهل الأهواء. فأهل الأهواء ما الذي أوقعهم في أهوائهم إلا العاطفة التي لم تنضبط بنص ولم تنضبط بمنهج. خالف الخوارج الصحابة فقتلوا خير الناس في زمنهم، وهو علي رضي الله عنه. من قتل علي؟ هل قتله أعداء الإسلام؟ إنما قتله رجل يقوم الليل ويصوم النهار، وهو عبد الرحمن بن ملجم الخارجي. عبد الرحمن بن ملجم أرسله عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى مصر، لما طلب عمرو بن العاص قارئا للقرآن يقرئ الناس القرآن، قال: مصر، أهل مصر يحتاجون إلى قارئ يقرئ الناس القرآن. فقال عمر رضي الله عنه في رسالة أرسلها إلى عمرو بن العاص، قال: أرسلت لك رجلا صالحا هو عبد الرحمن بن ملجم، آثرتك به على نفسي، إذا أتاك فأكرمه واجعل له دارا يقرئ الناس فيها القرآن. جلس عبد الرحمن بن ملجم في مصر حتى ظهرت حركة الخوارج، وأول ما ظهرت في اليمن ثم في مصر، وأخذت في مصر، فأثروا عليه لأنه كان كثير الصلاح كثير العاطفة، لكنه كان قليل العلم والفقه، وكان منعزلا، فلذلك أتاه الأمر من حيث أتاه، وقتل خير الناس علي بن أبي طالب. ولما قيد للقصاص وقيد منه وأريد للقتل، قال لهم: لا تقتلوني مرة واحدة، إنما اقتلوني شيئا فشيئا، قطعوا أطرافي أمامي لأنظر كيف تقطع أطرافي في سبيل الله جل وعلا. وامتدحه واحد من أصحابه، هل كونه خارجيا معنى ذلك أن الناس نفوه؟ لا، بقيت دعوة الخوارج سرية متسلسلة في الناس، حتى مدح قاتل علي عمران بن حطان في أبيات يقول فيها والعياذ بالله، يقول: يا ضربة من تقي ما أراد بها تقي من هو؟ هل هو علي بن أبي طالب عند هذا الشاعر الفاجر الخارجي المجرم؟ لا، إنما هو قاتل علي. يقول: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره حينا فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. وهذا والعياذ بالله يصل بالتدين أو التدين الغالي بالإنسان حتى يجعله يرى حسنا ما ليس بالحسن. فالعاطفة الجياشة والحماس للدين والجهاد المظنون الذي يؤول إلى مثل هذه الأفكار وهذا الغلو هذا مرفوض من صاحبه، والوسط والاعتدال يرفضه، بل يحارب أصحابه، لأنهم إن بقوا فإنهم سيضلون الناس. فقد حاربهم علي بن أبي طالب، وحاربهم ابن عباس رضي الله عنهما، وحاربهم معاوية، وحاربتهم الدولة الأموية، وحاربتهم الدولة العباسية إلى وقتنا حاضر، إلى الحاضر. فكل أهل الحق يحاربون من يغلو في الدين إلى هذا الأمر، ولو كان يتدين بعاطفة جياشة أو يقول من قول خير البرية. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك. الوسطية مطلوبة في التفكير وفي الحكم على الأشياء وفي منهج التفكير بين نظر البدايات والمآلات. كثير من الناس ينظر إلى الأمور باعتبار الحاضر، ينظر إلى الأمور باعتبار الواقع، لكن لا ينظر إلى المآلات. والعقلاء الذين يتبعون الشرع ويدركون أحكامه ونصوصه ومقاصده، فإنهم ينظرون إلى البدايات كما ينظرون إلى المآلات. وقد قال بعض أهل العلم: من كانت بداياته محرقة كانت نهاياته مشرقة. من كان ينظر إلى البداية نظرا سليما في النظر في أسباب حدوث الأشياء وفي بواعثها لينظر كيف يحكم عليها، فإنه سيكون في نظره إلى المآلات سليما. أما إن كان لا ينظر إلى البدايات ولا ينظر إلى الأسباب والبواعث ولا ينظر إلى بعث الشيء أو كيف حصل، وإنما ينظر إلى المقصد منه، فإذا كان ما سيتحقق منه سليما فإن بدايته عنده ستكون سليمة ولا شك. فهذا غلط في التفكير، لأن التفكير الصحيح أن تنظر إلى البداية وتنظر إلى المآل. فمن فاته النظر في المآلات فإنه يفوته النظر السليم. وكثير من ذوي العاطفة الجياشة وذوي النظر القاصر ينظرون إلى الأمور نظرا سطحيا بدون اعتبار للمآل والنهاية. كذلك نطلب نظرا وسطيا في التفريق ما بين الواقع والتنظير. كثير من الناس ينظر نظريات وخيالات هي في نفس الأمر قد تكون سليمة، لكنها من حيث التطبيق شبه مستحيلة أو مستحيلة. فهل يسوغ أن يكون المتفقه وأن يكون حملة الشرع، بل أن يكون الناس المحبون للخير أن يكونوا أسيرين لخيالات غير قابلة للتطبيق، أن يكونوا أسيرين لتنظيرات لا توافق الواقع؟ الذي يريد الإصلاح الصحيح فيجب أن يعمل من خلال الممكن، من خلال الواقع، لا أن يجانب الواقع فيعمل تنظيرات يكره بسببها الواقع أو يجانب الواقع من أجل ذلك. كيف تعمل؟ النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى قوم أهل جاهلية، فهل أبطل جميع ما كان عليه الجاهلية؟ ليس الأمر كذلك. أخذ بأحكام الجاهلية في أشياء كثيرة، وجعل من أعمال أهل الجاهلية في كثير من الأمور ميدان الانطلاق هذا، وهم أهل جاهلية. فكيف الأمر إذا كان المسألة في بلد الإسلام أو بين أهل الإسلام أو بين أهل العلم في أمور مختلف فيها ما بين اجتهاد وآخر؟ فكيف يكون الأمر كذلك؟ إنكم مطالبون يا حملة الشريعة ويا دعاة الإسلام ويا خطباء المساجد وأئمة المساجد، بل ويا علماء الإسلام ويا فقهاء الإسلام، أن تكونوا واقعيين في الطرح. فليس الأمر مقبولا إذا كانت أطروحاتنا خيالية أو كانت أطروحاتنا بعيدة عن قبول التطبيق. لا يمكنك أن تطبق على الناس ما لم يكن مقبولا لدى الناس، ما لم يكن مقبولا في مصالحهم. ويجب أن نرعى أحوال الناس وما يختلفون فيه. فالخيالات والتنظيرات ليست بمقبولة. كذلك في ميدان الدعوة، إذا كنا نريد من الناس في ميدان الدعوة أن يكونوا خياليين في ميدان الدعوة يأتون إلى الناس بكلماتهم وتنظيراتهم وتحميس الناس إلى ما ليس بميدان في التحميل، ويكونون خياليين كمن يدعو إلى الجهاد ولا ميدان صحيح للجهاد، كمن يدعو إلى الإنكار باليد ولا ميدان لإنكار باليد إلا من جهة الاختصاص، فيحمل ذلك الناس على الحماس، وحينئذ يفرغون حماسهم في طرق غير شرعية قد يكون من نتائجها ما حصل وما قد يحصل مستقبلا. فيجب عليك أن ترعى كلمتك في ألا تكون خياليا فيما تطرح، وألا تتكلم بكلام ينزله الناس على واقع ليس في ذهنك. بعض المعلمين أو بعض الدعاة، بعض الأساتذة، بعض الخطبة يقول كلاما هو في نفسه صحيح، ويكون عند الخطيب أو عند الداعية أو عند المعلم أو عند أستاذ الجامعة يكون عنده ضوابط تحجزه عن أن يزيد في تطبيق ما ذكر عن الحد المأذون به شرعا، لكن هو لا يأمن من يخاطب ومن يحدث عن أن يزيد في تطبيق ما ذكر الحد المأذون به شرعا. والحظ قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. نهى الله جل وعلا أهل الإيمان عن أن يقولوا راعنا، لماذا؟ لأن كلمة راعنا تحتمل أن تفهم كما يقوله اليهود راعنا، يعني من الرعونة والغضة والشدة، يريد بها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لما كان الفهم يمكن أن يفهم سيئا نهى الله جل وعلا عن استعمال اللفظة، وأمر باستعمال كلمة واضحة بينة لا لبس فيها ولا غموض. كذلك الذين يتحدثون للناس عبر الخطبة، عبر المسجد، عبر حلقات الجامعة، عبر المحاضرات التي تكون في الجامعات أو عبر الدروس التي تكون في المدارس، ويقول كلمة ليست صحيحة في نفسها أو يمكن أن تكون تفهم على غير فهمها أو توقع المستمع في اللبس، ثم هو لا يوضح، فإنه حينئذ يكون شريكا في البعد عن الاعتدال، ويكون شريكا في عدم الفهم الحسن. كذلك يجب علينا أن ننظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الرفق في الأمر كله، يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. وهذا الحديث في الصحيح كما هو معروف، يحب الرفق في الأمر كله، في الأمر كله يعني في الكلمة تكون رفيقا، في التفكير تكون رفيقا، في الإرشاد تكون رفيقا، في الطرح تكون رفيقا. فالرفق مطلوب، الله جل وعلا رفيق يحب الرفق في الأمر كله. فهل نريد غير محبة الله جل وعلا؟ هل نريد غير ما يرضى الله جل وعلا عنه؟ فإذا كنت غير رفيق في أمرك، في تفكيرك، في مقاصدك، في أطروحاتك، في إرشادك، فيما تقول وما تأثر، في أعمالك، في الحكم على الأشياء والحكم على التصورات والحكم على الأشخاص، فحينئذ تكون قد فوتت أعظم شيء وهو محبة الله جل وعلا لك. الوسطية في الدعوة مطلوبة، الدعوة تحتاج منا إلى تعاون على البر والتقوى، لكن هذه الدعوة حيث إنه لا يصلح فيها الفوضوية، بل يجب أن يتعاون فيها أهل الحق وأهل الخير يتعاون فيها، فإنه لا يجوز أن نكون فيها مغالين فنذهب في الدعوة إلى تنظيمات بدعية أو تنظيمات سرية أو إلى حزبية. فالدعوة الحق بين التنظيم السري والحزبيات المقيتة، وبين الموالاة والمعادات على رموز دعوة متوهمة، وما بين الفوضوية التي لا تنتج دعوة. نحتاج إلى تعاون على البر والتقوى وفق منهج أهل السنة والجماعة ووفق التطاوع. فالطاعة لا تجوز في بلد الإسلام إلا لولي الأمر. الطاعة المتوهمة لجماعة أو لدعوة أو لحزب أو نحو ذلك هذه ليست شرعية. النبي صلى الله عليه وسلم حين أرسل عليا وصاحبه إلى اليمن، مع أن أحدهما كان أميرا للسفر، فحينما أتى أمر الدعوة قال لهما: تطاوعا ولا تختلفا.
1: ويسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. فليس ثم مجال لطاعة مطلقة وفق تنظيم سري أو وفق حزبية مغلقة، بل التنظيم يكون وفق تنظيم ولي الأمر، والطاعة تكون وفق طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله، ثم طاعة ولي الأمر فيما ليس فيه معصية. إذا كان الأمر كذلك، فنحتاج إلى تعاون في الدعوة على البر والتقوى، وإلى تكاتف، وإلى أن نكون في الإطار الذي أذن به ولي الأمر، والإطار الذي لا ينتج مفاسد. أما الإطارات الأخرى التي يتكلم فيها الناس، أو قد تكون موجودة في بعض البلدان ونخشى أن تكون موجودة عندنا أو تنتقل إلينا من تنظيمات سرية أو حزبيات مبتدعة، فإن هذا مخالف للمنهج الوسطي ولطريقة أهل السنة والجماعة. فما كون إمام من الأئمة أئمة الإسلام مع ما حصل في زمنهم، ما كونوا جماعة خلاف ما أقره ولي الأمر. فهل كانت غيرة نوح عليه السلام التي لم يكن ثم أعلى منها في زمانه، هل كانت كافية في أن يزول الشرك أو أن تزول الوثنية التي كانت في زمنه؟ لم يكن الأمر كذلك. هل كانت كافية لتنزل نصر الله جل وعلا عليه إذ ذاك؟ لم يكن الأمر كذلك، بل مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. هذا الصبر الطويل، صبر 950 سنة مع وجود الغيرة العظيمة والعاطفة الجياشة، منهج يجب أن نكون عليه. من ينظر اليوم إلى مشاكل الأمة وما هي فيه، في كثير من الأصقاع، من جهل بدين الله، من بعد عن توحيد الله جل وعلا الخالص، من وجود لشركيات مختلفة، من وجود لبدع مختلفة، من وجود لمنكرات مختلفة، هل حلها يكون بغيرة متوهمة؟ هل حلها يكون بالإنكار باليد؟ هل حلها يكون بالسعي فيما لا يرضي الله جل وعلا من وجود مثل هذه الجرائم والتفجيرات التي حصلت؟ كيف تحل مشاكل الأمة بجهد أبناء الأمة؟ لا بد أن نكون في ذلك وسطا بين الذين كأن الأمر لا يعنيهم ولا يسعون في حل مشكلات الأمة، وبين الذين يغالون فيذهبون إلى طريق الخوارج أو طرق بدعية ظالمة بما فيها من سلوكيات وسبل منحرفة. الأمر وسط، في أن نعمل جهدنا وفق المنهج الشرعي، في أن نعمل متكاتفين متعاونين، وأن نحصر مشاكل الأمة، وأن نسعى فيها، وأن نبذل بالدعوة والخير والإصلاح والمناصحة وفق المتاح ووفق الشرع المطهر ووفق المأذون به. فمن حل مشاكل الأمة بخيالات وتنظيرات فإنه سيكون أسير هذه الخيالات والمشكلات دون حل لها. كذلك نكون وسط، أمر وسط، في أن نعمل جهدنا وفق المنهج الشرعي، في أن نعمل متكاتفين متعاونين، وأن نحصر مشاكل الأمة، وأن نسعى فيها، وأن نبذل بالدعوة والخير والإصلاح والمناصحة وفق المتاح ووفق الشرع المطهر ووفق المأذون به. فمن حل مشاكل الأمة بخيالات وتنظيرات فإنه سيكون أسير هذه الخيالات والمشكلات دون حل لها. كذلك نكون وسطا في النوازل التي تقع في الأمة، بين تأزيم النوازل وبين الإسهام في حلها. الأمة مستهدفة ولا شك، أمة الإسلام بعامة وبلدكم هذا بخاصة مستهدف بلا شك، فكيف تكونون تجاه ذلك؟ يجب أولا على مستوى هذا البلد المبارك الذي هو معقل الإسلام ومأرز الإيمان والمكان الذي انطلقت منه الرسالة الخالدة وانطلقت منه دعوة التصحيح والتجديد، والذي تنطلق منه اليوم بشائر الخير بما ترعاه الدولة وترعاه مؤسسات هذا البلد من وزارات وهيئات وجامعات ومؤسسات خيرية، وما يرعاه علماء ودعاة ويرعاه الناصحون. الجميع يجب أن يتكاتف في رد الأزمات وعلاج الأزمات، لا أن نكون مؤثرين في الناس في أن نزيد من الأزمة. جاءت أزمات وكثير من الناس زاد من الأزمة بفعله أو بهيجانه أو بتحميسه أو بكونه كأن الأزمة لا تعنيه وأن لا يؤثر فيها. الواجب علينا أن نكون مؤثرين بالمنهج الوسطي، وأن نعمل في التأثير وفق المتاح، وألا نكون متفاعلين مع الأمور بطريق غلط، أن نكون محمسين بطريق خاطئة، أن نكون مغالين في الأمور. فالمطلوب منا أن نحافظ أولا على توحيد الله جل وعلا، وأن نكون محافظين على وحدة الكلمة، على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ثالثا على وحدة الكلمة واجتماع الصف. مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية وألف فيها الإمام المصلح لها بثلاث مسائل، هي أعظم المسائل التي خالف فيها أهل الإسلام أهل الجاهلية، خالف فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. الأمر الأول التوحيد، فكان أهل الجاهلية أهل الشرك فدعاهم إلى التوحيد. الثاني طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، أهل الجاهلية ما يقيمون طاعة لمقدم فيهم فخالفهم بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. الثالث طاعة ولي الأمر، كان أهل الجاهلية يرون الفوضى، لم يكن في مكة أمير، لم يكن في مكة أمير عليها، ولم يكن هناك في البلد أمير عليها، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طاعة ولي الأمر. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بعد سرد هذه المسائل: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فعظم هذه المسائل الثلاث وأبدى فيها وأعاد. وهذا هو الذي يجب علينا، أن نبدي فيها ونعيد. فالذين يؤزمون النوازل بإعطاء الشكوك والأوهام وطرح الشك وطرح سوء الظن، وألا ويذهبون بعيدا عن الدعوة إلى وحدة الكلمة واجتماع الصف، فإن هؤلاء يسعون إلى ما فيه خلاف الصالح شرعا وإلى الغلو فيما يطرحون. فالواجب حينئذ في المسائل والنوازل أن نسعى في عدم تأزيم النوازل، وأن نسعى في حلها. فالنوازل إذا وقعت تحل بالشرع، تحل بالعقل والحكمة والأنات. الوقت يضايقنا عن المضي في هذه المسائل، نحتاج إلى تنبيهكم إلى نقاط ربما أنتم تبحثون فيها، وحبذا أن تكون هناك بحوث في هذه الأمور التي سأذكرها باختصار لأنها مهمة في توجيه الناس وتوجيه الشباب، بل توجيه الأمة. الاعتدال في السياسة بين المبالغة في النظر إلى السياسة وما بين الترك. كثير من الناس ينظر أنه بسماعه لقناة فضائية أو بقراءته لتقرير صحفي أنه مؤهل للنظر في السياسة. السياسة صعبة حتى عند الذين عندهم مؤسسات كبيرة تدعمهم بالمعلومات ولديهم أجهزة تحري، فليست السياسة بالأمر السهل التي يحكم فيها أفراد الناس بأن هذا أمر حكمه كذا، وأن هذه قضية يجب أن ننظر فيها كذا. والواجب حينئذ أن نكون متوسطين في السياسة. أفهم الأمور السياسية مطلوب، لكن يجب أن تثق في حل الأمور السياسية، أن تثق بولي الأمر، أن تثق بمن أعطي في ذلك، لأنه عنده من الأجهزة والنظر والإدراك في مصالح الأمة ما ليس عند الأفراد. فمن كان عنده نظر في تقرير صحفي أو في رؤية قناة فضائية وحينئذ يجعل نفسه قائما بأمر الأمور السياسية وكأنه الذي عنده الغيرة على الأمة وغيره ليس عنده غيرة على الأمة، فإنه قد بالغ وترك الاعتدال. الاعتدال في السياسة بين الفهم والقناعة. ليس كل الأمور يمكن أن تفهم، لكن يجب أن تحاول الفهم، لكن قد لا تدرك القناعة التامة. الاعتدال في السياسة بين الاتهام المطلق وما بين التبرير المطلق. هناك من يبالغون في الاتهام، يتهمون بأول خاطر، وهناك آخرون أيضا في الطرف الآخر يبالغ في التبرير لكل شيء. والعاقل المدرك العالم طالب العلم صاحب الحق فإنه يكون وسطا بين الاتهام وما بين التبرير، يكون متفهما مدركا يعرف الأمور ومآخذها. الوسطية بين الوطن والأمة، الوسطية بين الأهم والمهم. نحتاج إلى بحث في الوطن والأمة. منا من قد يفرط في وطنه الذي هو مخاطب أساسا لوجود الولاية عليه ولوجود مصالحه ومصالح من يكونون حوله فيه، يفرط في وطنه رعاية لمصالح الأمة كلها، وهذا ليس بسليم. مصالح الأمة مطلوبة أن ترعى وأن يحافظ عليها، لكن أولا أن يحافظ على مصالح الوطن، لأن هذا أنت مخاطب فيه أولا. ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، ابدأ بنفسك أولا، بنفسك وبمن حولك في النفقة، بنفسك ومن حولك في المحافظة. فمن أضاع المحافظة على الوطن من جهة النظر إلى المحافظة على الأمة فإنه لن يدرك المحافظة على الأمة ولن يدرك المحافظة على الوطن. فلا بد أن تكون الأمور بمقدماتها، تحافظ على وطنك لأنه الأهم، وأن تجتمع كلمتنا على ذلك، ونسعى في هذا في أن نكون مؤثرين في الأمة ساعين في مصالحها. كذلك الأهم والمهم، هناك من لا يرعى الاعتدال في ذلك، يقدم كل شيء عنده مهم. لا، العقل من أهل العلم والدعوة وأهل التوجيه يرون أن تقديم الأهم مطلوب، يرون أن تقديم الأهم مطلوب حتى ولو فوت مهما أو مهمات كثيرة. لا بد أن ترعى الأولويات، أن تبدأ بالأهم وأن تؤخر المهم. لا بد من أن نكون أهل إدراك، لأن شريعتنا أمرتنا بذلك، أن نكون أهل فهم، أهل نظر، وألا نكون متعجلين متوانين في أمورنا، وأن نكون وسطا بين طرفي الإفراط والتفريط، بين طرفي الغلو والجفاء. نسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا من النمط الذين وصفهم علي بن أبي طالب الخليفة الراشد ورابع المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه، وصفهم بقوله: خير الناس النمط الأوسط الذين يرجع إليهم الغالي والجافي. وهذا هو المطلوب منكم. أسأل الله لنا ولكم التوفيق. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والرشد والسداد. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى الخير، واجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى، واجزهم خيرا عن كل ما يقدمونه للإسلام والمسلمين. اللهم نسألك التوفيق في أمورنا كلها، وأن تجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى، إنه جواد كريم. وآخر دعوايا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
2: كنتم تستمعون لمحاضرة بعنوان الوسطية والاعتدال وأثرهما في حياة المسلم، لفضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر، فقه العبادات وأحكام المعاملات.
3: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المقلوب.
4: إجابات عن تساؤلات في مسائل العبادات والمعاملات، وبيان لما فيهما من أحكام فقهية
2: عبر إيضاحات النيرات. فقه العبادات وأحكام المعاملات.
5: كيفية غسل الجنابة؟
6: كيفية غسل الجنابة أفضله ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يغتسل من الجنابة فيغسل كفيه ثلاثا، ثم يستنجي يغسل مذاكيره، فإذا أنقى ضرب يديه بالتراب والجدار، والجدار في ذلك الزمن من الطين، إذا مسح الجدار أو التراب غسلهما، ثم تمضمض واستنشق ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه اليمنى ثلاثا واليسرى ثلاثا، ثم أفاض الماء على جسده جميعا، وبلغ الماء سائر جسده، ثم غسل رجليه اليمنى ثلاثا واليسرى ثلاثا، وهذا أكمل حالات الطهارة. يبدأ بالاستنجاء وهو أمر لا بد منه، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ثم بعد ذلك يفيض الماء على رأسه إن كان ذا شعر كثيف، يعتنى بدلكه حتى يتبلغ الماء سائر بدن المرء ويدلك جسده. فإن مست يده فرجه ذكره في هذه الأثناء ولم يفض الماء على جسده بعد ذلك، فعليه أن يعيد الوضوء بالمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين ومسح الرأس ثم غسل الرجلين. هذه هي الصفة الكاملة للطهارة من الجنابة. ومثل ذلك المرأة عندما تغتسل من جنابة أو من حيض أو نفاس بعد إزالة آثار ذلك الحدث. ولو فعل الإنسان غير ذلك، استنجى ثم أفاض الماء على جسده حتى بلغ سائر الجسد وغمر القدمين باطنا وظاهرا، فتعتبر الطهارة قد حصلت، إنما أكملها ما كان على الصفة التي ذكرت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإنسان إذا أجنب بالجماع في المشروع له إن لم يغتسل في أول ليلة أن يتوضأ وضوءه للصلاة حتى يبيت على نوع من الطهارة. وإن استنجى في أول ليلة لا يلزمه الاستنجاء عندما يستيقظ في آخر الليل للاغتسال، وإن توضأ في أول ليلة فالوضوء ينبغي أيضا أن يحدث عندما يستيقظ للبدء بالطهارة والاغتسال، والله أعلم.
4: فقه العبادات وأحكام المعاملات.
3: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المقلوب.
4: إجابات عن تساؤلات في مسائل العبادات والمعاملات، وبيان لما فيهما من أحكام فقهية عبر إيضاحات النيرات. فقه العبادات وأحكام المعاملات. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. كتاب التوحيد، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد.
7: وهذا الكتاب يمتاز على غيره من الكتب بالوضوح والتركيز على القرآن والسنة.
4: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه العلامة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
7: فهو كتاب بديع في تصنيفه ووضعه واختياره للآيات المناسبة والأحاديث المناسبة لكل ترجمة.
4: كتاب عظيم النفع، بيّن فيه مؤلفه رحمه الله حقيقة التوحيد الذي بعث الله به الأنبياء والمرسلين، والذي هو أصل هذا الدين وأساسه المتين. وبيّن فيه خطورة الشرك في عبادة رب العالمين، وأن من تلبس به فقد خالف الحق المبين. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان. الذي هو حق
8: الله على العبيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ضيف هذا الدرس هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء.
9: حياكم الله وبارك فيكم.
8: قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تبارك وتعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما ذكر الشيخ رحمه الله في الباب الذي قبل هذا نوعا من أنواع العبادة وهو المحبة، ذكر في هذا الباب نوعا آخر وهو الخوف، لأن العبادة أنواع، ومنها المحبة، محبة الله سبحانه وتعالى، ومحبة من يحبه الله وما يحبه الله، وهو الحب في الله، حب الله والحب في الله ولله. ذكر في هذا الباب الخوف، وهو نوع من أنواع، نوع آخر من أنواع العبادة. قال الله جل وعلا: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذه الآية نزلت فيما حصل للمسلمين بعد وقعة أحد التي نكب فيها المسلمون واستشهد منهم من استشهد. فلما قفل الكفار إلى مكة بزعمهم أنهم انتصروا وأنهم انتقموا من المسلمين، تلاوموا فيما بينهم وقالوا: لماذا لا نستأصل بقية المسلمين، نرجع إليهم نستأصل بقيتهم؟ فأرسلوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مندوبا يخبره أنهم راجعون إليهم ليستأصلوا بقيتهم. فلما جاء الخبر إلى الرسول أو المخبر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أمر أصحابه الذين حضروا وقعة أحد أن يخرجوا وفيهم الجرحى، فخرجوا رضي الله عنهم ولم يتخلف منهم أحد بما فيهم من الجراح والمصيبة، فخرجوا، خرج بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من تمام الامتحان للمسلمين، خرج بهم ونزل في مكان سمى حمراء الأسد قريبا من المدينة، وعسكروا هناك ينتظرون المشركين. فلما بلغ المشركين مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأنهم ينتظرون وصولهم، عند ذلك خافوا، خاف المشركون، قالوا: ما خرجوا إلا أن فيهم قوة. فانصرفوا إلى مكة، واصلوا السير إلى مكة ولم يرجعوا إلى المسلمين، كفى الله المسلمين شرهم. لكن بعد الابتلاء والامتحان والصبر الصدق مع الله سبحانه وتعالى، كفى الله المسلمين شرهم ورجعوا إلى مكة خائبين. وفي هذا أنزل الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. قال لهم الناس هو الرجل الذي جاء مندوبا من أبي سفيان إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يهدده لأنهم راجعون إليهم. قال لهم الناس إن الناس، وهم أبو سفيان ومن معه من المشركين، قد جمعوا لكم، جمعوا لكم القوة ليستأصلوا بقيتكم بزعمهم، فاخشوهم، اخشوا من المشركين وهابوا من المشركين لأن معهم قوة وأنتم فيكم مصيبة وفيكم جرحى وفيكم، اخشوهم. زادهم إيمانا، زادهم هذا التهديد إيمانا بربهم عز وجل وثقة به، ولم يعبأوا بتهديد المشركين، وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله أي كافينا الله، سيكفينا الله شرهم وسيحمينا منهم وسينصرنا عليهم. أحسنوا الظن بالله عز وجل، قالوا حسبنا الله، هم يهددون بما معهم من القوة ونحن نهددهم بالله عز وجل هو مولانا ونصيرنا ولن يتخلى عنا سبحانه وتعالى. حسبنا الله ونعم الوكيل الموكول والمفوض إليه أمرنا، بهذا اعتماد على الله سبحانه وتعالى، ومن توكل على الله كفاه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. حسبنا الله ونعم الوكيل. جاء في الحديث أن هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار، لما ألقوه في النار وضعوه في المنجنيق وقذفوه، قال وهو مقذوف إلى النار حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الله جل وعلا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حينما قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا أي رجعوا إلى المدينة بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. هكذا عاقبة الصبر والتوكل على الله والخوف من الله وعدم الخوف من الخلق، الخوف الذي يخذل عن الجهاد ويخذل عن القيام بأمور الدين، هذا خوف مذموم. انقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء، تبعوا رضوان الله. هذه النتيجة، هذه نتيجة التوكل على الله وعدم الابتئاس بتهديد المشركين وقوة المشركين، لأن الله قوي عزيز سبحانه لا يعجزه شيء، من توكل عليه حماه سبحانه وتعالى. الشاهد من الآية أن الخوف نوع من أنواع العبادة، فلا تخافوهم وخافوني، هذا محل الشاهد من الآية، لا تخافوا من المشركين أو من غيرهم، خافوني، خافوا من الله وحده سبحانه وتعالى. نعم.
8: وقال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين.
9: نعم. قال الله جل وعلا في سورة التوبة ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، فالله جل وعلا أمر المسلمين أن يجاهدوهم وأن يطردوهم من المسجد الحرام. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. والشاهد في قوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، أما المشرك فليس له ولاية على المساجد، بل ينبغي أن يزاح، يجب أن يزاح عنها وأن تكون في ولاية المسلمين. الشاهد بقوله ولم يخشى إلا الله، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله، هذا محل الشاهد للباب، والخشية هي الخوف، لا يخشى أحدا خشية العبادة إلا الله جل وعلا. نعم.
8: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله
9: نعم، من الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله، امتحن في الله عز وجل من قبل أعداء الله ومن قبل المشركين، ضعف وتراجع عن دينه، وهو يقول آمنا بالله، ولما أوذي في الله أي من أجل الله سبحانه وتعالى فإنه يتراجع عن الإيمان أو ينقص إيمانه بسبب ذلك، وهذه علامة النفاق وعلامة ضعف الإيمان. أما من يقول آمنا بالله ويصمد على ذلك ويصبر، هذا هو المؤمن حقا، وهذه حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما قال تعالى جل وعلا في المنافقين: ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على طرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. الأمور تحتاج إلى ثبات ويقين وصدق في قول آمنا بالله، تحتاج إلى استقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. نعم.
8: وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره.
9: نعم، من ضعف الإيمان واليقين أن ترضي الناس بسخط الله، تتنازل عن شيء من أمور دينك إرضاء للناس، ولو أن هذا يسخط الله سبحانه فتقدم رضا الناس على رضا الله، هذا من ضعف اليقين، من ضعف اليقين والإيمان. الواجب العكس، أن يقدم رضا الله على رضا الناس. نعم.
8: وأن تحمدهم على رزق الله،
9: تحمدهم على رزق الله، فالحمد والشكر لله سبحانه، وهو الرزاق سبحانه وتعالى، وإن أجرى رزقك على يدي مخلوق فإنك تحمد ذلك المخلوق على قدر صنيعه، وأما الحمد المطلق والشكر المطلق فهو لله عز وجل. في الحديث: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، يحمد على قدر صنيعه، وأما كمال الحمد والشكر فهو لله عز وجل. نعم.
8: وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله.
9: نعم، الله الأمور بيد الله سبحانه، فإذا فاتك شيء ولم يحصل مقصودك فلا تذم الناس، لأن الله لم يقدره لك، ترضى بذلك ولا تسند هذا إلى الناس وأنهم قطعوا رزقك وأنهم، بل اعتبر هذا أنه ما قدر لك، ترضى بقضاء الله وقدره، ويعوضك الله خيرا منه. نعم.
8: إن رزق الله لا يجره حرص حريص،
9: إن رزق الله لا يجره حرص حريص، مهما بلغ الحرص مهما بلغت الأسباب فإن هذا لا يجر الرزق إذا لم يقدر الله ذلك سبحانه وتعالى. فعلق قلبك بالله عز وجل، وأحسن الظن بالله عز وجل. نعم.
8: ولا يرده كراهية كاره.
9: نعم، كما في الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس: واعلم أن الناس لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. نعم،
8: شكر الله لكم فضيلة الشيخ. سوف نستكمل إن شاء الله ما تبقى من هذا الدرس ومن هذه الأحاديث في هذا الباب في الدرس القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كتاب التوحيد، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد.

0: عظيم النفع بيّن فيه مؤلفه رحمه الله حقيقة التوحيد الذي بعث الله به الأنبياء والمرسلين، والذي هو أصل هذا الدين وأساسه المتين. وبيّن فيه خطورة الشرك في عبادة رب العالمين، وأن من تلبس به فقد خالف الحق المبين. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان.
1: التوحيد الذي هو حق الله على العبيد.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اخرصوا. وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق، فقال لها: أحصي ما يخرج منها. فلما أتينا تبوك قال: أما إنها ستهب الليلة ريح شديدة، فلا يقومن أحد، ومن كان معه بعير فليعقله. فعقلناها، وهبت ريح شديدة، فقام رجل فألقته بجبل طيء، وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا، وكتب له ببحرهم. فلما أتى وادي القرى قال للمرأة: كم جاءت حديقتك؟ قالت: 10 أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني متعجل إلى المدينة، فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل. فلما أشرف على المدينة قال: هذه طابة. فلما رأى أحدا قال: هذا جبيل يحبنا ونحبه. ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ قالوا: بلى. قال: دور بني النجار، ثم دور بني عبد الأشهل، ثم دور بني ساعدة، أو دور بني الحارث بن الخزرج، وفي كل دور الأنصار، يعني خيرا. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالتمر عند صرام النخل، فيجيء هذا بتمره وهذا من تمره حتى يصير عنده كوما من تمر، فجعل الحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بذلك التمر، فأخذ أحدهما تمرة فجعلها في فيه، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجها من فيه، فقال: أما علمت أن آل محمد لا يأكلون صدقة؟ رواه البخاري. وعن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه الذي كان عنده،

0: أردت أن أشتريه، فظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتره ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلحم تصدق به على بريرة، فقال: هو عليها صدقة ولنا هدية. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

أيها الإخوة والأخوات، مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان؟ قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. رواه البخاري. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. رواه البخاري. وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، التمسوها في السبع والتسع والخمس. رواه البخاري. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول:
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
5: يقول: ماذا يفعل؟
4: يقول السائل،
6: يسأل، يقول:
7: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول:
2: سؤال وجواب.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، أرجو أن تتكلم عن المفطرات في نهار رمضان ولو على وجه العموم.
9: طيب، المفطرات يعني مفطرات الصائم في رمضان وغير رمضان، ذكر الله في القرآن ثلاثة منها: الآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا، هذه ثلاثة: الجماع والأكل والشرب. وظاهر الآية الكريمة أنه لا فرق بين أن يكون الأكل والشرب نافعا أو غير نافع أو ضار، لأن المأكول والمشروب إما نافع أو ضار أو لا نافع ولا ضار، وكلها مفطرة. فلو بلع الإنسان خرز سبحة فإنه يفطر بهذا ولو كانت لا تنفعه، ولو شرب دخانا فإنه يفطر ولو كان ضارا، ولو أكل تمرة فإنه يفطر لأنها نافعة. وكذلك يقال في الشرب. وجاءت السنة بالقي، إذا تقيأ الإنسان فإنه يفطر، فإن غلبه القي فإنه لا يفطر. وجاءت السنة بالحجامة، إذا احتجم الإنسان وهو صائم وخرج دم فإنه يفطر. هذه خمسة من المفطرات. ألحق العلماء بهذا ما كان بمعنى الأكل والشرب مثل الأبر المغذية، وليست المغذية التي ينشط بها الجسم أو يبرأ بها الجسم مرضه، المغذية هي التي تغني عن الأكل والشرب. وعلى هذا فجميع الإبر التي لا تغني عن الأكل والشرب لا تفطر، سواء كانت من الوريد أو من الفخذ أو من أي مكان. كذلك أيضا إنزال المني بشهوة يفطر الصائم، ويؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن الله عز وجل: يدعو طعامه وشرابه وشهوته من أجله. والمني من الشهوة لا شك، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدهم صدقة قالوا: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: نعم. أرأيت من وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. والذي يوضع هو المني، يضعه الرجل في رحم المرأة. ولهذا عدل الرسول عليه الصلاة والسلام عن قوله: أرأيتم لو أتى، ما قالوا: أيأتي أحدنا شهوته، فعدل عن ذلك إلى الوضع. وعلى هذا فنزول المني بشهوة مفطر للصائم. وأما تقبيل المرأة ولو لشهوة أو المذي ولو عمدا فإنه لا يفطر الصائم، لأن ذلك لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والأصل أن الصوم صحيح حتى يثبت بطريق شرعي أنه فاسد. ولهذا لو قال لنا القائل: هذا الشيء يفطر، ماذا نقول له؟ نقول: هذا الدليل. وإلا لكان كل واحد لا يروق له الشيء يقول هذا مفطر. وهذه أيضا المفطرات هذه عامة، ذكرناها، المفطرات هذه الثمانية عامة. أما خروج دم الحيض والنفاس فهذا خاص بالمرأة، إذا خرج منها دم الحيض ولو قبل الغروب بدقيقة فإنها تفطر أو النفاس. وأما إذا خرج دم الحيض بعد الغروب ولو بلحظة فإنها لا تفطر. وهذه المفطرات أيضا لا تفطر إلا بشروط ثلاثة: الشرط الأول العلم، والثاني الذكر، والثالث الاختيار. ضد العلم الجهل، فلو أكل الإنسان يظن أن الفجر لم يطلع ثم تبين أنه طالع فلا فطر عليه، سهمه صحيح لأنه ما علم أن الفجر طالع. ولو كانت السماء غيما وغلب على ظنه أن الشمس غربت وأكل وشرب ثم تبين أنها لم تغرب فصيامه صحيح، لأنه ليس إيش؟ ليس بعالم، ما علم أن النهار قد بقى. وكذلك إذا كان ناسا فإنه لا يفطر، والنسيان ضد إيش؟ يعني جاء عالما ذاكرا، الذكر ضده النسيان، فلو أكل أو شرب ناسيا فصومه صحيح. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسى وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله واستقى. الثالث أن يكون مريدا، يعني مريدا لما فعل، فإن كان مكرها كما لو أكره الرجل زوجته على الجماع وجمعها وهي صائمة فإن صومها صحيح. نعم، ما يفطر البخور، لكن لا تستنشق.
2: سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول:
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
5: يقول: ماذا يفعل؟
4: يقول السائل،
5: يسأل، يقول:
7: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول:
2: سؤال وجواب.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
6: من فتاوى الحرمين الشريفين.
10: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
6: من فتاوى الحرمين الشريفين
11: مع فضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الله الحديثي حفظه الله تعالى، المدرس بالحرم المكي الشريف.
12: جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، شفاكم الله وعفاكم. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: هل يجوز للإنسان أن يذكر الله بقلبه دون أن يحرك شفتيه خشية الرياء؟
13: بعض العلماء يقول: من ترك العمل مخافة الرياء فهو مرائي، ومن فعل الفعل من أجل الناس فهو مشرك، يعني يصير شرك أكبر من الرياء. فالمؤمن يجب أن يذكر الله ويستبعد الرياء عن نفسه، لأنه إذا ذكر الله ذكر الناس بالله، وإنما الأعمال بالنية. إذا كنت مرائي فهذا حرمان من الشيطان، لأنك تؤجر على تحريك لسانك في ذكر الله، فإذا لم تحرك لسانك معناها أنك عطلت هذه الجارحة عما خلقت له. فالواجب الإنسان يذكر الله بلسانه وبقلبه ولا يبالي، يستبعد الرياء.
12: وهل يؤجر إذا ذكر الله بقلبه دون أن يتلفظ أو قرأ القرآن بقلبه فقط؟
13: يؤجر إن شاء الله على قدر عمله هذا، لكن لا شك أن تواطأ اللسان والقلب سواء أنه أفضل وأكبر مع الإخلاص في العمل وإرادة وجه الله في ذلك.
12: السلام عليكم. يقول سؤال: كيف يحسن المرء خلقه؟
13: اجتنب كل خلق سيء يكون خلقك حسن، كل خصلة ذميمة قولا أو فعل تجنبها، عند ذلك تكون حسن الخلق أبدا.
12: يقول السائل: جئت مع والإمام في الركوع، لكن قبل أن أكبر تكبيرة الإحرام وفي أثناء التكبير استوى ظهري مع صوت الإمام للقيام من الركوع ولم يحصل عندي الاطمئنان، فما حكم ركوعي وحكم صلاتي؟
13: حكم ركوعك إن الركعة فاتتك، ولا يجوز أصلا أن تنحني بالركوع حتى تستكمل التكبير تماما، وإلا تكون ما كبرت ولا وقفت الوقوف المشروع. أول الأركان الوقوف القيام، صل قائما، فإذا قمت معتدلا كبر، فإذا استكملت التكبير وأنت قائم عند ذلك اركع. إن أدركت واستوى ظهرك وقعت يداك على ركبتيك تماما قبل أن يقول سمع الله لمن حمده، فقد أدركت الركعة، قل سبحان ربي العظيم ولو مرة ثم قم، لأنك سويت راكع تماما قبل أن يرفع. أما إذا لم يحصل هذا فأنت ما أدركت الركعة، ولكن الحذر من العجلة، أنك ترى أنك تدرك الركعة ثم تنحني قبل أن تكمل تكبيرة الإحرام، تصير صلاتك كلها باطلة، يعني بنيتها على فساد، كل الصلاة تصير باطلة حتى التي قضيتها.
12: حسن الله عليكم. سؤالا يقول: يحصل أحيانا في الجوامع الكبيرة وفي الحرمين بالخصوص أن يكون هناك صف لم يكتمل أمامي ولا أتقدم، فما حكم صلاتي؟
13: الواجب أن الإنسان يعني بقدر الإمكان يحرص على إكمال الصف وسد الفرج، يعني هذا من كمال الصلاة ومن واجب المصلين أن يتعاونوا على ذلك، فهو بتمام الصلاة وكمالها. فلا نقول صلاتك باطلة، ولكن نقول تركت الأفضل الذي بفعله تتم الصلاة وتكون قد أديت السنة. سد الفرج، وسط الإمام وسد الخلل، سد الفرج، لأن الشياطين يدخلون إذا وجدوا فرج يدخلون بين المصلين. ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قالوا: كيف يا رسول الله؟ صلب عليه قال يتمون الصف الأول في الأول. وصحيح أن مع الأسف أن في المسجدين نرى الخلل يصير أكثر من غيره دون مبالاة ولا كأنهم يرون شيء. شوف الخلل والصفوف متقطعة ولا يحاول أنه يسد فرجة ولا يبالي.
12: ربما يكون المكيف أمامه يريد أن يتبرد
13: يتبرد ولو أنه أكمل وأدى السنة يكون أبرد له في يوم القيامة في الجنة. براد الدنيا يزول وحرها يزول وأداء السنة وكمال الصلاة من كمال الإيمان وأكمل له في الصلاة يؤدي السنة الواجبة عليه. فالواجب أن نتعاون. يقول عليه الصلاة والسلام لينوا في أيدي أخوانكم. بعضهم يعبد الله تؤشر إليه بتسحبه يكمل الصف جنبك يسد الفرجة فكأنه مسمر تسمير وربما قاتلك ربما عنف عليك إذا حاولت أن تدنيه لك مخالفا لقوله عليه الصلاة والسلام لينوا بأيدي أخوانكم. تعاون على البر والتقوى كملوا الصفوف عدلوا الصف.
12: حسن الله عليكم. سؤال يقول في بلاد الكفار أحيانا تهجر بعض الكنائس فيشتريها المسلمون ويحولونها إلى مراكز إسلامية فهل يجوز ذلك؟
13: إذا أزيل ما فيها مما يخالف الإسلام من التصاوير من القبور من أشياء تخالف الإسلام وتعاليمه من صليب من غيره فالأصل في الكنائس معابد معبد يعني من المعابد المشروعة مثل المساجد عندنا. هذه ليست مثل ما قلنا إن المكان الذي يعد لمعصية الله لا يجوز أن يتخذ مكان طاعة لله. هذه بناء على الأصل. فالأصل أن الكنائس مثل المساجد عندنا لكن مثل ما قلنا لابد من إزالة ما يخالف الإسلام من قبور من صور من صليب من أشياء يعني تخالف تعاليم الإسلام ولا بأس أن تحول إلى مسجد إذا طهرت وأزيلت الموانع.
12: أسأل الله إليكم. يقول السائل إذا كان الشخص يعلم أن شخصا سيقتله وقال لأهله إذا قتلني هذا الشخص فاعفوا عنه فهل يجوز لأهل هذا القتيل أن يطالبوا بالقصاص بعد موته؟
13: على كل حال القتل يتعلق فيه ثلاثة حقوق. حق للمقتول وهذا يوم القيامة يطالب بها أمام الله وحق لله عز وجل وحقه يفعل فيه ما يشاء إن شاء غفر وإن شاء عذب وحق لأولياء القتيل فهم أولى به وهم الذين يتصرفون به إن شاءوا قتلوه وإن شاءوا عفوا عنه وإن شاءوا أخذوا الدية. أما قوله اتركوه معناه ربما أنه يعرف أنه هو مجرم قد يكون هو قاتل لهم قتيل أو يعرف أن هذا سيقتله قصاصا. فعلى كل حال هذه عد لو حصلت ترجع للمحاكم وأهل العلم وأهل المعرفة وأهل الحكم. هذه ما تجي لحد ولسنا الذي نحكم بها. نعم.
12: حسن الله عليكم. قول النبي صلى الله عليه وسلم جلس قوم يذكرون الله هل فيه دليل على ما يسمى بالذكر الجماعي؟
13: هذه مسألة فاتتني وكانت على خاطري. ليس من السنة الذكر الجماعي. ابن مسعود رضي الله عنه جاءه رجل وقال يا ابن مسعود أدرك الناس. قال وماذا؟ قال هناك أناس جالسين معهم حصى يتبادلونه ويزعمون أنهم يذكرون الله. فجاء مسرعا واعتبر هذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان فوقف عليهم وقال ماذا تصنعون؟ قالوا نذكر الله. فإذا هم يأخذون مجموعة من الحصى يسبح بها الإنسان بعددها ثم يعطيها عن يمينه ثم الثاني هكذا وهكذا، فألامهم واعتبر عملهم بدعة وقال ما أسرعكم، يعني غيرتم، ونبيكم صلى الله عليه وسلم يعني لم يفارقكم إلا قريب، وليس هؤلاء من الصحابة. هذا لا شك أنهم من الذين لم يصحبوا النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قالهم هذه أزواج نبيكم ما زالت موجودة وأوانيه ما زالت موجودة، يعني ما أسرعكم انقلبتم إلى البدع. فهذا ليس من السنة الذكر الجماعي. إنسان يذكر الله بينه وبين ربه أقرب للإخلاص وأبعد عن الرياء وأقرب للسنة. ما نقل عن نبينا عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه أنهم كانوا يجتمعون ويذكروا الله ذكرا جماعيا، تسبيح أو تهليل أو تلبية أو دعاء بعد الصلاة وفي أي وقت من الأوقات كما نسمع في بعض الأماكن، أبدا. فالإنسان يذكر ربه يسبح ويهلل ويدعو ربه ويستغفر بينه وبين ربه، ما يحتاج. حتى هؤلاء الذين يطوفون ويسعون يشوشون على الناس ويذهب الخشوع منهم وربما دخلوا بالرياء، التلبية كذلك ليست من السنة أن تكون جماعية. نعم رفع الصوت للرجال سنة بالتلبية، أما بالدعاء لا. لكن أيضا ما يكون جماعي، ارفع صوتك لكن وحدك. ولا نعم جاء جبريل عليه السلام وأمره أن يأمر أمته برفع أصواتهم بالتلبية، لكن ما كانوا يلبون سوا لبيك اللهم لبيك ثم يرددون خلفه، لا، ولا بالطواف ولا بالمسعى ولا يعني أدعية جماعية، هذه محدثة ليست من السنة. نعم.
12: يقول السائل قال الله عز وجل في آية الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد، ما المقصود بالولد وهل تعتبر البنت ولدا؟
13: نعم، اللغة العربية إذا أطلق الولد فهو يشمل الذكر والأنثى، لكن يميزون بالابن والبنت، فإن كان له ولد يعني إن كان له ذرية سواء ذكور أو إناث، ويفرق بينهم بالابن والبنت. نعم.
12: أحسن الله إليكم سماحة الوالد، هذا سائل يقول هل يجوز أكل الخضروات التي تسقى بمياه المجاري؟
13: لا، ما دام تسقى بمياه الجاري فيها نجسة، مثل الحيوان الذي يأكل النجاسات سمى الجلالة. الجلالة التي أكثر أكلها النجاسات لا يجوز أكلها حتى تحبس 3 أيام تسقى وتطعم طاهرا، ثم بعد ذلك يحل لك أكلها ولبنها وبيضها، وإلا فلا. وهذا أيضا من باب القياس، ما دام أنه يشرب من مياه المجاري معروفة نجاسته كلها نجسة، فلذلك لا يجوز أنك تأكله.
12: صلى الله عليه. يقول السائل هل كل ما فيه فدية يجوز أكله؟
13: أي نعم، أنه لا يفدى من الحيوانات والطيور إلا ما يباح أكله، وأما الذي لا يباح أكله ولو قتله المحرم فلا فداء فيه. لكن لا ينبغي لك أن تقتل كل شيء ولو لم يكن مباح الأكل إلا ما كان مؤذيا، كما في الحديث 5 يقتلن في الحل والحرم، ما لها حرمة أصلا، العقرب والحية والحداة والغراب هذه لا حرمة لها، تقتل في الحل والحرم. لكن بعض الحيوانات أو الطيور اللي ما منها أذى ولا شيء ولو أنها ما تؤكل، الأولى يعني أنك ما تقتلها ولا تعتدي عليها، تتركها، لماذا تقتلها وهي لا تؤذي ولا تضر ولا شيء؟
12: صلى الله عليه. يقول السائل أكلت لحم القط وأنا صغير فهل علي شيء؟
13: اللهم استعان، ما دامك صغير راح إن شاء الله ما عليك شيء.
12: يقول بحضرة كبار كذلك،
13: ذمتهم هم اللي يتحملون، الكبار هم اللي يتحملوا إثمك، وقد تكون مضطر ما ندري عاد، الله أعلم لماذا أكلته.
12: أحسن الله إليك. يقول السائل هل يجوز إعطاء عمال النظافة من كفارة اليمين؟
13: عمال النظافة فيما نعلم والعلم عند الله أن رواتبهم ضئيلة وقليلة، فهم يعتبرون من المساكين، لأن المسكين هو الذي يكون عنده بعض الكفاية وليس كلها، فيعطى ما يكمل كفايته. ولأن الله عز وجل قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فسماهم مساكين وهم يعملون. فإذا كان هذا الإنسان يعمل ولكن عمله لا يكفيه فيعطى ما يكمل كفايته.
12: يقول وهل يجوز أن تعطى كفارة اليمين لفقير نقدا؟
13: يعطى فقيرا واحد؟
12: إيه
13: يعني الكفارة كلها تعطى نفرا واحد؟
12: إيه؟
13: إذا لم يوجد غيره نعم، أما إذا وجد فالواجب التعميم. إذا وجد غيره يعني وجد أكثر من واحد تعمم، وإذا لم يوجد تعطيه كفارة اليمين كاملة ولو أنه واحد.
12: يقول هل تجوز أن تعطى نقدا؟ يكون نقدا؟
13: لا لا، نقدا لا، كل ما ذكر طعام يعني طعام، تشتري طعام وتوزعه.
12: أسأل الله إليكم. يقول السائل هل يعتبر فعل ابن عمر رضي الله عنهما حجة كما فعل في الأخذ في اللحية ورفع اليدين في صلاة الجنازة؟
13: لا، هذا اجتهاد منه لنفسه رضي الله عنه، هذا رأيه، كما قال العلماء يؤخذ بروايته ولا يؤخذ برأيه إذا خالف النص، فكونه اجتهد وأخذ من لحيته هذا شيء يخصه هو اجتهادا منه لنفسه، لا يتخذ حجة على الشرع ما دام أن في أحاديث تنهى عن الأخذ من اللحية.
12: قد يقول السائل يعني في عهد الصحابة ولم ينكروا عليه،
13: لأنهم يعرفون أن ابن عمر ليس بجاهل، ويعرفون أنه فعل ذلك شهادا منه، لكن ما أخذوا، ما اقتدوا به، ما أخذوا برأيه، تركوا رأيه له، مع أنه من أشد الصحابة تمسكا بالسنة رضي الله عنه.
12: أحسن الله إليكم. يقول السائل الحديث الذي ورد فيه 40 يوم يلحق تكبيرة الإحرام هل تشترط أن تكون متتابعة أو
13: أجل؟ إيش 40 يوما لا تفوته تكبير، أنا هنا متتابع.
12: يقول السائل نجد بعض الناس إذا أخرج زكاته يقول يخرج ثمنا قليلا لا يستفيد منه الفقراء، فإذا كانت مثلا 3000 يوزع الزكاة لكل شخص 50 بحيث لا يستفيد منها الفقير.
13: هذا بعض الناس يجتهد يرى بنفسه يقول من أجل يصير أكثر يعني للأشخاص المنتفعين، وهو صادق صاحب السؤال، 50 ما تفيد بشيء، لو أنه ما دام زكاته 3000 قسمها بين 6 كل واحد أعطاه 500 ريال استفاد أكثر، أو كل واحد أعطاه 1000 أو واحد أعطاه 1000 و4 أعطى كل واحد منه 500 على حسب وضعهم وأحوالهم. أما إذا وزعته على 50 و40 ما استفاد منها أحد شيء، هو صادق، هذا يعني شيء ينبغي الإنسان ينتبه له. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
14: من فتاوى الحرمين الشريفين،
10: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
14: من فتاوى الحرمين الشريفين
11: مع فضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الله الحديثي حفظه الله تعالى، المدرس بالحرم المكي الشريف.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
15: صحيح الأذكار.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر

0: شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط عنه بها 10 خطيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول نهاره إلى آخره. ولم يعمل يومئذ عملا يقهره

هذا الذي يقع، لأن البوسنة مسلمون والهرسك مسلمون، فلا يريدون قيام دولة إسلامية في أوروبا. لهذا العالم الغربي الأوروبي كله متفق على حظر السلاح للبوسنة والهرسك وإجازة السلاح للصرب، أعداء الله أعداء الإسلام. المؤونة، الطعام، الشراب ممنوع، لا يصل إلى المسلمين في البوسنة والهرسك. لا مانع أن يبقى الصرب على وجه الأرض يأخذون ويقتلون ويشردون ويغتصبون. ولقد جاءت التقارير أن الفتيات المسلمات اللاتي اغتصبن، وأنت تعلم معنى اغتصبن، بلغت إلى 70,000 فتاة اغتصبت، اغتصبها الصرب، اغتصبها النصارى المتعصبون، عليهم لعائن الله، لأنهم لا يريدون أن تقوم قائمة للإسلام في تلك الديار وتلك النواحي. وما دالت دولة العثمانيين إلا بهذا السبب، لأنها دولة كانت تنتمي إلى الإسلام وتعمل بالإسلام وتقيم المساجد والمنابر والمعاهد والقانون الإسلامي تنفذه. عندما قام الحلفاء، إنما قام الحلفاء على الدولة العثمانية وبددوها بسبب أن دستورها الإسلام. الإسلام هو العدو اللدود لجميع الأمم، الهندوك، البوذيون، ما يعملون من الأعمال التي تقرأها وتسمعها لأي غرض. ماذا عمل المسلمون في بلاد الهند؟ أقتلوا الهندوك؟ أحطموا أوثانهم ومعابدهم؟ المسلمون قلة في بلاد الهند، ولكنهم يتحرشون للإسلام والمسلمين. فإسلامكم هذا عزيز، وإسلامكم هذا نفيس، وإسلامكم هذا عظيم، لكن هذا الإسلام يحتاج إلى عودة إليه. والعودة إليه ليس إسلام باللسان، لا، وإنما إسلام باللسان والعمل والجنان. فإذا ما قال المرء هو مسلم، وهو مسلم بالإسلام، وأعماله باللسان وأعماله تغاير الحقائق. الشاهد من هذا الكلام أن عبد الله ابن سلام رضي الله تعالى عنه يهودي، لكنه يهودي أسلم مسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عبد الله ابن سلام عقد الإمام مسلم له هذا الباب، وذكر في هذا الباب جملة أحاديث في فضل عبد الله بن سلام، لأن الإسلام ليس دين تعصب وليس دين حزبية وليس دين عشيرة وقبيلة وجماعة، وإنما الإسلام ظلة مظلة، كل من دخل تحت هذه الظلة أصبح أخا. سبق الكلام على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى الحسن والحسين والزبير بن العوام وعبد الله عبد الرحمن بن عوف وفلان وفلان. لما كان لهذا الرجل وهو غير عربي وهو يهودي ولكنه مسلم وحبر، لابد وأن يذكر فضله، لابد وأن يذكر فضله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فذكر لنا في هذا الباب عدة أحاديث. الحديث الأول عن عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. سعد بن أبي وقاص خال رسول الله. عامر ولده يقول: سمعت أبي يقول، يعني سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه يقول: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحي، يعني لإنسان حي يعيش على وجه الأرض، يقول لحي يمشي على وجه الأرض إنه في الجنة إلا لعبد الله بن سلام.
يعني أن سعد بن أبي وقاص يقول أنا ما سمعت النبي يقول هذا الرجل في الجنة أو هذا في الجنة أو هذا في الجنة والرجل يعيش حي موجود إلا عبد الله بن سلام اليهود. قد يقول قائل الرسول قال أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، سعد في الجنة، سعيد، عبد الرحمن بن عوف، طلحة ابن عبيد الله، أبو عبيدة، النبي أخبر بأن هؤلاء في الجنة، فكيف يقول سعد بن أبي وقاص ما سمعت؟ الجواب ما كذب سعد، سعد يقول أنا ما سمعت، ولم ينفي سماع أحد، وإنما أخبر بما يعلم هو، أنا ما سمعت الرسول قال هذا في الجنة هذا في الجنة هذا في الجنة إلا لعبد الله بن سلام. لكن غير سعد روى عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أنه أخبر بالعشر المبشرين في الجنة، أخبر بالحسن والحسين، أخبر عن عكاشة كما ذكرت لك قبل أيام، أخبر عن المرأة السوداء التي تصرع رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أخبر عن بلال بأنه في الجنة. إذن سعد لم ينفي وجود أحد يمشي على وجه الأرض يدخل الجنة، وإنما نفى سماعه، وبهذا يزول الاختلاف، لا اختلاف والحمد لله. وإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لإنسان بأنه في الجنة ألا يدخلهم؟ ألا نشهد له بهم؟ أنتردد ونتوقف ونشك بأن من قال النبي إنه في الجنة لا يدخل الجنة؟ لا والله، بل علينا أن نؤمن إيمانا جازما ونوقن يقينا صادقا أن من أخبر النبي عنه بأنه في الجنة سيدخله الله جنته، وهنيئا له. ونسأل الله تعالى أيضا أن يدخلنا جنته بإيماننا بما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحديث الثاني من هذا الباب عن قيس بن عباد، اسم رجل تابعي، قال كنت بالمدينة في ناس فيهم بعض أصحاب النبي، أنا ما رأيت النبي ولكن رأيت بعض أصحاب النبي. والقاعدة عند العلماء أن الذي رأى النبي أو لقي النبي وآمن بالنبي يسمى صحابي، الذي لقي النبي سواء رآه بعينه أو لم يره ما دام اجتمع معه وهو على إيمان يقال له صحابي. الذي لم ير النبي ولكن رأى الصحابي يقال له تابعي. قيس بن عباد تابعي ما رأى النبي، يقول أنا رأيت بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنا مع بعض الصحابة في مجلس، جاء رجل في وجهه أثر من خشوع، إذا نظرت إليه علمت أن هذا خاشع، أن هذا تقي، أن هذا ورع، ما في القلب ينعكس، العاصي على وجهه قترة، على وجهه ظلمة، القلب مظلم، فالله تعالى يعكس ما في القلب على الوجه وعلى الأعضاء والجوارح، سيماهم في وجوههم، والله لو أخذ له سبحة ألفية حاملها بيده وبدأ يتمتم ويمسح فمه في رمضان ليعلم الناس أنه صائم وحمل المصحف تحت إبطه، والله بمجرد أن يدخل على المتقين يعلمون أنه ليس بصالح، والله
حالا معروف. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا بران على قلوبهم. الرين ظلمة الله جل وعلا يجعلها في القلب، وما في القلب يظهر على الجوارح. الحاج عمر صالح

لننظر في الجمال الفطري حتى نعتبر بما جعل الله فيها. هذا فسوق آخر. هذا فسوق آخر. ينظر إلى المردان وينظر إلى النسوان ويقبل معهم ويقبل ويعمل، وإذا قيل له يا صالح لا تفعل هذا قال لا، أنا ما رأيت أنني أنا أفعل هذا الفعل، إنما أفعل هذا الفعل اعتبار وادكار ونظر فيما أبدع الله جل وعلا من جمال في هذه الصورة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإنها سهم مسموم من سهام إبليس. سهم مسموم، فما بالقلب لا بد أن يظهر على الجوارح، صلى الله العافية. أما يوم القيامة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين بيضت وأما الذين سودت. نسأل الله جل وعلا أن يبيض قلوبنا وقلوبكم وينير وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ورسول الله يقول: ألا وإن في الجسد مضغة، ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يقول قيس بن عباد: بمجرد ما رأينا هذا الرجل على وجه آثار الخشوع والصلاح والتقوى سيماهم في وجوههم، فقال بعض القوم: هذا رجل من أهل الجنة، هذا رجل من أهل الجنة. فصلى الرجل ركعتين تجوز فيهما، يعني ما طول، صلى ركعتين خفيفتين وذهب، ثم خرج. قال قيس بن عباد: فتبعته، أريد أن أرى هذا الرجل الذي هو من أهل الجنة ماذا يعمل، وما الذي بلغ به إلى هذا الأمر. فدخل منزله ودخلت، استأذنت ودخلت، تبعته حتى أتى بيته فاستأذن ودخلت عليه، فتحدثنا قليلا، فلما استأنس قلت له: إنك لما دخلت قبل قال رجل كذا وكذا، وقال رجل كذا وكذا، وقالوا هذا من أهل الجنة، هذا رجل من أهل الجنة، فأنا أتيت أسأل ما هو السبب. قال الرجل، وهذا الرجل هو عبد الله بن سلام: سبحان الله، ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم، هذا تواضع واستكانة وذل لله، سبحان الله، يقولون إني من أهل الجنة، من أين لهم هذا الخبر، ومن أين أتاهم هذا العلم، وما كان ينبغي لأحد أن يقول مثل هذا إلا إذا كان عنده دليل من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما يسمى بتواضع المتقين، إذا نظر إلى عمله استقل عمله، وإنما ينظر إلى عمل غيره، فإذا عمل غيره عملا أراد أن يعمل مثل العمل وزيادة عليه، ويرى أنه مقصر. ولكن المغرور يصلي 4 ركعات في الليل تراويح، إذا صلى 4 ركعات تراويح أوه والله رجلي، ما أظن أحدا تعب مثل اليوم، أنا اليوم وقفت موقف كبير، أنا والله تركت أعمالي وسوقي وأتيت إلى المسجد والحمد لله وصليت، ولكن أعصابي وما إلى ذلك. يرى أنه قد عمل عمل كبير لله تعالى. وأما الصالحون المتقون فكلما عمل كلما شعر بضعفه وعجزه وأنه ما عمل ما ينبغي أن يعمل. لهذا يقول: سبحان الله، ما كان ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم، لكن اصبر، أنا سأحدثك بكلام. أنا رأيت رؤيا منامية، أنا عبد الله بن سلام يقول هذا الكلام، رأيت رؤيا على عهد رسول الله فقصصتها عليه، قصصت الرؤيا على النبي،
الرؤية

0: رأيتني في روضة بستان صغير حافل بالأشجار، سعتها كذا، عشبها كذا، خضرتها كذا، ووسط الروضة عمود من حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، وفي أعلاه عروة يعني حبل يتمسك به. هذه رؤيا منامية رأيتها في ليلة من الليالي، أخبرت النبي عنها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته إذا صلى صلاة الصبح استقبل الناس بوجهه ودعا وهلل وكبر وسبح وجلس حتى طلوع الشمس، ويسأل الصحابة أيكم رأى رؤيا يعرضها عليه، فيعرضون عليه رؤاهم. هذا وقت مناسب لذكر الرؤيا. فأنا رأيت هذه الرؤيا أنني في بستان واسع أخضر جميل وسط الروضة، البستان عمود حديد داخل في الأرض مرتفع، هذا الارتفاع في آخره عروة حبل يتمسك به. قيل لي إرقة، هيا اصعد يا عبد الله بن سلام، اصعد وامسك العروة العلوى العليا. قلت لا أستطيع. فجاءني في النوم منصف وصيف يعني عبد صغير، حملني من ثيابي ورفعني، كل هذا في النوم. فقال بثيابي من خلفي، وصف أنه رفعه من خلفي، فرقيت حتى كنت في أعلى العمود، فأخذت بالعروة وتمسكت بالعروة واستوثقت. أنا فوق الآن وفي داخل روضة، يعني أنا الذي لا أعرف أن أعبر الرؤيا، إذا قيل لي إن إنسان في بستان أخضر، هذا البستان وسيع، صفة هذا البستان كيت وكيت، رآه إنسان في المنام ورأى عمود ورأى نور ورأى عروة حبل، أستطيع أن أعبرها بتعبير إن لم يكن كهذا التعبير، لكن في الجملة تعبير حسن، رؤيا حسنة. قال فأخذت بالعروة، فقيل لاستمسك، فلقد فاستيقظت وإنها لفي يدي، فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقص النبي فعبر النبي الرؤيا وهو خير معبر صلى الله عليه وسلم. فقال في تعبيره تلك الروضة الإسلام، بستان أخضر جميل واسع صفاته حميدة جميلة، من تمسك به سعد ومن نأى عنه غاوية وضل، وتكون له نار جهنم، وذلك العمود الذي رأيت في المنام يا ابن سلام عمود الإسلام، عمود الإسلام العالي المرتفع، وتلك العروة عروة العروة الوثقى التي من تمسك بها نجا وسلم، وأنت يا عبد الله بن سلام على الإسلام حتى تموت. الصحابة لما سمعوا هذا الكلام أولوا هذه الرؤيا وجعلوها تبشيرا له بالجنة، ونعم ما قالوا. لكن عبد الله بن سلام أراد أن يظهر أن النبي ما قال لي ابشر بالجنة، أنا رأيت رؤيا قصيتها على النبي، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرني بأنني مستمسك بالإسلام وبالعروة الوثقى، وأخبرني صلوات الله وسلامه عليه بأنني أموت على الإسلام، فمن مات على الإسلام دخل الجنة. وما دام أن عبد الله بن سلام اليهودي مات على هذا الحال فهو في جنات الله ورضوانه إن شاء الله تعالى. ظل عبد الله بن سلام بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر وعمر إلى أن قتل عثمان ودافع عن عثمان، حمل سلاحه ودخل على عثمان الذي قد حوصر من قبل الثوار الذين خرجوا من الآفاق وأتوا إلى المدينة، حاصروا أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه، استنكروا عليه أمور لا ينبغي أن تستنكر ولكنها بلوى ومصيبة أخبر النبي عثمان بها لا بد أن تقع، فوقعت كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. خرج ثوار من الآفاق، ليسوا في العير ولا في النفير، ليسوا من العلماء ولا من الأتقياء ولا من الصلحاء، وإنما ثوار، وكلمة ثوار ثورة وثورة وثوار لا تسمع بها إلا ووراها شر وليس ورائها خير، بدليل ما الواقع الذي نعيشه. أي بلاد قامت فيها ثورة؟ أي بلاد قامت فيها ثورة؟ انظر حال البلاد التي وقع فيها الثورة، أي في عز، أي في كمال، أي في أمن، أي في استقرار، أي في خير ونعمة؟ لا والله أبدا، الوضع الذي كانت عليه من قبل لا تعود إليه بعد ما جاءت كلمة ثورة. ثوار هذه لا تكن، وليس في الإسلام ما يسمى ثورة، وإنما إذا استنكر على السلطان، على الوالي، على الحاكم، يقوم أهل الحل والعقد، العلماء والأعيان والكبار ينصحون، يدعون، يأمرون، ينهون، إذا لم يأتي بكفر بواح لا يجوز الثورة عليه ولا يجوز الخروج عليه. لكن عندما تكون المآرب والمقاصد والهوى هذا يثور، وبعد 3-4 أعوام يثور آخر وآخر، البلاد عليها السلام، انتهى كل شيء منها، ولا خير ولا قطر ولا مطر ولا نعمة ولا خير، والله المستعان. ثاروا على عثمان ليه؟ لما؟ قالوا عثمان بنى مسجد النبي بالحجارة، ليه يبني مسجد النبي بالحجارة؟ لما لم يبنه بالطين كما بناه السابقون بالطين؟ سبحان الله العظيم، بيوتكم مبنية بالطين، أنتم أنكروا على عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه يولي أقرباءه، سبحان الله، لما لا يولي أقرباءه؟ إذا كان أقرباؤه ثقات وعدول وفيهم الكفاءة يوليهم. أنت وأنا وزيد وعمر وبكر وخالد من الناس لا نانس إلا بأقربائنا، الشرط أن يكون القريب كفو صالح، وأما إذا لم يكن كفو ولا صالح فلا يجوز. وكل ما اعترضوا به على عثمان ليس حقيقيا ولا واقعا، وإنما الأمر كما قلت لك فتنة وبلوى ابتلى الله جل وعلا بها هذا الخليفة الذي استحت منه ملائكة الرحمن، فقتلوه في بيته وهو يقرأ القرآن وهو صائم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ووقع دمه على آية وهي قول الله تعالى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن هذا ما وقع في هذا الحديث لعبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، فصار من أهل الجنة. وبقي لهذا الحديث شرح ذكره الإمام مسلم، أتلوه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: فضائل الصحابة.

0: فضائل الصحابة لفضيلة الشيخ عمر بن محمد فلاتة رحمه الله تعالى.
1: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
2: البصائر في هداية الحائر.

0: النصائح في هداية الحائر.
1: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح.
2: البصائر في هداية الحائر.
3: توجد طرق كالختمية والتجانية وغيرها، وكل ناس عندهم طريقة، زي مثلا الختمية الله السيد محمد عثمان المرغني سليل بيت النبوة، فهل هذا صحيح؟ أفيدونا أفادكم الله مع توضيح الطرق والصحيح والخطأ منها.
4: ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. وقال صلى الله عليه وسلم: إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إذا عرفت هذا يا أخت فاعلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. إذا علمت هذا يا أخت ويا جميع من يستمع، فاعلم أن الطرق الصوفية إنما استحدثت وابتدعت بطقوسها ومراسمها، وكثير منها مخالف لسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فهو مردود بحديث رسول الله الصحيح الذي قال فيه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي حديث والرواية الأخرى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذه الختمية فيها يا ذكر محمد ومرغني وإلى آخره، هذه من البدع. وكذلك التجانية، ومن اطلع على كتبهم وما يدعونه لمشائخهم من الفضل الذي يرتفع كثيرا عن فضل أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي ابن عم رسول الله وزوج ابنته الذين هم أفضل الناس بعد نبيهم، يرتفع فضل هذا الشيخ حسب ما يرسم لنفسه ويحيطه به أتباعه من هالة عن فضل أولئك، بل قد يتجاوزوا منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن زعموا أنه لا يتجاوز، لكن ما يسدونه عليه من الأوصاف ويرسلونه عليه من النعوت يقتضي أنه أفضل من الرسول، وحاشا لله أن يكون أحد أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده صلى الله عليه وسلم. فالتجانية والختمية وغيرها من الطرق الصوفية كلها طرق فيها مداخل سيئة، وبعضها أسوأ من بعض. والذي عليك أيها السائل وعلى مستمع جميع أن يسأل عن طريقة محمد صلى الله عليه وسلم وطريقة صحابته الكرام من الخلفاء الراشدين والستة الباقين من العشرة المفضلين وبقية الصحابة، فأولئك هم الذين لهم القدوة ولهم الفضل، وبهم يتأسى ويتبع. أما من جاء بعدهم فيعرض عمله وقوله على كتاب الله وسنة رسوله، فما وافق منهم من الأعمال كتاب الله ففي كتاب الله غنية عنه وفي سنة رسوله غنية عنه، وما خالفها ينبذ نبذ النواة. ومن هذا يعلم أن عامة هذه الطرائق التي تعج فيها البلدان ولا سيما في أفريقيا وبلاد الأخرى من تيجانية ونقشبندية وشاذلية وختمية وإلى آخره، كلها من البدع في الدين، وقد عمت الناس بشر وبلاء مستطير. نسأل الله أن يهدي المسلمين ويجمع شملهم على كلمة الحق على كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق.
2: البصائر في هداية الحائر.

0: النصائح في هداية الحائر.
1: تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح.
2: البصائر في هداية الحائر.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: بلوغ المرام من أدلة الأحكام.
5: وهو كتاب نفيس وكتاب عظيم يوضح نفاسته وعظمه أن مؤلفه الحافظ بن حجر متمكن في علم الحديث رواية ودراية.
4: لمؤلفه العلامة الإمام شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي الكناني والمعروف بابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى.
5: وهذا الكتاب الذي هو بلوغ المرام يدل على نفاسته وأهميته أنه اعتنى به عناية فائقة، حيث قال:
6: حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه بين أقرانه نابغا.
5: يعني يفيد عنايته واهتمامه بهذا الكتاب وبذله الجهد العظيم في تأليفه وتحريره.
4: بلوغ المرام شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر.
7: بلوغ المرام من أدلة الأحكام.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام: باب الوصايا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. متفق عليه.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ بن حجر رحمه الله: باب الوصايا. الوصايا هنا المراد بها ما يوصي به الرجل من أعمال تفعل بعد وفاته، وذلك بأن يوصي أهله بما يريد يوصيهم به من الاستقامة على أمر الله والتعاون على البر والتقوى، وكذلك ما يكون من حقوق له عليه فإنه يذكرها ويبينها، وكذلك ما يريد أن يوصي به من ماله بعد وفاته في حدود الثلث بأن يصرف في الثلث فأقل بأن يصرف في أمور مشروعة. هذه الثلاثة يعني يمكن أن تجتمع في وصية واحدة، فيكون في أولها وصية أولاده وأهله بالاستقامة على أمر الله، ووصيته ببيان ما عليه من الحقوق وما له من الحقوق حتى تؤدى إلى أصحابها وحتى يؤديها وحتى يطالب بها أصحابها الذي هي عندهم. والثالثة بأن يوصي بشيء من ماله الثلث فأقل في وجوه البر ووجوه الخير، ويمكن أن تجتمع هذه الأمور في وصية واحدة. والأولى والأخيرة هذه من المستحبات، يعني وصية مستحبة كونه يوصيهم بالتعاون على البر والتقوى والخير ويوصي بثلث ماله فأقل في وجوه الخير، هذه مستحبة ليست بواجبة. وأما الوصية في بيان ما له وما عليه فهذا من الأشياء الواجبة. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم عنده شيء يريد أن يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. إلا وصيته مكتوبة عنده، هذا فيه بيان الحث على الوصية، وعلى أن الإنسان إذا كان عليه حقوق وله حقوق أنه يكتبها ويبينها حتى تعرف بعد وفاته. وأما الوصية بالثلث فأقل أو الوصية بالتعاون على البر والتقوى فهذا كما قلت من قبيل الأمور المستحبة، ولكن الأمر الواجب والأمر اللازم الذي لا بد منه والذي يكون فيه براءته وبراءة غيره هو أن يبين ما له من الحقوق عند غيره ويبين ما عليه من الديون لغيره. هذا أمر متحتم وأمر واجب، لأن فيه التخلص من شيء واجب عليه ويعرف الذي له عند غيره. ومعنى قوله ما حق يعني ما الحزم في الرجل المسلم أو المرأة المسلمة الذي يكون يعني عليه شيء يريد أن يوصي به أن يترك ذلك مدة ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده، يعني أنه يبادر إلى كتابة الوصية، يبادر إلى كتابة الوصية في ما هو لازم كالحقوق وفيما هو مستحب. إذا كان يريد أن يوصي بشيء مستحب فإنه يكتبه ذلك، يكتب ذلك قبل أن يفاجئه الأجل ويموت بغتة وهو لم يحصل منه هذا الشيء، فيكون مفرطا في بيان ما له وما عليه.
8: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بثلثه؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه.
5: ثم ذكر هذا الحديث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم وكان مريضا: إن لي مال كثير ولا يرثني إلا ابنة واحدة، فهل أتصدق بمالي؟ فقال: لا. قال: أتصدق بالثلثين؟ قال: لا. قال: النصف؟ قال: لا. قال: الثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، يعني أن ما يتصدق ما يصيبه بأن يصرف في أعمال البر يكون في حدود الثلث وأقل. قال: والثلث والثلث كثير، يعني معنى ذلك أنه لا يتجاوز، وإذا نقص عن الثلث فيكون في ذلك الوقوع أو الحصول على شيء يتخلص فيه الإنسان من ذكر ما جاء من أن الثلث كثير، فإذا نقص عنه يعني يخرج من حد الكثرة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وهذا يعني يدل على أن الإنسان إذا كانت وصيته في أمور مستحبة كما في قصة سعد فهذه ليست واجبة الوصية، وإنما هي مستحبة، إنما هي مستحبة، ولكن كونه يراعي الورثة الذين وراءه الذين هم بحاجة إلى المال الذي ورثه فيبقي لهم الشيء الذي يستفيدونه ويسلمون من التعرض للناس بالسؤال وأن يتصدق عليهم الناس. ولهذا ختم الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم: إنك أن تذر، يعني كونك تذر ورثتك خير من أن تذرهم عالة يتكففوا الناس، يمدون أيديهم للناس يسألون ويطلبون، فكونه يحرص على الإنفاق عليهم والإحسان إليهم في حياته، وكذلك يحرص على حسن حالهم وحسن معيشتهم بعد وفاته بأن لا يذهب ذلك، يذهب المال عنهم في حياته، وكذلك يوصي بشيء أكثر فإن ذلك لا يجوز، وأما في حدود الثلث فأقل فإن ذلك جائز. وسعد رضي الله عنه عاش بعد يعني بعد هذا وحصل على يديه فتوحات كثيرة، حصل عليه في فتوحات الفرس، وقد ولد له أولاد بعد ذلك، وتوفي عنده 5 بنين وبنت واحدة، توفي عنده 5 بنين وبنت واحدة، وقد قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام وهو ليس معه أو ليس عنده إلا ابنة واحدة.
8: وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
5: ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أمه افتلتت نفسها، يعني ماتت فجأة، وأظنها يعني أنها لو تمكنت يعني أوصت يعني بوصية يعني تستفيد منها يعود عليها نفعها بعد وفاتها، أفيقضي عنها أو أفى؟
8: فلها أجر إن تصدقت عنها.
5: فلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم، يعني أنه إذا صدق عن أمه التي ماتت وتصدق لها بصدقة تكون أجرها لها، فإن ذلك ينفعها عند الله عز وجل. وهذا من البر بالوالدين بعد وفاتهما، بأن يدعو لهما وأن يتصدق عنهما وأن يفعل القرب التي يعني تشرع في حق الأموات. والقرب التي جاء يعني مشروعيتها في حق الأموات هي الدعاء لهم والصدقة عنهم والحج والعمرة. والحج والعمرة هذا هو الذي ورد، ورد بالنسبة للصيام الصيام الواجب بأنه يقضى عليه يقضى عنه، يقول صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه، يعني فسواء كان ذلك الصوم صوم رمضان أو صوم نذر أو صوم كفارة، فإن مثل هذه الأمور الواجبة يمكن أن تقضى. وأما بالنسبة للنفل وأن يصام عنه نفلا أو يصلى عنه صلوات يكون أجرها له أو يقرأ قرآن ويكون أجره له، فهذا ما جاء فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي ينبغي هو الاقتصار في نفع الأموات بما ورد في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي هذه الأمور. أما ما عداها فلا يفعلها لأنه ما جاء فيها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا جاء يعني شيء يدل على ثبوتها، فيقتصر في نفع الأموات على ما ورد دون ما لم يرد.
6: وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وحسنه أحمد والترمذي، وقواه ابن خزيمة وابن الجارود، ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس، وزاد في آخره إلا أن يشاء الورثة، وإسناده حسن.
5: ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، يعني قبل أن تأتي المواريث كان هناك وصية للوالدين والأقربين، يعني ولما جاءت المواريث نسخ ذلك وصار كل وارث يرث حقه فقط ولا يوصى له بشيء وإنما يكفيه ميراثه الذي فرضه الله عليه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. أعطى كل ذي حق حقه في الفرائض سواء كان فرضا أو تعصيبا، كل قريب الميت يستحق شيئا بين حقه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يصاله بشيء. وإنما الوصية تكون للأجانب الذين سواء من أقاربه الذين لا يرثون أو الذين هم ليسوا من أقاربه، هؤلاء الذين تصح لهم الوصية ولكن في حدود الثلث فأقل، ولا يوصى لوارث بل يكفي حقه. وإذا أوصي له وأقر ذلك الورثة وأجازوه فإن ذلك يعتبر، وإذا لم يقروه فإن ذلك لا ينفذ ولا يصح.
6: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. رواه الدارقطني وأخرجه أحمد والبزار من حديث أبي الدرداء، وابن ماجه من حديث أبي هريرة، وكلها ضعيفة لكن قد يقوى بعضها ببعض، والله أعلم.
5: ثم ذكر هذا الحديث إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في درجاتكم، زيادة في حسناتكم، يعني أن الإنسان ينفق في حياته ويتصدق في حياته ويبذل الخير في حياته ويؤجر على ذلك، ولكنه إذا مات فإن الله قد شرع أن يوصي بثلث ماله فأقل بأن يصرف في وجوه الخير، يكون ذلك في زيادة حسنات الإنسان بالإضافة إلى الحسنات التي كان فعلها في حياته، فتكون هذه الحسنات هذه الصدقة التي هي الوصية بالثلث فأقل يكون فيها زيادة الحسنات بعد الوفاة مضافة إلى الحسنات التي كانت في الحياة.
6: قال رحمه الله تعالى باب الوديعة. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من أودع وديعة فليس عليه ضمان، أخرجه ابن ماجه وإسناده ضعيف.
5: ثم ذكر هذا الحديث باب الوديعة، والوديعة هي يعني ما يودعه شخص عند آخر ليحفظه ويقوم بحفظه، هذه هي الوديعة. وهذه الوديعة يعني إن تلفت عند المودع باعتداء منه أو بتفريط منه فإنه يضمن، وإن تلفت بغير ذلك فإنه لا ضمان عليه، لأن يده يد أمان، والذي يده يد أمان فإنه لا ضمان عليه إذا تلف، إلا إذا حصل منه تعدي فإنه يضمن بتعديه، أو حصل منه تفريط وإهمال وتساهل وعدم اهتمام حتى فقدت أو سرقت أو ما إلى ذلك، فإنه والحالة هذه يكون ضامنا. إذن المودع عنده يده يد أمان، والذي يده يد أمان لا يضمن إلا إذا كان حصل منه تفريط، إلا أن حصل منه تفريط أو اعتداء.
6: صلى الله عليك. فإن نماها أو اتجر بها لمن تكون هذا النماء؟
5: إذا كان أنه يعني لم يؤذن له فيها فإن هذا النماء يكون له للعامل الذي هو المودع ولصاحب الوديعة، يعني يصير مثل المضاربة، لا يختص به لأنه غير مأذون له. وإما إن قال له هذا المال يعني أمانة عندك وأنا مرخص لك أنك تستفيد منه ولكن ترده علي عندما أحتاج إليه، فإن هذا يعني يكون مأذونا له. وأما إن لم يحصل إذن، ولو حصل إذن على أنه يكون شركة كالمضاربة، يقول هذا المال الذي عندك خليه مضاربة، ولكن المضاربة كما هو معلوم الخسارة على رأس المال، الخسارة على رأس المال، لكن إذا حصل من غير عمل ومن غير إذن فإن الذي فعل بغير إذن لا يستحق الربح كله ولا يحرم من الربح، والذي له الوديعة لا يحرم من ذلك، وإنما يتناصفان الربح الذي حصل بذلك، هذا في مقابل عمله وهذا في مقابل ماله.
6: قال رحمه الله تعالى: وباب قسم الصدقات، تقدم في آخر الزكاة. وباب قسم الفيء والغنيمة يأتي عقب الجهاد إن شاء الله.
5: نعم.
6: قال رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. متفق عليه.
5: ثم أتى بكتاب النكاح بعدما انتهى من كتاب البيوع وما يلحق به من الأشياء التي هي ليست من البيوع ولكنها ألحقت بالبيوع، مثل الفرائض والوصايا والهبة وغير ذلك، فإن هذه ملحقة بالبيوع وليست من البيوع. أتى بعد ذلك بكتاب النكاح وذكر أحاديث، أولها حديث عبد الله مسعود رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أحسن الفرج وأغض البصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. قوله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب، كلمة معشر يعني لفظ يطلق على قوم يشملهم وصف ما، وصف من الأوصاف، يعني قال يا معشر الشباب هنا لأن هذا خطاب لجماعة هم الشباب، يشملهم لفظ معشر يعني لفظ يشمل جماعة يعني يختصون بوصف، وهنا الوصف الذي اختصوا به الشباب، يا معشر الشباب، يا معشر النساء، يا معشر الرجال، يعني لأنه اسم يطلق على جماعة يشملهم وصف من الأوصاف، وهنا الجماعة الذي يشملهم الوصف من كونهم شباب. قال يا معشر الشباب، إنما خص الشباب لكونهم الذين عندهم قوة الشهوة وعندهم الحاجة إلى النكاح، فإن من كان قادرا على النكاح، قدر على مؤنه من مهر ومسكن أو يعني أجرة مسكن أو ما إلى ذلك من الأشياء التي يحتاج إليها في النكاح، فإنه لا يتأخر عنه، وإنما عليه أن يبادر إليه ليحصل له عفة الفرج وغض البصر. وغض البصر لأن الإنسان إذا كان ما عنده زوجة أو أمة يعني يقضي وطره فإن النفس قد تتطلع إلى ما لا يسوق، ويعني يكون الشيطان يسوق الإنسان إلى أن يقع في الأمر المحرم الذي يعود عليه بالعاقبة الوخيمة في الدنيا والآخرة. إذن المقصود الذي الاستطاعة هي استطاعة الوصول إليه، وليس المقصود بها الذي عنده قوة في النكاح، لأن الكلام في أناس عنده قوة، ولهذا قال يعني يغض للبصر وأحصن للفرج. أما الذي ما عنده قوة ولا عنده حاجة ما عنده دوافع تدفعه إلى ذلك. ثم أيضا قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم، لأن عنده قوة وشهوة ولكنه ما استطاع أن يصل إلى مراده بالزواج أو ملك اليمين. أرشد عند ذلك إلى عمل يخفف من قوة شهوته، يخفف من قوة شهوته ويضعفه، وهو أنه يصوم، لأن الصوم يكون فيه إضعاف الشهوة، لأن الإنسان يمكث مدة طويلة من الفجر إلى المغرب وهو لا يأكل ولا يشرب، فإن ذلك يضعف القوة عنده، والأكل وكثرة الأكل والاستمتاع والتلذذ هذا يقوي الشهوة عنده. إذن المقصود بالاستطاعة هنا استطاعة الوصول إليه، استطاعة الوصول إلى الزواج أو إلى النكاح بوجود المهر ووجود ما يحتاج إليه في الزواج، وليس المقصود من ذلك أنه عنده قدرة على النكاح قدرة بدنية، فإن هذا ليس هو المقصود، لأنه قال في الآخر ومن لم يستطع، يعني من لم يستطع إلى يصل إلى الزواج بحصول المال فإن عليه أن يأتي بشيء يخفف قوته وشهوته يخففها. قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ثم بين الحكمة والسبب، قال فإنه أحسن للفرج وأغض للبصر. ومن لم يستطع الوصول إلى الزواج لكونه غير قادر على مؤنه فإنه يأتي بالصوم الذي يخفف عنه الشهوة ويضعف عنده الشهوة حتى لا يعني يحصل له قوة شهوة تجعله يفكر في الحرام ويفكر في الوصول إلى يعني ما يخفف شهوته، ولا ما يزيل ما عنده من قوة في الشهوة، يتحول إلى الصيام الذي فيه تخفيفها لقلة الأكل والشرب في ذلك. ثم إن هذا الحديث يدل على أن الإنسان يصوم يعني ويرجو الثواب من الله عز وجل، وأيضا يكون علاجا له في تخفيف ما عنده من قوة شهوة، فيكون جمع بين الأمرين، يعني فعل حصل فيه فائدتان، فائدة وهي كونه يعني يحصل أجرا وثوابا على الصيام، وكونه أيضا يحصل له بفعله تخفيف الشهوة التي قد تؤدي به إلى الوقوع في الفاحشة.
6: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمد الله وأثنى عليه وقال لكني أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني، متفق عليه.
5: ثم ذكر هذا الحديث عن أنس، وهو حديث له سبب، يعني المصنف رحمه الله اقتصر على يعني نهايته التي فيها هديه صلى الله عليه وسلم في هذا الذي سمعه عن بعض أصحابه، لأنه أصل الحديث أن ثلاثة نفر اجتمعوا وقالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ونحن نريد أن نعمل أعمالا يرفع الله بها درجاتنا عنده، فقال أحدهم أنا أصوم ولا أفطر، يعني دائما يصوم، والثاني قال أنا أصلي ولا أنا أصلي ولا أنام، يعني أنه يعني يواصل الصلاة ليلا ونهارا، والثاني قال أنا لا أتزوج النساء، كل ذلك من أجل أنهم يأتون بهذه العبادات التي ترفع درجاتهم عند الله عز وجل، وقد تقالوا أعمالهم بالنسبة لما يحصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. عندما علم ذلك عليه الصلاة والسلام بين وقال ما بال رجال يفعلون كذا وكذا، أما إني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يعني معناه أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تتبع، ولا يشق الإنسان على نفسه ولا يحصل منه عمل يعني يكون فيه مضرة عليه، وإنما يجمع بين الراحة وبين العمل، فلا يهمل العمل ولا يعمل عملا شاقا يجعله يكسل عن الأمور الأخرى، ويعني لا ينشط في الأمور الأخرى في العبادات الأخرى لكونه أشغل نفسه بالصلاة ليلا ونهارا، وهذا أشغل نفسه بالصيام دائما، وهذا لا يتزوج النساء من أجل أن يتفرغ للعبادة. فقال عليه الصلاة والسلام من رغب عن سنتي فليس مني، يعني ليس معنى ذلك أنه خرج من الإسلام، وإنما فعل فعلا يخالف هديه وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هديه أنه كان يصلي وينام ويصوم ويفطر ويتزوج النساء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأما قوله فمن رغب عن سنتي، هذه لفظ السنة هنا لفظ عام يشمل كل ما شرعه الله عز وجل، كل ما شرعه الله يدخل تحت كلمة سنتي، لأن السنة لها أربعة إطلاقات. الإطلاق الأول معنى عام، وهو هذا الذي جاء في هذا الحديث، من رغب عن سنتي يعني طريقته ومنهجه فيما يعني تعبده الله عز وجل به. والسنة بالمعنى الثاني هي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو سنته، وهذا فيما إذا عطف على الكتاب، يعني إذا جاء عطف السنة على الكتاب فالمراد بها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا جاءت السنة مطلقة مثل الحديث الذي معنا يدخل الكتاب والسنة، يعني الكتاب والسنة هو طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا جاء ذكر السنة معطوفة على الكتاب كما يقول علماء أجمع دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقول الله كذا، وأما السنة فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. إذن السنة هنا يراد بها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يراد بها حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يراد بها عموم الكتاب والسنة، هذا هو المعنى الثاني. المعنى الثالث أن السنة تأتي في مقابل البدعة، في مقابل البدعة، سنة وبدعة، يعني سنة مشروعة وبدعة محرمة، وهذه هي التي جاءت في بعض الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان في حديث عرضة بن سارية حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لهم، فإنه من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. فإذا هناك يعني مقابلة بين سنة وبدعة، يعني سنة موافق الشرع، بدعة مخالفة للشرع. المعنى الرابع ما يذكره الفقهاء في كتبهم من إطلاق لفظ السنة، فإنه يراد بها ما يراد في المندوب والمستحب، لأنه إذا قالوا يندب كذا يستحب كذا يسن كذا، فإن السنة في اصطلاح الفقهاء يراد بها المندوب، يعني لا يراد بها الواجب، وإنما يراد بها ما يراد في المندوب والمستحب، فهي عبارات من ثلاث متوافقة ومعناها واحد، إذا قالوا يسن كذا معناه يستحب، أو قالوا يستحب أو قالوا يندب، هذه معانيها واحدة. إذن السنة التي معنا في الحديث هي السنة بالمعنى العام الذي يشمل ما جاء في الكتاب والسنة الذي هو طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
8: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين.
4: بلوغ المرام من أدلة الأحكام. من أدلة
5: الأحكام. وهو كتاب نفيس وكتاب عظيم يوضح نفاسته وعظمه أن مؤلفه الحافظ بن حجر متمكن في علم الحديث رواية ودراية.
7: بلوغ المرام
4: لمؤلفه العلامة الإمام شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي الكناني والمعروف بابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى.
5: وهذا الكتاب الذي هو بلوغ المرام يدل على نفاسته وأهميته أنه اعتنى به عناية فائقة، حيث قال:
6: حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه بين أقرانه نابغا.
5: يعني يفيد عنايته واهتمامه بهذا الكتاب وبذله الجهد العظيم في تأليفه وتحريره.
7: بلوغ المرام
4: شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر.
7: بلوغ المرام من أدلة الأحكام.
3: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
2: بين السائل والمجيب.
4: بين السائل والمجيب.
9: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
2: بين السائل والمجيب.
4: بين السائل والمجيب.
2: بين السائل والمجيب.
10: هناك بعض أصحاب السيارات، سيارات الأجرة أو غيرها، يضعون مصاحف في صناديق صغيرة على مقدمة السيارة أو على مؤخرتها، يعني على الطبلون الأمامي أو الطبلون الخلفي، اعتقادا منهم بأن هذا يؤثر في هذه المسألة.
11: لا يجوز ذلك ولا يصح، والقرآن لم ينزل ليتخذ أحجبة وأحرازا، وإنما أنزله الله جل وعلا ليعمل الناس به، ليعملوا بأوامره ولينتهوا عما فيه من نواهي، وليتأدبوا ما اجتمع عليه من تأديب وإرشاد، يحل ما أحل وليحرموا ما حرم. وفي الغالب أن من يعمل ذلك يقصر في أمور كثيرة، فتمر الصلاة ويكاد ينقضي وقتها دون أن يهتم لأدائها، إلى غير ذلك مما هو معلوم. فالقرآن الكريم نزل لأن يتعبد الله جل وعلا بتلاوته، ويعبد الله بالعمل بما فيه. أما جعله أحرازاً تقي العين أو تمنع الشياطين، أو كتابته لوحات تجمل بها الحيطان وتعلق عليها أو توضع على بعض الأماكن زينة، فهذا خروج بهذا الكتاب العظيم وهذا النور الإلهي عما قصد به إلى أمور أخرى من زينة الدنيا وما باهجها. والدنيا ضرة الآخرة، من صرف همته إليها صرفته عن طاعة الله، والله أعلم.
2: بين السائل والمجيب. بين السائل والمجيب.
4: بين

0: بين السائل والمجيب.
1: بين السائل والمجيب.
0: بين السائل والمجيب.
2: إذاعة طريق السلف. أثير على الأثر.
1: قرة العينين
0: في تربية البنات والبنين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مثل رعيته. الإمام راع مثل رعيته، والرجل راع في بيته مثل رعيته، والمرأة راع زوجها مثل رعيتها، والخادم راع في مال سيده مثل رعيته. ألا كلكم راع وكلكم مثل رعيته. هذا الحديث منهج لنا في الحياة، منهج لنا في الحياة كلها. من سار على هذا المنهج الصحيح وطبق تطبيقه الجيد كان من المتقين، لأن هذا يعطيك أمر مهم، وأن كلا منا راعي. فالإنسان على راعي نفسه، هو رعاية نفسه، راعي نفسه أنها أمانة في يده، فلا يحل له قتل نفسه ولا التعدي عليها. قال الله جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم التهلكة. فأنت محل عن نفسك من أن تصيب بسوء شر أو تحمل ما يطيق لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأنت أيضا مسؤول عن حماية عن معاصي الله وقايتها من عذاب الله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، بأن تعمل خيرات وتبذل الطاعات وتكف عن المعاصي، فإن الطاعات عز للنفس وزكاة لها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فأنت مسؤول رعي عن هذه النفس ورعايتها إلى أن تلقى الله جل وعلا. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرط في جنب الله وإن كنت من الساخرين، أو تقول لو أن ذكرت لا أكون من المحسنين، أو تقول لو أن الله هدانا كنت من المتقين، إلى آخر الآيات. ثم أيضا الرجل الإمام، أول الإمام، كل مسؤول عظمت مسؤوليته وقلت. فالإمام العام وحاكم الأمة الإسلامية، إمام المسلمين، مسؤول رعيته بالعناية بهم ومحافظة على حقوقهم ورقاب العدل بينهم وردع الظالم عن ظلمه والأخذ الحق للمظلوم بحقه وإقام العدل بينهم وتسهيل حياتهم المعيشية وتيسيرها وعدم المشقة عليهم. في الحديث: اللهم ولي من أمتي شيئا فشق عليه، وما ولي من أمر أمتي شيئا فرافق من يرفق به. فالإمام يرفق برعيته ويحافظ على اقتصادهم وعلى أمنهم وعلى استقرارهم وعلى دفع الأذى عنهم بكل وسيلة ممكنة، مع الاستعانة بالله والمشورة النافعة. ثم الرجل في بيت مسؤول رعيته عن أولاده بنين وبنات، عن تربيتهم، عن توجيههم، عن النفقة عليهم، عن توجيه الخيل. قال الله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال لقمان لابنه: يا بني لا أشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يا بني إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. إذن فالرجل المسؤول عن أهل بيته يقيم عذاب الله، يربيه الأبناء وتربية إسلامية صحيحة، ينفق عليهم، يكون قدوة صالحة لهم في الخير يتأسون به ويقتدون أثره لما يرى من صلاحه واستقامته. المرأة في بيت زوجها مسؤولة عن بيت زوجها، عن بيت زوجها بمحض على مال زوجها، وقبل ذلك على فراشه وعرضه، فإنها مسؤولة. وخير المسلم امرأة صالحة إن نظر يسرته، وإن أمرها أطاعته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. هكذا امرأة المسلم الصالحة، الخير الدين في الصالحات قانتات حافظات الغيب ما حفظ الله، فهي راعية على بيت زوجها، لا يدخل أحد بيته إلا بإذنه، ولا تصدق ماله إلا بإذنه. هكذا وتخفي أسراره، تكتم أسراره، وتتعاون مع تربية أولاد، ولا تقف مع موقف العداء، بل تلطف مع زوجها وتعاون وإياه على إنشاء تربية البيت والحرص على رفع شأنه وإبعاد الشرور والسيئات والخطايا عنه بتوفيق من الله جل وعلا. الخادم والمسؤول وراع في مال سيده وفي راع من كفله، راع مسؤول رعيته إن خان أو خدع أو أخل بأمانة، كما أن الكفيل يجب أن يعطي العامل حقه، فالعام يجب أيضا أن يوفر حق كفيله وألا يخون ولا يغدر، بل يلتزم الصدق والأمانة. فهذا الحديث طبقه المسلم في حياتهم نالوا خيرا كثير وفضل عظيم، ونسأل الله الإعانة والتوفيق.
0: قرة العينين في تربية البنات والبنين.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: اللؤلؤ والمرجان،
1: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
4: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
5: كيف يفطر من يؤذن في بلده وهو في الطائرة يرى الشمس، وإذا أفطر في المطار ثم سافر وارتفع رأى الشمس، هل عليه الإمساك؟
6: لا، من أفطر وهو في الأرض لغروب الشمس ثم أقلعت الطائرة وارتفعت فرأى الشمس فإن صيامه صحيح، هو فعل ما أمر به وقام به، وارتفاعه إلى أجواء

0: انتقل من الصيام إلى الإفطار لسبب شرعي نقله به.
1: اللؤلؤ والمرجان، اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
2: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: وأحل الله البيع،
4: برنامج يعرض لكم مسائل في فقه البيوع والمعاملات المالية.
5: هذا سائل يقول: هل يجوز العمل مع تاجر متنقل في الأسواق، ومن ضمن هذه الأسواق التي يبيع فيها أسواق المواسم الشركية التي تقام على الأضرحة والزوايا؟
6: هذا أولا، إن وجدت تجارة أصفى من هذا وتاجرا خيرا من هذا أو وظيفة تطمئن على نفسك فهو أفضل وخير وأسلم. وثانيا، إذا كنت ولا بد من هذا، محتاجا إلى هذا لا بد لك منه، لا تبع، يعني أبعد عن تجمعاتهم. ثم من جاءك يشتري سلع مباحة فلا بأس، سلع المباحة تباع على كل مسلم، وكسبك أنت ما دمت تبيع المباحات ولا تحضر التجمعات الشركية. نعم، لا بأس عليك إن شاء الله تعالى.
3: وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: وأحل الله البيع،
4: برنامج يعرض لكم مسائل في فقه البيوع والمعاملات المالية.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
7: هذا ونحن في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله نحاول أن نقدم للمستمعين الكرام بعض الأضواء على فتاوى هذا الإمام الجليل، بما نقتبسه من مضامينها وما نقتطفه من ثمارها اليانعة وما نشمه من أزهارها العطرة، ليصل شيء من فوائدها إلى من لم يطلع عليها، لأن هذا من نشر العلم ومن التعاون على البر والتقوى.
1: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
8: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
7: الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على أفضل رسله وخاتم أنبيائه نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. قد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الروح، هل هي قديمة أو مخلوقة، وهل يبدع من يقول بقدمها أم لا، وما قول أهل السنة فيها، وما المراد بقوله تعالى قل الروح من أمر ربي، هل المفوض إلى الله تعالى أمر ذاتها أو صفاتها أو مجموعهما، بين ذلك من الكتاب والسنة. فأجاب رحمه الله بقوله: الحمد لله رب العالمين، روح الآدمي مخلوقة مبدعة باتفاق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة، وقد حكى إجماع العلماء على أنها مخلوقة غير واحد من أئمة المسلمين، مثل محمد بن نصر المروزي الإمام المشهور الذي هو أعلم أهل زمانه بالإجماع والاختلاف أو من أعلمهم، وكذلك أبو محمد بن قتيبة قال في كتاب اللقط لما تكلم على خلق الروح، قال: النسم الأرواح. قال: وأجمع الناس على أن الله خالق الجثة وبارئ النسمة، أي خالق الروح. وقال أبو إسحاق بن شاق: لا، فيما أجاب به في هذه المسألة: سألت رحمك الله عن الروح مخلوقة أو غير مخلوقة؟ قال: وهذا مما لا يشك فيه

0: وفق للصواب، إلى أن قال: والروح من الأشياء المخلوقة. قد تكلم في هذه المسألة طوائف من أكابر المشائخ وردوا على من يزعم أنها غير مخلوقة. وصنف الحافظ أبو عبد الله ابن مندة في ذلك كتابا كبيرا في الروح والنفس، وذكر فيه من الأحاديث والآثار شيئا كثيرا. قبله الإمام محمد بن نصر المروزي وغيره، والشيخ أبو يعقوب الخراز وأبو يعقوب النهرجوري والقاضي أبو يعلى وغيرهم. وقد نص على ذلك الأئمة الكبار، واشتد نكيرهم على من يقول ذلك في روح عيسى بن مريم، لا سيما في روح غيره، كما ذكر أحمد في كتابه في الرد على الزنادقة والجهمية، فقال في أوله: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، ويحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من تائه ضال قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس، وأقبح أثر الناس عليهم، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عقال الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن المضلين. وتكلم يعني الإمام رحمه الله على ما يقال أنه متعارض من القرآن، إلى أن قال: وكذلك الجهم وشيعته دعوا الناس إلى المتشابه من القرآن والحديث، وأضلوا بشرا كثيرا. فكان مما بلغنا من أمر الجهم عدو الله أنه كان من أهل خراسان، من أهل الترمذ، وكان صاحب خصومات وكلام، كان أكثر كلامه في الله. فلقي أناسا من المشركين يقال لهم السمنية، فعرفوا الجهم فقالوا له: نكلمك، فإن ظهرت حجتنا عليك دخلت في ديننا، وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك. فكان مما كلموا به الجهم أن قالوا: ألست تزعم أن لك إلها؟ قال الجهم: نعم. قالوا له: فهل رأيت إلهك؟ قال: لا. قالوا: فهل سمعت كلامه؟ قال: لا. قالوا: فهل شممت له رائحة؟ قال: لا. قالوا له: فوجدت له مجسا؟ قال: لا. قالوا: فما يدريك أنه إله؟ قال: فتحير الجهم فلم يدري من يعبد، تحير 40 يوما، ثم إنه استدرك حجة مثل حجة زنادقة النصارى، وذلك أن زنادقة النصارى يزعمون أن الروح الذي في عيسى هو روح الله من ذاته، فإذا أراد أن يحدث أمرا دخل في بعض خلقه فتكلم على لسان خلقه، فيأمر بما يشاء وينهى عما يشاء، وهو روح غائب عن الأبصار. فاستدرك الجهم حجة مثل هذه الحجة، فقال للسمني: ألست تزعم أن فيك روحا؟ قال: نعم. قال: فهل رأيت روحك؟ قال: لا. قال: فهل سمعت كلامه؟ قال: لا. قال: فوجدت له حسا ومجسا؟ قال: لا. قال: كذلك الله لا يرى له وجه، ولا يسمع له صوت، ولا يشم له رائحة، وهو غائب عن الأبصار، ولا يكون في مكان دون مكان. وساق الإمام أحمد رحمه الله الكلام في القرآن والرؤية وغير ذلك، إلى أن قال: ثم إن الجهم ادعى أمرا فقال: إنا وجدنا آية في كتاب الله تدل على القرآن أنه مخلوق، فقلنا: أي آية؟ قال: قول الله: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وعيسى مخلوق، فقلنا إن الله منعك الفهم في القرآن، عيسى تجري عليه ألفاظ لا تجري على القرآن، لأنه يسميه مولودا وطفلا وصبيا وغلاما يأكل ويشرب وهو مخاطب بالأمر والنهي، يجري عليه الوعد والوعيد، ثم هو من ذرية نوح ومن ذرية إبراهيم، ولا يحل لنا أن نقول في القرآن ما نقول في عيسى. هل سمعتم الله يقول في القرآن ما قال في عيسى؟ ولكن المعنى في قول الله إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، الكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كن، فكان عيسى بكن، وليس عيسى هو الكن، ولكن بالكن كان، فالكن من الله قول، وليس الكن مخلوقا. وكذب النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى، وذلك أن الجهمية قالوا عيسى روح الله وكلمته، إلا أن الكلمة مخلوقة. وقالت النصارى عيسى روح الله من ذات الله، كما يقال إن هذه الخرقة من هذا الثوب. وقلنا نحن إن عيسى بالكلمة كان وليس هو الكلمة. قال وقول الله وروح منه يقول من أمره كان الروح فيه، كقوله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه يقول من أمره. وتفسير روح الله أنها روح بكلمة الله خلقها الله، كما يقال عبد الله وسماء الله. فقد ذكر الإمام أحمد أن زنادقة النصارى هم الذين يقولون إن روح عيسى من ذات الله، وبين أن إضافة الروح إضافة ملك وخلق، كقولك عبد الله وسماء الله، لا إضافة صفة إلى موصوف، فكيف بأرواح الآدميين؟ وبين أن هؤلاء الزنادقة الحلولية يقولون بأن الله إذا أراد أن يحدث أمرا دخل في بعض خلقه. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
2: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم، فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي. رواه البخاري. وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. رواه البخاري. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه رأى رجلا يخذف فقال له لا تخذف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، أو كان يكره الخذف، وقال إنه لا يصاد به صيد ولا ينكأ به عدو، ولكنها قد تكسر السن وتفقأ العين. ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال له أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف أو كره الخذف وأنت تخذف لا أكلمك كذا وكذا، رواه البخاري. والخذف وضع الحصاة أو النواة بين السبابتين ثم يرمى بها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا ليس بكلب ماشية أو ضارية نقص كل يوم من عمله قيراطان، رواه البخاري. وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أو 6، كنا نأكل معه الجراد، رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر بنفر نصبوا دجاجة يرمونها، فلما رأوه تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا، رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه في رواية أنه قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان، رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

أيها الإخوة والأخوات، مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: التعبد، رواه الطبراني في الكبير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل، رواه مسلم والترمذي. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه قال: ما نقصت صدقة من مال، وما مد عبد يده بصدقة إلا ألقيت في يد الله قبل أن تقع في يد السائل، ولا فتح عبد باب مسألة له عنها غنى إلا فتح الله له باب فقر، رواه الطبراني. وروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية، ترزقوا وتنصروا وتجبروا، رواه ابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد: مالي مالي، وإنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، ما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس، رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لمؤلفه الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. منهج السالكين كتاب نافع اشتمل على بيان العبادات التي يقوم عليها الإسلام وما فيها من مسائل فقهية وأحكام، مستنبطا أدلتها من صحيح سنة خير الأنام عليه الصلاة والسلام. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الله الحديثي رحمه الله تعالى.
1: منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، والعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه منهج السالكين قال: ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه إذا كان جزءا مشاعا معلوما. قال: فدخل في هذا شركة العنان، وهي أن يكون من كل منهما مال وعمل.
2: شركة العنان هذا نوع من الشركات، أن يكون كل واحد منهم قدم رأس مال ويعمل أيضا بالشركة. يقول: أنا مقيم في المدينة، أبيع وأشتري وأبرم عقود وأحاسب ووزع، وأنت تسافر تبرم عقود مع الشركات الكبرى وتأخذ الأموال وتوزع على الأسواق في البلدان الأخرى. ثم مثل ما قلنا في الأول، يمكن أن يقول: نعم، أنت عند أهلك تبيع وتشتري وتأخذ وتعطي، ما اختلفنا، لكنك في البلد وفي بيتك وعند أهلك، أنا أضرب الأسفار والأخطار، لا بد لي من مقابل زيادة. نقول: نعم، حسب ما يتفقون، وكل على عمله. أما الربح فهم على حسب أموالهم. نعم.
3: قال: وشركة المضاربة بأن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل.
2: هذا نوع ثاني من الشركات تسمى المضاربة. مضاربة يعني أنت عندك فلوس لكن ما عندك قدرة ولا معرفة للبيع والشراء وإبرام العقود والمضاربات التجارية، وهذا إنسان حاذق ومتمرن وعارف في إبرام العقود والبيع والشراء والأسفار، فتعطيه الفلوس، هو منه العمل وأنت منك رأس المال، والربح على ما اشترطوه. يمكن تقول: أنا لي الثلثين مقابل المال وأترك الثلث مقابل العمل. ويمكن أن يكون العكس، ويمكن أن يكون أنصاف. المهم على حسب ما شرطوه، على حسب ما شرطوه. هذا منه المال وهذا منه العمل، هذه تسمى شركة مضاربة. يدفع لك 100,000 تضارب بها تجارة، وعلى حسب ما شرط عليك. لو قال: شوف احذر، ما تدخل في مالي في ذات كبد الرطبة، يعني ما تشتري إبل غنم بقر لا، تشتري سلع أخرى ما في بأس، سيارات أو مواد غذائية أو أدوات كهربائية ما عندي مانع. لكن تروح تشتري لغنم ثم كل يوم تقول مات واحدة ثنتين ثلاث، لا لا تدخل، على شرط، على حسب ما شرط.
3: قال رحمه الله تعالى: وشركة الوجوه بما يأخذان بوجوههما من الناس.
2: هذا نوع ثاني من الشركات، سمى شركة الوجوه. مش معنى شركة الوجوه؟ الكل منهم مفلس ما عنده فلوس، اثنين أو ثلاثة أو أربعة، قال يا جماعة وش رأيكم نشترك نجعل لنا شركة؟ اشترك وشو فيه؟ وش عندك؟ عندك فلوس؟ لا والله ما عندي. وانت وانا والله ما عندي ولا شيء، بل نشترك وشو فيه؟ نشترك بالكلام؟ قال لا، انت تعرف التاجر الفلاني وانا اعرف التاجر الفلاني، يثق بي ويعطين من التجارة التي عنده، الأموال التي عنده، وأن تعرف التاجر فلان يثق بك ويعطيك على التصريف مثل ما يقولون. اتفقنا، هذه شركة الوجوه، لأنهم يأخذون بوجوههم. هذا يأتي إلى هذا التاجر يقول فلان أنا أريد أن أكتسب وأتسبب في طلب الرزق، أبغى تعطيني دين، تعطيني سلع، وإن شاء الله عند التصفية أرد لك قيمتها. وهذا كذلك وهذا كذلك، هذه شركة الوجوه، لأن كل منهم أخذ من تاجر بوجهه، تسمى شركة الوجوه. الكل

معنى شركة الأبدان؟ ما فيها أموال ولا عندهم شيء، لكن كل واحد منهم عنده مهنة حاذق بها، هذا حداد وهذا نجار وهذا بناء وهذا أيضا عنده مثلا قوة في العمل، يحفر آبار يحفر. فالمهم أن كل منهم سيشتغل بمهنته، يأخذ أعمال على العمل الذي والمهنة التي يتقنها. اتفقوا أننا ما حصلنا فهو بيننا بالسوية، وكل منا يكون ناصح لأخوانه. أنا سأأخذ مقاولات مباني، وهذا يأخذ مقاولات بالنجارة، مثلا يشتغل عند هذا وعند هذا وهذا، وهذا حداد كذلك، وهذا يحفر ويدفن يعني مثل آبار وغير ذلك. هذه شركة أبدان، لأنهم يشتغلون بأبدانهم ليسوا بأموالهم، وكل منهم عاد على حسب ما يسر الله وعلى حسب ما اتفقوا متى يقسمون المال الذي حصلوه، على أن يصدق كل واحد منهم لا يخون. النجار مثلا حصل في منجرته نقودا كثيرة وقال والله حصل خيرا كثيرا وهم يمكن ما حصلوا إلا قليل، أختلس بعض الشيء مقابل جهدي وعملي. أو الحداد كذلك، أو البنا أو غير ذلك. فإن حصل ذلك تبرأ الله منهم ونزعت بركة أموالهم. أنا ثالث الشريكين ما لم يخل أحدهم الآخر. فإن صدقوا كلهم أدوا ما حصلوه واقتسموه على ما اتفقوا، أنزل الله لهم البركة حسب ما اتفقوا. يقول مثلا بعد 6 أشهر نجتمع وكل منا يأتي بما حصل عليه نجعله ونقتسم. هذه شركة أبدان، شركة أبدان. مثلا يقول أنا أذهب إلى البر وأحتطب وأجلب الحطب وبيع، والثاني يقول أنا أحتطب وأعمل الفحم في البر ثم أبيع الفحم، والثاني يقول أنا أحش الأعلاف من البر. حشاش ليس الحشيش المحرم، حشاش يعني يحش ويقطع الحشائش النابتة في البر وقت الأمطار، أعلاف للبهائم. هذا يقول أنا مهنتي أني أحش وأبيع، وهذا يقول حطاب، وهذا يقول أنا بناء، يعني أنواع مهن. هذه شركة الأبدان هكذا، بمعنى أن كل منهم يشتغل ببدنه المهنة التي يتقنها، وما جمعوه يقسمون على حسب ما اتفقوا. يقولون مثلا بيننا بالسوية، افرض اني انا ما حصل شيء، انا بناء لكن ما لقيت من يقاولني على مبنى، انا جيد في النجارة لكن ما حصلت احدا يطلب مني النجارة الا قليل مثلا، والثاني ما شاء الله يومه كله شغل. فإذا وجدت الأمانة والإخلاص فإن الله يبارك لهم. ولذلك يقول أحد الصحابة اشتركت أنا، يقول سلمان وابن مسعود وعثمان في غزوة بدر، فأحدهما يقول أنا وفلان لم نحصل بشيء، والثالث جاء بأسيرة.

0: فهم كانوا متفقين يعني على ما يحصلونه من الماء. هذا من الأدلة على جواز يعني العمل في الأبدان. وعلى كل حال الأبدان مثل ما قلنا الحرف على حسب حرفتك، فهذا أيضا على حسب ما يتفقون على حسب ما أبرم العقل. هذه نوع من الشركات، نوع من الشركات يقولون الآن نتفرق وبعد 3 أشهر نجتمع، ما حصلنا من المال نقسمه بيننا بالسوية، كل واحد منا يقوم بالمهنة التي يتقنها وحسب ما يسر الله له من العمل. نعم.
1: قال الخامس: شركة المفاوضة، وهي الجامعة لجميع ذلك وكلها جائزة.
0: المفاوضة هذه نوع أيضا، وهي قل تجوز في جميع أنواع الشركة التي مضت، الأبدان والعنان والوجوه والمضاربة، هذه سمى شركة المفاوضة، بأن كل واحد منهم فوض صاحبه بأن يعمل أي عمل، إما يضارب بتجارة أو يأخذ بوجهه تجارة يبيع أو يعمل ببدنه. على كل حال هي تفويض، معنى أن المفاوضة يعني كل واحد منهم فوض الآخر بأن يعمل العمل الذي يستطيعه، سواء يأخذ مضاربة مع فلان التاجر والثاني يأخذ تجارة بوجهه يبيع ويشتري والثالث يعمل ببدنه، يعني هذا النوع يجمع جميع الشركات وحسب ما يتفقون أيضا على الربح على ما يحصلون عليه من المال. إذا صار بعد كل كم شهر حسب ما يتفقون يجتمعون، وكل من حصل مال يأتي به يقتسمون على حسب ما اتفقوا. يمكن يقولون ما حصلناه فهو بيننا بالسوية، هذا اشتغل ببدنه وهذا اشتغل بوجهه وهذا اشتغل بمضاربته إلى آخره. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: ويفسدها إذا دخلها الظلم والغرر لأحدهما، كأن يكون لأحدهما ربح وقت معين وللآخر ربح وقت آخر.
0: هذا قلنا من الأصل لا يجوز، لا بد أن يكون أن تكون المصلحة والفائدة أنها مشاعة معلومة، مشاعة في جميع التجارة، في جميع المضاربات، في جميع الشركة، ما يكون ربح هذه الصفقة لي وربح الثانية لك، ولا يكون عمل هذا الشهر لي وعمل الشهر الثاني لك، لا بد أن يكون مشاعا معلوما. فلو اتفقوا على ضد هذا فهي شركة باطلة، العقد باطل. يعني لو قال لك ربح الشهر هذا وربح الشهر الثاني، أو لي ما أحصل عليه من العمل وما تحصل عليه أنت عليه من العمل هذا الشهر والشهر الثاني لك أنت، هذا باطل أيضا، لأنه يمكن هذا العمل حصل عمل والشهر الثاني ما حصل عمل. فالمهم أنه لا يجوز أن يكون يعني أن يدخل فيها ما يفسدها الشركة، والذي يفسدها هذا التخصيص، تخصيص شهر أو يوم أو مضاربة تجارة. نعم.
1: قال: ويفسدها إذا دخلها الظلم والغرر لأحدهما، كأن يكون لأحدهما ربح وقت معين وللآخر ربح وقت آخر، أو ربح إحدى السلعتين أو إحدى السفرتين وما يشبه ذلك.
0: كل هذا باطل. نعم. هذا كله باطل، يعني ربما يربح هنا ولا يربح الثاني، يمكن يربح في الشهر هذا ولا يربح في الشهر، يمكن السلعة هذه ربحت والسلعة الثانية كسدت، فلذلك لا يجوز، لا بد أن يكون مشاعا يعني في جميع الشركة، في جميع المضاربة، في جميع الوقت، في جميع السلع، معلوم بمعنى محدد، لك الربع، لك ثلاثة أرباع، لك النصف، لك النصف، لا بد أن يكون محدد. مثل الفلاح إذا أعطى أرضه إنسان يعمل بها، قال أنا عندي أرض لكن ما عندي قدرة ولا معرفة للفلاحة، جاء الثاني قال أنا فلاح أصل جد عن جد، أنا وآبائي فلاحين وأتقن الفلاحة، أعطني الأرض، سلموها الأرض واتفقوا، قال لنا المحصول النصف، أنا علي العمل البذور والعمل والشغل وأنت منك الأرض، إذا أثمرت وحصدنا نقسمه بالسوية. هذا مثله، هذه مزارعة، مثل التجارة، لك النصف لي النصف من مضاربة هذه التجارة. نعم،
1: جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. أحسن الله عليكم، سؤال يقول أنه يريد أن يحفظ زاد المستقنع، فما هي الطريقة المثلى في حفظه؟
0: الله يعينك، زاد المستقنع إذا حفظته فأنت إن شاء الله ستحصل خير كثير. الطريقة على حسب استطاعتك وفراغك قدرتك، تخصيص الوقت الذي تتفرغ للحفظ، ولكنك إذا حفظت لابد أن تعيد وتكرر ما حفظت. أما إذا كنت تحفظ اليوم درس وبكرة درس وبعده درس وتترك الأول، معناه أنك إذا رجعت الأول ستجد ما عندك شيء، لابد أن تعيد وتكرر ما حفظت، كل ما حفظت شيء تكرره وتضيفه إلى الدرس الجديد، فإذا فعلت ذلك مستعينا بالله قاصدا طلب العلم لله فأبشر بالخير إن شاء الله، واتقوا الله ويعلمكم الله.
1: السلام عليكم، سؤال آخر يقول أنه حفظ بعض المتون، فهل تنصحونه بأن يأخذ إجازة أو سندا فيها أم لا حاجة لذلك؟
0: على كل حال، كل ما كان أكمل فهو أفضل، كل ما كان أكمل فهو أفضل. الشيء الذي توثقه بأسانيد أو برواة أو أدلة أو لا شك، كل ما أيضا حفظت متن وقرأت شرحه وفهمته يكون أفضل، والعلم والنتيجة تطبيق هذا العلم بأن تعمل به وتعلمه للناس بنية صالحة، وهذا من أسباب التوفيق، واتقوا الله ويعلمكم الله. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ويصل دينه وكلمته. نسأل الله أن يحفظ لنا ديننا وبلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لمؤلفه الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. منهج السالكين كتاب نافع اشتمل على بيان العبادات التي يقوم عليها الإسلام وما فيها من مسائل فقهية وأحكام، مستنبطا أدلتها من صحيح سنة خير الأنام عليه الصلاة والسلام، شرحا وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الله الحديثي رحمه الله تعالى.
3: منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله:
4: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وهذه كرامة عظيمة من الله تعالى لآدم عليه السلام، امتن بها على ذريته، حيث أخبر أنه تعالى أمر الملائكة عليهم السلام بالسجود لآدم عليه السلام. وقد دل على ذلك أحاديث أيضًا كثيرة، منها حديث الشفاعة المتقدم وحديث موسى عليه السلام: ربي أرني آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة، فلما اجتمع به قال: أنت آدم الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته. قال وذكر الحديث كما سيأتي. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا أبو كريب، حدثنا عثمان بن سعيد، حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان إبليس أعاذنا الله منه من حي أي قبيلة من أحياء الملائكة يقال لهم الجن، خلقوا من نار السموم من بين الملائكة، وكان اسمه الحارث، وكان خازنا من خزان الجنة. قال: وخلقت الملائكة عليهم السلام كلهم من نور غير هذا الحي. قال: وخلقت الجن الذين ذكروا في القرآن من مارج من نار، وهو لسان النار الذي يكون في طرفها إذا لهبت. قال: وخلق الإنسان من طين، فأول من سكن الأرض الجن، فأفسدوا فيها وسفكوا الدماء وقتل بعضهم بعضا. قال: فبعث الله إليهم إبليس في جند من الملائكة وهم هذا الحي الذين يقال لهم الجن، فقتلهم إبليس ومن معه حتى ألحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال. فلما فعل إبليس ذلك اغتر في نفسه فقال: قد صنعت شيئا لم يصنعه أحد. قال: فاطلع الله على ذلك من قلبه، ولم يطلع عليه الملائكة عليهم السلام الذين كانوا معه. فقال الله تعالى للملائكة الذين معه: إني جاعل في الأرض خليفة. فقالت الملائكة مجيبين له: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء كما أفسدت الجن وسفكت الدماء، وإنما بعثتنا عليهم لذلك. فقال: إني أعلم ما لا تعلم. يقول: إني قد اطلعت من قلب إبليس على ما لم تطلعوا عليه من كبره واغتراره. قال: ثم أمر بتربة آدم عليه السلام فرفعت، فخلق الله آدم عليه السلام من طين لازب، واللازب اللزج الصلب يعني الذي يلصق باليد، من حمأ مسنون منتن من طين متغير، وإنما كان حمأ مسنونا بعد التراب. فخلق منه آدم، فخلق منه آدم بيده جل وعلا. قال: فمكث 40 ليلة جسدا ملقى، فكان إبليس يأتيه فيضربه برجله فيصلصل أي يخرج له صوت أي فيصوت. قال: فهو قول الله تعالى من صلصال كالفخار، يقول كالشيء المنفرج الذي ليس بمصمت. قال: ثم يدخل في فيه أي في فمه ويخرج من دبره ويدخل من دبره ويخرج من فيه، ثم يقول: لست شيئا للصلصلة ولشيء ما خلقت، ولئن سلطت عليك لأهلكنك، ولئن سلطت علي لأصينك. قال: فلما نفخ الله فيه من روحه أتت النفخة من قبل رأسه، فجعل لا يجري شيء منها في جسده إلا صار لحما ودما. فلما انتهت النفخة إلى سرته وسط البطن، نظر إلى جسده فأعجبه ما رأى من جسده فذهب لينهض فلم يقدر، فهو قول الله تعالى: وكان الإنسان عجولا. قال ضجر: لا صبر له على سراء ولا ضراء. قال: فلما تمت النفخة في جسده عطس، فقال: الحمد لله رب العالمين بإلهام الله. فقال الله له: يرحمك الله يا آدم. قال: ثم قال الله تعالى للملائكة عليهم السلام الذين كانوا مع إبليس خاصة دون الملائكة الذين في السماوات: اسجدوا لآدم. فسجدوا كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر لما كان حدث نفسه من الكبر والاغترار، نعوذ بالله، فقال: لا أسجد له وأنا خير منه وأكبر سنا وأقوى خلقا، خلقتني من نار وخلقته من طين، يقول: إن النار أقوى من الطين. قال: فلما أبى إبليس أن يسجد أبلسه الله، أي آيسه من الخير كله، وجعله شيطانا رجيما عقوبة لمعصيته. فعلينا أن نحذر الكبر، نعوذ بالله من الكبر والكفر. قال: فلما أبى إبليس أن يسجد أبلسه الله، أي آيسه من الخير كله، وجعله شيطانا رجيما عقوبة لمعصيته. ثم علم آدم الأسماء كلها، وهي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس: إنسان ودابة وأرض وسهل وبحر وجبل وحمار وأشبه ذلك من الأمم وغيرها. ثم عرض هذه الأسماء على أولئك الملائكة، يعني الملائكة الذين كانوا مع إبليس الذين خلقوا من نار السموم، وقال لهم: أنبئوني بأسماء هؤلاء، يقول: أخبروني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، إن كنتم تعلمون لما أجعل في الأرض خليفة. قال: فلما علمت الملائكة موجزة الله، أي غضب الله عليهم فيما تكلموا به من علم الغيب الذي لا يعلمه غيره الذي ليس لهم به علم، قالوا: سبحانك، تنزيها لله من أن يكون أحد يعلم الغيب غيره، وتبنى إليك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، تبريا منهم من علم الغيب إلا ما علمتنا كما علمت آدم عليه السلام. فقال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، يقول: أخبرهم بأسمائهم. فلما أنبأهم يقول: أخبرهم بأسمائهم. قال: ألم أقل لكم أيها الملائكة خاصة إني أعلم غيب السماوات والأرض ولا يعلم غيري، وأعلم ما تبدون، يقول: ما تظهرون، وما كنتم تكتمون، يقول: أعلم السر كما أعلم العلانية، يعني ما كتم إبليس في نفسه من الكبر والاغترار. هذا سياق غريب وفيه أشياء فيها نظر يطول مناقشتها، وهذا الإسناد إلى ابن عباس رضي الله عنهما يروى به تفسير مشهور، فالله أعلم. وقال السدي رحمه الله في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لما فرغ الله تعالى من خلق ما أحب استوى على العرش، أي على وارتفع على ما يليق بجلاله، فجعل إبليس على ملك السماء الدنيا، وكان من قبيلة من الملائكة يقال لهم الجن، وإنما سموا الجن لأنهم خزان الجنة، وكان إبليس مع ملكه خازنا، فوقع في صدره كبر وقال: ما أعطاني الله هذا إلا لمزية لي على الملائكة. فلما وقع ذلك الكبر في نفسه اطلع الله على ذلك منه، فقال الله للملائكة عليهم السلام: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: ربنا، وما يكون ذلك الخليفة؟ قال: يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضا. قالوا: ربنا، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون، يعني من شأن إبليس. فبعث الله جبريل عليه السلام إلى الأرض ليأتيه بطين منها، فقالت الأرض: إني أعوذ بالله منك أن تقبض مني أو تشينني، فرجع ولم يأخذه، وقال ربي مني عاذت بك فأعدتها، فبعث ميكائيل عليه السلام فعاذت منه فأعاذها، فرجع فقال كما قال جبريل عليه السلام، فبعث ملك الموت عليه السلام فعاذت منه، فقال وأنا أعوذ بالله أن أرجع ولم أنفذ أمره، فأخذ من وجه الأرض وخلط ولم يأخذ من مكان واحد، وأخذ من تربة حمراء وبيضاء وسوداء، فلذلك خرج بنو آدم مختلفين، فصعد به فبل التراب حتى عاد طينا لازبا، واللازب هو الذي يلتزق بعضه ببعض. ثم قال للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فخلقه الله بيده لئلا يتكبر إبليس عنه، ليقول له تتكبر عما عملت بيدي ولم أتكبر أنا عنه، فخلقه بشرا فكان جسدا من طين 40 سنة من مقدار يوم الجمعة، فمرت به الملائكة ففزعوا منه لما رأوه، وكان أشدهم فزعا من إبليس، فكان يمر به فيضربه فيصوت الجسد كما يصوت الفخار أي الطين المصنوع، ففزعوا منه لما رأوه، وكان أشدهم فزعا منه إبليس، فكان يمر به فيضربه فيصوت الجسد كما يصوت الفخار، وتكون له صلصلة أي صوت، فذلك حين يقول من صلصال كالفخار، ويقول لأمر ما خلق، ودخل من فيه من فمه فخرج من دبره إبليس، وقال للملائكة لا ترهبوا من هذا، فإن ربكم صمد، يعني ليس له جوف، لا يحتاج إلى شيء، وهذا أجوف أي له جوف، لئن سلطت عليه لأهلكنه. فلما بلغ الحين الذي يريد الله عز وجل أن ينفخ فيه الروح، قال للملائكة إذا نفخت فيهم الروح فاسجدوا له، فلما نفخ فيه الروح فدخل الروح في رأسه عطس، فقالت الملائكة قل الحمد لله، فقال الحمد لله، فقال له الله رحمك الله رحمك ربك. ولما دخلت الروح في عينيه نظر إلى ثمار الجنة، فلما دخل الروح في جوفه اشتهى الطعام، فوثب قبل أن تبلغ الروح رجليه عجلان إلى ثمار الجنة، فذلك حين يقول الله تعالى خلق الإنسان من عجل، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين، أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال الله له ما منعك أن تسجد إذ أمرتك لما خلقت بيدي، قال أنا خير منه لم أكن لأسجد لمن خلقته من طين، قال الله له أخرج منها، فما يكون لك يعني ما ينبغي لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين، والصغار هو الذل، ونعوذ بالله من الكبر والمعاصي. قال وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرض الخلق على الملائكة عليهم السلام، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، أن بني آدم يفسدون في الأرض ويسكون الدماء، فقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها، فهذا الذي أبدوا وأعلم ما تكتمون، يعني ما أسر إبليس في نفسه من الكبر. فهذا الإسناد إلى هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم مشهور في تفسير السدي، ويقع في إسرائيليات يعني أخبار بني إسرائيل كثيرة، فلعل بعضها مدرج أي ليس من كلام الصحابة، أو أنهم أخذوه من بعض الكتب المتقدمة، والله أعلم. والحاكم يروي في مستدركه بهذا الإسناد بعينه أشياء ويقول هو على شرط البخاري، فالحاكم متساهل رحمه الله. والغرض أن الله تعالى لما أمر الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام دخل إبليس في خطابهم، لأنه وإن لم يكن من عنصرهم إلا أنه كان قد تشبه بهم وتوسم بأفعالهم، فلهذا دخل في الخطاب لهم وذم في مخالفة الأمر. وسنبسط المسألة إن شاء الله تعالى عند قوله تعالى، عند قوله إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فعلينا أن نحذر الكبر والحسد والمعاصي، ونتواضع ونخضع ونتذلل لله عز وجل. ولهذا قال محمد بن إسحاق رحمه الله عن خلاد، عن عطاء، عن طاووس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان إبليس قبل أن يركب المعصية من الملائكة اسمه عزازيل، وكان من سكان الأرض، وكان من أشد الملائكة اجتهاداً وأكثرهم علماً، فذلك دعاه إلى الكبر، وكان من حي يسمون جناً. وفي رواية عن خلاد، عن عطاء، عن طاووس أو مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما أو غيره بنحوه. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا عباد عن ابن العوام، عن سفيان بن حسين، عن يعلى بن مسلم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان إبليس اسمه عزازيل، وكان من أشراف الملائكة من ذوي الأجنحة الأربعة، ثم أبلس بعد، لما تكبر طرد ولعن، نعوذ بالله من الكفر والكبر والحسد. وقال سنيد رحمه الله عن حجاج، عن ابن جريج قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان إبليس من أشراف الملائكة وأكرمهم قبيلة، وكان خازناً على الجنان، وكان له سلطان سماء الدنيا، وكان له سلطان الأرض. وهكذا روى الضحاك وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما سواء. وقال صالح مولى التوأمة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن من الملائكة قبيلاً يقال لهم الجن، وكان إبليس منهم، وكان يسوس ما بين السماء والأرض، فعصى فمسخه الله شيطانا رجيما، رواه ابن جرير رحمه الله، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فعلينا أن نحذر الكفر والكبر والحسد، ونتواضع لله ونستغفر الله. اللهم ارحمنا واغفر لنا يا ذا الجلال والإكرام، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقال قتادة عن سعيد بن المسيب رحمهم الله: كان إبليس رئيس ملائكة السماء الدنيا. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عدي بن أبي عدي، عن عوف، عن الحسن قال: ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط، وإنه لأصل الجن، كما أن آدم عليه السلام أصل الإنس. وهذا إسناد صحيح عن الحسن، وهكذا قال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم سواء. وقال شهر بن حوشب رحمه الله: كان إبليس من الجن الذين طردتهم الملائكة، فأسره بعض الملائكة فذهب به إلى السماء، رواه ابن جرير رحمه الله. وقال سنيد بن داود رحمه الله: حدثنا هشيم، أنبأنا عبد الرحمن بن يحيى، عن موسى بن نمير وعثمان بن سعيد بن كامل، عن سعد بن مسعود قال: كانت الملائكة تقاتل الجن، فسبي إبليس وكان صغيرا، فكان مع الملائكة فتعبد معها، فلما أمروا بالسجود لآدم سجدوا، فأبى إبليس، فلذلك قال تعالى: إلا إبليس كان من الجن. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا محمد بن سنان القزاز، حدثنا أبو عاصم عن شريك عن رجل لم يذكر اسمه، عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله خلق خلقا فقال: اسجدوا لآدم، فقالوا: لا نفعل، فبعث الله عليهم نارا فأحرقتهم، ثم خلق خلقا آخر فقال: إني خالق بشرا من طين، اسجدوا لآدم، قال: فأبوا، فبعث الله عليهم نارا فأحرقتهم، ثم خلق هؤلاء فقال: اسجدوا لآدم، قالوا: نعم. وكان إبليس من أولئك الذين أبوا أن يسجدوا لآدم، وهذا غريب ولا يكاد يصح إسناده، فإن فيه رجلا مبهما، يعني لا يدرى كيف حاله، ومثله لا يحتج به، والله أعلم. وقال قتادة رحمه الله في قوله: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فكانت الطاعة لله والسجدة أكرم الله بآدم بها أن أسجد له ملائكة. وقال في قوله تعالى: فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. حسد عدو الله إبليس آدم عليه السلام على ما أعطاه الله من الكرام، وقال: أنا ناري، أي خلقت من نار، وهذا طيني. وكان بدأ الذنوب الكبر، استكبر عدو الله أن يسجد لآدم عليه السلام. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو سامة، حدثنا صالح بن حيان، حدثنا عبد الله بن بريدة. قوله تعالى: وكان من الكافرين، من الذين أبوا فأحرقتهم النار. وقال أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية رحمهم الله: وكان من الكافرين، يعني من العاصين. وقال السدي رحمه الله: وكان من الكافرين، الذين لم يخلقهم الله يومئذ يكونون بعد. وقال محمد بن كعب القرظي رحمه الله: ابتدأ الله خلق إبليس على الكفر والضلالة، وعمل بعمل الملائكة فصيره إلى ما أبدى عليه خلقه من الكفر. قال الله تعالى: وكان من الكافرين، نعوذ بالله من الكفر والكافرين. وقال بعض الناس: كان هذا سجود تحية وسلام وإكرام، كما قال تعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. وقد كان هذا مشروعا في الأمم الماضية، ولكنه نسخ في ملتنا، فالسجود لغير الله محرم ولا يجوز. قال معاذ رضي الله عنه: قدمت الشام فرأيتهم يسجدون لأساقفتهم وعلمائهم، كانوا نصارى، فأنت يا رسول الله أحق أن يسجد لك؟ فقال: لا، لو كنت آمرا بشرا أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، ولكن السجود لغير الله لا يجوز. ورجحه الرازي، وقال بعضهم: بل كانت السجدة لله وآدم قبلة فيها، كما قال: أقم الصلاة لدلوك الشمس. وفي هذا التنظير نظر، والأظهر أن القول الأول أولى، والسجدة لآدم إكراما وعظاما واحتراما وسلاما، وهي طاعة لله عز وجل، لأنها امتثال لأمره تعالى. وقد قواه الرازي رحمه الله في تفسيره، وضعف ما عداه من القولين الآخرين، وهما كونه جعل قبلة إذ لا يظهر فيه شرف، والآخر أن المراد بالسجود الخضوع للانحناء ووضع الجبهة على الأرض، وهو ضعيف كما قال. قلت: وقد ثبت في الصحيح: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر، نعوذ بالله، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر، نعوذ بالله. قال المعلق: صحيح مسلم، رواه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اللهم طهر قلوبنا من الشرك والكفر والنفاق والكبر والحسد وكل ما تكرهه، يا ذا الجلال والإكرام، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقد كان في قلب إبليس من الكبر والكفر والعناد ما اقتضى طرده وإبعاده عن جناب الرحمة وحضرة القدس. قال بعض المعربين: وكان من الكافرين، أي وصار من الكافرين بسبب امتناعه عما قال، فكان من المغرقين، وقال: فتكونا من الظالمين. وقال الشاعر: بتيهاء قفر والمطي كأنها قطع الحزن قد كانت فراخا بيوضها، أي قد صارت. وقال ابن فورك تقديره: وقد كان في علم الله من الكافرين، ورجحه القرطبي وذكر هاهنا مسألة فقال: قال علماؤنا: من أظهر الله على يديه ممن ليس بنبي كرامات وخوارق للعادات فليس ذلك دالا على ولايته، خلافا لبعض الصوفية الضالة والرافضة. هذا لفظه، يعني إذا ظهر بيد إنسان شيء من خوارق العادات لا يدل على أنه ولي لله، قد يكون فتنة، كما هو حال الدجالين من الصوفية الضالين، يدعون أنهم لا تضرهم النار وأنهم يرمون يضربون أنفسهم بالسلاح ولا يضرهم، وكل هذا سحر ليس كرامة. الكرامة ما أكرم الله به المؤمنين إعانة لهم على عبادة الله، كما أكرم مريم رضي الله عنها حيث رزقها الله وهي تخدم بيت المقدس. وأما ما يزعم هؤلاء الدجالون فهو دجل وكذب وكذب. وقال بعضهم: بل كانت السجدة لله وآدم قبله فيها، كما قال: أقم الصلاة لدلوك الشمس. وفي هذا التنظير نظر، والأظهر أن القول الأول أولى، والسجدة لآدم إكراماً وعظاماً واحتراماً وسلاماً، وهي طاعة لله عز وجل لأنها امتثال لأمره تعالى. وقد قواه الرازي في تفسيره وضعف ما عداه من القولين الآخرين، وهما كونه جعل قبلة إذ لا يظهر فيه شرف، والآخر أن المراد بالسجود الخضوع للانحناء ووضع الجبهة على الأرض، وهو ضعيف، وهذا قول ضعيف. كما قال: قلت وقد ثبت في الصحيح: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. نعوذ بالله من الكبر والكفر. القرآن الكريم أساس الشريعة الإسلامية، ومنه تستمد الأحكام الشرعية والمسائل الفقهية، والحق أنه عمادنا في أمر ديننا ودنيانا. وفقنا الله وجميع المسلمين للتمسك بأهدابه والمسارعة إلى امتثال أمره واجتناب نهيه والوقوف عند حده والتفكر في أمثاله ومعجزه والتبصر في نور حكمه. فالعاقل من يكثر تلاوته واستذكاره للاهتداء بهديه والاسترشاد بمواعظه والاعتبار بقصصه والالتقاط من درره وحكمه والاستضاءة بنوره، كيف لا وهو أساس الفصاحة وينبوع البلاغة والبراعة. فتجد الخطيب المصقع أي الجيد والشاعر البليغ يقتبسان من آيات، يعني من آيات القرآن، ويستمدان من عذوبة ألفاظه ومعانيه ما يزينان به كلامهما ويحسنان به مقامهما. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، وثبتها على قولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا هداة مهتدين، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بعبادك الصالحين يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
5: الباب الخامس والخمسون ومئتان. باب تحريم سماع الغيبة وأمر من سمع غيبة محرمة بردها والإنكار على قائلها، فإن عجز أو لم يقبل منه فارق المجلس إن أمكنه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن عتبان بن مالك رضي الله عنه في حديثه الطويل المشهور الذي تقدم في باب الرجاء قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقال: أين مالك بن الدخشم؟ فقال رجل: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله، يريد بذلك وجه الله؟ وإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. متفق عليه. وعتبان بكسر العين على المشهور، وحكي ضمها وبعدها تاء مثنات من فوق ثم باء موحدة، والدخشم بضم الدال وإسكان الخاء وضم الشين المعجمتين. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة توبته وقد سبق في باب التوبة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه. فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. عطفاه جانباه، وهو إشارة إلى إعجابه بنفسه.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

أيها الإخوة والأخوات، مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: أصحاب الملائكة رفقة فيها جلد نمر، ذكرها في اللباس. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجرس مزامير الشيطان. رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن خزيمة في صحيحه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس، ولا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس. رواه أبو داود والنسائي. وعن أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه ولفظه قال: إن العير التي فيها الجرس لا تصحبها الملائكة. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالأجراس أن تقطع من أعناق الإبل يوم بدر. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع الأجراس. رواه ابن حبان في صحيحه أيضا. وعن عامر بن عبد الله ابن الزبير أن مولاة لهم ذهبت بابنة الزبير إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي رجليها أجراس، فقطعها عمر وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن مع كل جرس شيطانا. رواه أبو داود. وعن بنانة مولاة عبد الرحمن بن حيان الأنصاري أنها كانت عند عائشة رضي الله عنها إذ دخل عليها جارية وعليها جلاجل يصوتن، فقالت: لا تدخلنها علي إلا أن تقطعن جلاجلها. وقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس. رواه أبو داود، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: تستمعون الآن لمحاضرة بعنوان: الاستعداد ليوم المعاد، لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه من سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الإخوة في الله، من المعلوم أن الله جل وعلا خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له، وأرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان هذه العبادة التي خلق الناس لها، وبيان تفصيلها، وبيان ما أعد الله لأهلها من الخير والجزاء في الدنيا والآخرة، وبيان ما أعد الله لمن استكبر عنها وتابع الهوى والشيطان من العذاب وشديد العقاب، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، ليعلم لو الألباب عظيم نعمة الله وما أعد الله لأوليائه وأهل طاعته من النعيم المقيم والفضل العظيم والدرجات العالية في دار الكرامة، فيسارع إلى مراضيه ويبتعد عن مناهيه ويقف عند حدوده يرجون ثوابه ويخشون عقابه سبحانه وتعالى. من المعلوم أيضا أن يوم القيامة يوم عظيم شديد الأهوال، من تذكره وما بعده أعد له العدة، ومن غفل عنه هلك مع من هلك. ولهذا لما كذب أكثر الأمم بلقاء الله ولم يؤمنوا بيوم القيامة أطاعوا الهوى والشيطان وسلكوا مسالك من قبلهم من أئمة الشرك والفساد والضلال، وقالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، ولم يصاعوا لدعاة الهدى ولم يستجيبوا لدعاة الحق وآثروا الهوى على الهدى وآثروا تقليد الآباء والأسلاف على ما جاءت به الرسل من الحق الذي لا ريب فيه. فالرسل عليهم الصلاة والسلام بعثهم الله لينبهوا الناس على هذا الأمر العظيم وليوضحوا لهم أنهم لم يخلقوا عبثا ولم يخلقوا سدى، وإنما خلقوا ليوم عظيم لأمر عظيم وحكمة عظيمة ومعاد عظيم. فمن عرف ما خلق له واستجاب لدعوة الرسل واستقام على الطريق فاز يوم القيامة ونجا من أهوال ذلك اليوم الشديد الأهوال. ومن كذب الرسل ولم يستجب لدعوة الحق هلك في ذلك اليوم العظيم وصار مع أصحاب الجحيم نعوذ بالله من ذلك. يقول الله سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهو سبحانه خلق الخلق ليعبدوه بطاعة أوامره وترك نواهيه، هذه العبادة، سميت طاعته وترك معاصيه عبادة لأنها تؤدى بالذل والخضوع، والعبادة الذل والخضوع. تقول العرب طريق معبد لمذلل، قد وطئت الأقدام، ويقول بعير معبد مذلل قد رحل وشد وذلل لركوبه والحمل عليه. فالناس خلقوا ليعبدوا ربهم ليذلون ويستكينوا لعظمته، مطيعين للأوامر تارك لنواهي، وقفنا عند حدود سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني لم يخلقوا عبثا ولا سدى ولا لأمر آخر ليأكلوا ويشربوا أو ليتنافسوا في هذه الدار أو ليعمروها بقصور أو بالأنهار أو بالنخيل والأشجار أو بغير ذلك من حاجات الدنيا وحضورها، وإنما خلقوا ليعبدوا ربهم الذي خلقهم ليعظموا.

ولكن لنستعين بها على طاعته لتقيم أودنا، ثم لنستعين بها على طاعته وأداء حقه تمت له السعادة وشكر نعم الله وأدى حقه وفاز برضاه وفي النعيم المعد لأوليائه. ونبه الناس في مواضع كثيرة من كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام لهذا اليوم، ليوم القيامة، ليوم الجزاء والحساب، ليعلموا أنهم صائرون إلى ربهم العظيم وأنه مجازيهم بأعمالهم. فالواجب أن يعدوا العدة وأن يحذروا التفريط والإضاعة. وبهذه الآيات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فإن للذين ظلموا ذنوبا ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. فنبه في نفس آخر الآيات على هذا اليوم، وأن هذه العبادة التي خلقوا لها لهم فيها موعد يجزون عليها ويفوزون بعاقبة الإحسان ويبوؤون بعاقبة الإضاعة وعدم الإعداد. فويل لأهل الكفر من يومهم الذي يوعدون. وما أعظم نعمة وحفرة من صدق بالله وآمن به واتبع ما جاء به، فإنه يفوز بالنعيم المقيم والحفرة والسرور في دار الكرامة. وبعث الرسل لهذا الأمر: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وما أرسلنا من قبلك من الرسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فالرب عز وجل خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له، وأرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان هذا الأمر والدعوة إليه وتفاصيله وجزاء أهله. وهكذا قال في كتابه العظيم: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. فهو ينزل لهذا الأمر العظيم: أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. قال عز وجل: تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلناك كتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. ثم منزل ليعمل به، ليعبد الله وحده فاعبد الله مخلصا له الدين ألا تعبدوا إلا الله. وهذه الدار لها أمد ولها نهاية، ثم يجيء ذلك اليوم العظيم الذي يجب الإعداد له بطاعة الله واتباع شريعته والابتعاد عن مساخره سبحانه وتعالى. ومن تأمل كتاب الله وتدبره عرف عظم شأن هذا اليوم، وأوجب له ذلك الإعداد للقاء الله بما يرضي الله عنه من طاعة أوامره ونواهيه والوقوف عند حدوده. ونبه على هذا سبحانه في أكثر كتابه، أكثر آياته، وما جاء به نبيه عليه الصلاة والسلام من الأحاديث: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. يقول سبحانه في أعظم سورة وفي أشرف سورة، وهي سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. هذا يوم الدين، يوم الجزاء والحساب. نبه عليه سبحانه وتعالى ليعد العاقل العدة، لينتبه، حمد نفسه جل وعلا وأثنى عليها بأنه رب العالمين وبأنه الرحمن الرحيم وبأنه مالك يوم الدين. فله الحمد سبحانه لكونه ربنا وإلهنا وخالقنا سبحانه، وله الحمد لأنه الرحمن الرحيم.

0: الذي وسعت رحمته كل شيء وكان بالمؤمنين رحيما وهو بهم رؤوف رحيم سبحانه وتعالى. وله الحمد لأنه مالك يوم القيامة مالك يوم الدين الذي فيه الجزاء والحساب، فيه مجازاة الناس على أعمالهم من حكم عدل يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته أو يعفو. فهو مالك يوم الدين، هو مالك يوم القيامة، هو الحكم العدل. فالواجب أن تكون هذه المشاهد العظيمة على بالك، مشاهد يوم القيامة، فهو سبحانه مالكها ومصرفها ومجازي الناس فيها بأعمالهم. فيوم الدين هو يوم القيامة كما قال عز وجل: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ويقول سبحانه: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وقد أقسم على هذا سبحانه وبين لعباده ذلك في كتابه في مواضع كثيرة، وأمر نبيه يقسم على ذلك: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. وقال لك: لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لا تأتينكم. زعم أنك لا يبعث، قل بلى وربي لا تبعثن. هذا اليوم له شأنه العظيم، ومن عظم شأنه أمر نبيه يقسم على مجيئه مجازاة الناس فيه بأعمالهم. فجدير بكل ذي لب لعقل سليم، وجدير بكل مؤمن ومؤمنة الإعداد لهذا اليوم والحذر من الغفلة والإعراض ومجازفة الأمور. وفي نفس البقرة في أولها أشار إلى هذا سبحانه، قال: وبالآخرة هم يوقنون. وهذا هو يوم القيامة. وعظم شأن في آيات: الحاقة ما الحاقة، القارعة ما القارعة، إذا وقعت الواقعة، هل أتاك حديث الغاشية، فإذا جاءت الطامة كبرى، فإذا جاءت الصاخة. هو يوم عظيم، نوع أسماءه لعظم شأنه. وهكذا في الأحاديث نبه على ذلك سبحانه عليه الصلاة والسلام، فذكر ذلك في أركان الإيمان في سؤال جبرائيل عليه الصلاة والسلام لما سأل عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر في اللحظة الآخر والبعث الآخر، فهو من أصول الإيمان لا بد منه. ومن أنكره ولم يؤمن فهو من أكفر الناس وأضلهم. ومن تساهل به وأعرض عنه وأفل عنه وقع في الخطر العظيم. فالإعداد له وكونه على بال المؤمن من أعظم الأسباب في اجتهاده في طاعة الله واستقامته على أمر الله وبعده عن معاصي الله. يقول عز وجل: زعم أن لا يبعث، قل بلى وربي لتبعثون، ثم لتنبؤن بما عملتم، تخبرون بما عملتم، وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. ثم يقول سبحانه: يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن. وهل هناك غبن أعظم من أن يكون هذا إلى الجنة وهذا إلى النار؟ ما هناك غبن أعظم من هذا اليوم، أن تكون مع أهل النار وغيرك إلى الجنة، وقد يكون ذلك الغير ابنك أو خادمك أو من تحت غيره في الدنيا هو إلى الجنة وأنت إلى النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا أعظم الغبن، ليس هناك غبن أعظم من هذا، أن تساق إلى النار بأعمالك السيئة، وأن يساق فلان وفلان وأنت تعرفهم، وقد تعدهم من خدامك، وقد تعدهم من الفقراء الذين لا تبالي بهم، هم إلى الجنة والكرامة بأعمالهم الصالحة وتقواهم لله وإعدادهم لهذا اليوم، وأنت بكبرك وإراضك وغفلتك وإن كنت أميرا أو كبيرا تساق إلى النار. هذا هو الغبن العظيم. يوم يجمعكم يوم الجمع ذلك يوم التغابن. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. فالإيمان بالله واليوم الآخر أصل عظيم، أصلان عظيمان من أصول الإيمان، من أصول هذا الدين. من أتقنهما واستحضرهما أدم عليه وجاهد نفسه لله واستقام على أمر الله وابتعد عن مساكنه سبحانه، ومن غفل عنهما أعطى نفسه هواه وخسر غاية الخسران وباء بعظم الندامة. قال تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فمن لاحظ هذا اليوم وما فيه من الأهوال وما يحصل للناس فيه من الشدة العظيمة والأهوال الكبيرة وما يوصم من الميزان وما يوزع من الصحف، هذا يعطى كتابه بيمينه وهذا يعطى كتابه بشماله، وهذا يثقل ميزانه بالحسنات وهذا يخف ميزانه بسبب كثرة السيئات، وهذا إلى الجنة وهذا إلى النار. من تذكر هذا اليوم أعد له عدته. فوصيتي لنفسي ولكل مؤمن ولكل مؤمنة العداد لهذا اليوم، وأن يكون على بالي أينما كنت، وأن تؤدي الحق الذي فرض الله عليك عن إخلاص وعن صدق وعن متابعة للرسول صلى الله عليه وسلم وعن وقوف عند حدود الله ترجو ثوابه وتخشى عقابه، وأن تحذر الغفلة عن الله وعن دينه، وأن تحذر طاعة الهوى والشيطان. في الصحيح في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أخذ رسول الله ينكب، أخذ رسول عليه الصلاة والسلام ينكب وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. المعنى أعد العدة، أعد العدة لآخرتك. فالغريب وهو عابر السبيل إنما يهتم بالزاد الذي يوصله إلى مراده، وأنت مسافر، أنت في هذه الدار مسافر، والنهاية يوم القيامة، والقبر ليس هو المقر الأخير كما يعبر بعض الناس المقر الأخير، لا، ليس هو المقر الأخير، ولكنه مرحلة مرحلة، والمقر الأخير بعد ذلك. ولهذا سمى الله الموت زيارة القبور، ما سماه نهاية، قال: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. زيارة المقابر مهم، وهم مقر المقابر مهم، مقر أخير، ولكنها مرحلة، بعدها الجنة أو النار، بعدها تنقل من هذه المنزلة ومن هذا المكان إلى أحسن مكان أو إلى أخبث مكان. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فالناس زوار القبور، زوار القبور، منهم من تطول إقامته ومنهم من لا تطول إقامته. فالأولون من يأتوا قديما لهم إقامة طويلة، ومن يموت من آخر الناس عند قيام الساعة مقامه قليل. والمقصود أنها مرحلة وليست مقرا أخيرا، بل القبور مرحلة من هذه الدنيا إلى ما بعد ذلك من أهوال يوم القيامة ثم الجنة أو النار. والقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. الزائر القمور سوف يجد مقدمة عمله من خير وشر، مرحلة إلى الآخرة يجد فيها العبد مقدمة أعماله. إن كان من أهل السعادة وجد شيئا من النعيم والخير وفتح له باب الجنة يأتيه من ريحها وطيبها ونعيمها ووسع عليه قبره وحصل من الخير العظيم ما لا يعلم تمامه وحقيقته وكماله إلى الله سبحانه وتعالى. ومن أعرض عن الآخرة وكذب بها ولم يعد له عدة صار قبره أول منازل عذابه وهلاكه وما أعد الله لأمثاله من العقاب والشدائد. والعاصي بين ذلك، من انتقل من هذه الدار إلى القبور وهو من العصاة لا مع المؤمن الكمل ولا مع الكفار فله حال أخرى، له حال أخرى، ويقال له ذو الشائبتين، فليس مع المؤمن الخلص وليس مع الكفار الخلص، ولكنه بين ذلك، فقد يعفى عنه ويلتحق بالمؤمنين فيما أعد الله لهم من الكرامة على قدر أعماله، وقد لا يعفى عنه فيناله من العذاب في قبره والشدائد بقدر أعماله السيئة. وهكذا يوم القيامة له نصيبه من الأهوال والشدائد على قدر أعماله السيئة إن لم يعفى عنه. ثم بعد ذلك إما أن ينقل إلى الجنة معفوا عنه، وإما أن ينقل إلى النار فيعذب على قدر معاصيه التي مات عليها، ثم بعد ذلك إلى الجنة لكونه مات على الإسلام والتوحيد. فالمقابر ليست مرحلة أخيرة ولكنها مرحلة قبل الأخيرة. فالواجب على كل مكلف من الرجال والنساء أن يتقي الله وأن يعد العدة لهذا اليوم العظيم، وأن يجتهد في أداء ما وجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه والوقوف عند حدود الله والجد في ما يقربه من الله ويباعده من غضبه، وسوف يسعد غاية السعادة ويفرح غاية الفرح إذا لقي ربه مؤمنا متقيا، كما قال عز وجل: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. هو كادح عامل وهو ملاقي كدحا وملاقي ربه أيضا، كما قال عز وجل: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. فالعبد ملاقي ربه، فالواجب أن يحسن الكدح وأن يعرف كدحه، هل هو يرضي الله، هل هو مما جاء به نبيه وحرض عليه عليه الصلاة والسلام، فهو ملاقي كدحه. الكادح ملاقي كدحه، فإما يكدح عمل يرضي الله وإما يكدح عملا يسخط الله. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. فالواجب الحذر، وأن تحسن الكدح وأن تزن كدحك بكلام الله وكلام رسوله. انظر، فإن كان كدحك يوافق أمر الله ويوافق شرع الله فاحمد الله واستقم على هذا الكدح وجاهد نفسك. والله يقول سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أما إن كان كدحك يخالف أمر الله ويوافق طاعة الشيطان فبادر بالتوبة منه والإصلاح والرجوع إلى الله عز وجل، والله يتوب على التائبين، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فالواجب عليك أن تحاسب نفسك وأن تنظر ماذا قدمت لآخرتك، حاسبها دائما في ليلك ونهارك في جميع تصرفاتك لا تغفل. فإذا رأيتك أنك قد أحسنت وأخذت في العداد الصالح وجاهدت نفسك لله فاثبت واحمد الله على ذلك، واسأله التثبيت والإعانة، واستمر على الخير وصابر على ذلك، واحذر قطاع الطريق، احذر قطاع الطريق الذي يصدونك عن الخير ويدعونك إلى الباطل، واستعن بالله على ذلك، واصحب الأخيار واسر في طريقهم حتى تلقى ربك. وإن كنت قد اقترفت سوءا وحتى عن الصواب فبادر بالتوبة. هذه فائدة الحساب، هذه فائدة النظر في أعمالك. فإذا عرفت أنك قد فرطت وأضعت وتساهلت أو ركبت بعض ما يغضب الله عليك فبادر بالتوبة، بادر بالإصلاح، والله يتوب على التائبين كما قال عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هذه هي الفائدة العظيمة للمحاسبة لهذه النفس والجهاد لها، أن تعرف ما لك وما عليك، وهل أحسنت أو أسأت، وهل تزودت لآخرتك واستعددت لآخرتك أم لا. فالغفلة طريق النار، واليقظة والانتباه والمحاسبة طريق الجنة. فلتكن مع أهل اليقظة والمحاسبة والمجاهدة لهذه النفس، واصبر على ذلك وتحمل ما فيه من المشقة، فإنك سوف تجد الراحة وسوف تحمد العاقبة، لأنك جاهدت هذه النفس حتى سرت على الطريق وحتى لزمت الطريق. أما إن كانت الأخرى وهي الإضاعة والتفريط، فما أعظم حسرتك وما أعظم ندامتك حين الموت ويوم القيامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية، وأسأله سبحانه أن يمنحنا وإياكم الصدق في العداد في لقائه والاستقامة على أمره، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يوفق ولاة أمرنا وجميع ولاة أمر المسلمين لما فيه رضاه ولما فيه صلاح عباده، وأن يوفق الجميع للاستقامة على دينه وتحكيم شريعته والتحاكم إليها والثبات عليها حتى نلقاه سبحانه، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
1: كنتم تستمعون لمحاضرة بعنوان الاستعداد ليوم المعاد لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. سؤال وجواب.
2: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول:
3: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
4: يقول: ماذا يفعل؟
3: يقول السائل،
5: يسأل، يقول:
6: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول:
1: سؤال وجواب.
7: هذا أحد الإخوة يقول: ما معنى هذه العبارة في تقوى الله خلف من كل شيء؟ هذه كلمة مأثورة عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، كان يقول رحمه الله: إن في تقوى الله خلفا من كل شيء، وليس من تقوى الله خلف. بمعنى أن الإنسان إذا ضيع التقوى ليس هناك شيء يعوض، ليس هناك شيء يجبر هذا الكسر عندما يكون مضيعا لتقوى الله. أما إذا وجدت التقوى في العبد فالتقوى فيها عوض للعبد عن كل شيء، لكن إذا ضاعت التقوى لا يعوضها شيء ولا يسد مسدها شيء. فهذه كلمة مأثورة عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى.
1: سؤال وجواب.
2: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول:
3: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
4: يقول: ماذا يفعل؟
3: يقول السائل،
5: يسأل، يقول:
6: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول:
1: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف،
8: أثير على الأثر.
9: إشكال وتوضيح.
10: فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن المصورين يقال لهم يوم القيامة أحيوا ما خلقتم، فأضيف الخلق إليهم، فكيف نجمع بين هذا وبين قولنا إن الله منفرد بالخلق؟ قلنا إن خلق البشر للشيء ليس كخلق الله له، لأن خلق الله له إيجاد وتكوين، وخلق البشر له وخلق المخلوق له إنما هو تغيير وتحويل، يحول من صفة إلى أخرى وليس إيجادا. وأضرب لك مثلا بالنجار ينجر الخشبة حتى تكون بابا، فيقال إنه خلق هذا الباب، لكن هل هو الذي أوجد مادته ومكوناته؟ من الذي أوجد ذلك؟ الله عز وجل. فالخلق المضاف إلى الخلق ليس كالخلق المضاف إلى الله عز وجل. المالك يعني أن الربوبية تقتضي الملك، الملك التام. قال الله عز وجل: لله ملك السماوات والأرض. وتقديم الخبر يدل على إيش؟ تقديم الخبر يدل على الحصر، بناء على القاعدة المعروفة في أصول الفقه وفي البلاغة من أن تقديم ما حقه التأخير يقتضي إيش؟ الحصر. فالملك لله عز وجل، لا مالك إلا الله. فإن قيل: أليس الله تعالى قد أثبت للمخلوق ملكا كقوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم؟ قلنا: بلى، لكن ملكنا لما نملكه ليس كملك الله لما يملكه، إذ أن ملكنا محدود، محدود في الغاية، محدود في التصرف. فأنا مثلا أملك قلمي هذا، وأنت إيش؟ لا تملكه، إذن ملكك محدود على ما بيدك. ثانيا، ملكنا للشيء ليس ملكا مطلقا، إذ أنه لا يجوز لنا أن نتصرف فيما نملك إلا في الحدود الشرعية. ولهذا لو أراد الإنسان أن يتلف ماله بإحراق أو إغراق، فهل يملك ذلك؟ عجيب، لا يملك ذلك. إذن ملكنا للشيء محدود ليس كملك الله للشيء، إذ أن ملك الله تعالى للشيء ملك مطلق، لا أحد يعقب عليه ولا أحد يمنعه مما يشاء، ولكننا مع ذلك نعلم أنه جل وعلا لا يتصرف في ملكه إلا بما تقتضيه حكمته البالغة التي قد نعلمها وقد لا نعلمها. الأمر الثالث من معاني الربوبية إيش؟ التدبير والتصرف. فلا تدبير ولا تصرف في الكون إلا لله عز وجل، لقوله تعالى: ألا له الخلق والأمر. فالتدبير والتصرف كله لله، يفعل في ملكه ما يشاء ولا أحد يعترض عليه ولا يعقب لحكمه. فإن قال قائل: أفليس لنا تصرف وتدبير فيما يملك؟ فالجواب: بلى، ولكن تدبيرنا وتصرفنا فيما نملك ليس كتدبير الله تعالى وتصرفه فيما يملك.
9: إشكال وتوضيح.
8: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
11: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب القبلة، باب النهي عن استقبال القبلة والإنسان على حاجة. حدثني يحيى عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن رافع بن إسحاق مولا لآل الشفاء، وكان يقال له مولى أبي طلحة، أنه سمع أبا أيوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمصر يقول: والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرابيس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم الغائط أو البول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه. وحدثني عن مالك عن نافع عن رجل من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تستقبل القبلة لغائط أو بول. باب الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إن أناسا يقولون: إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. قال عبد الله: لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته، ثم قال: لعلك من الذين يصلون على أوراكهم. قال: قلت: لا أدري والله. قال مالك: يعني الذي يسجد ولا يرتفع على الأرض، يسجد وهو لاصق بالأرض. باب النهي عن البصاق في القبلة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه، ثم أقبل على الناس فقال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه إذا صلى. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة بصاقا أو مخاطا أو نخامة فحكه. باب ما جاء في القبلة. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قدم المدينة 16 شهرا نحو بيت المقدس، ثم حولت القبلة قبل بدر بشهرين. وحدثني عن مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجه قبل البيت. باب ما جاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله سلمان الأغر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وحدثني عن مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه عن عبد الله بن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن بوسر بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شهدت إحداكن صلاة العشاء فلا تمسن طيبا. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل امرأة عمر بن الخطاب أنها كانت تستأذن عمر بن الخطاب إلى المسجد فيسكت فتقول: والله لأخرجن إلا أن تمنعني فلا يمنعها. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعه نساء بني إسرائيل. قال يحيى بن سعيد: فقلت لعمرة: أو منع نساء بني إسرائيل المساجد؟ قالت: نعم.
8: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
9: كلمات، برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات.
12: ينبغي لطالب العلم أن يحرص متعمدا أن يظهر أثر ما يقرأه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على سلوكه. وما أجمل إذا فرغ ولو لم يكن في عمل أن يعيد قراءة ما سبق أن قرأه، وقد يعرض له إشكال فيسأل عنه أحد زملائه أو أحد من يجتمع به من أهل العلم، لأن العلم إنما يثبت بالمساءلة والاستشكال. ينبغي أن يظهر أثر الحديث على الرجل الذي قال أن الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وقال: الصدق عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ويحذر الكذب. ينبغي أيضا الإنسان أن يحرص على أن يكون في أي مجلس يجلسه متسببا بذكر الله جل وعلا في ذلك المجلس. من المشايخ الذين أذكرهم رحمة الله عليهم الشيخ عبد الله بن يوسف الوابل رحمة الله عليه، في مجالسه ولقاءاته كثيرة الذكر لله جل وعلا، يكثر يعني مجلسه يذكر بالله جل وعلا لكثرة ما يذكر ويستعيد من الأذكار. فينبغي لمن يشتغل في الحديث أن يعتني بهذا الأمر. ينبغي أن يعتني أيضا بهذا الأمر في بيته، في طريقه، في مجالسه الخاصة، حتى يكون من المذكرين بالله جل وعلا. الذكر له أثر عظيم على القلب، لأنه يطمئن القلب، يطمئن القلب قوي بصره وبصيرته وقوي إحساس القلب. ينبغي للطالب الحديث أن يعتني بذلك. أيضا أنصح الطلاب جميعا أن يحرصوا على كتب الأذكار، مثل كتاب الأذكار للنووي، مثل كتاب الوابل الصيب لابن القيم، وهو كتاب عظيم ونفيس في بابه، مثل تحفة الذاكرين للشوكاني شرحا لكتاب عدة الحصن الحصين لابن الجزري صاحب القراءات المتوفى من أقران الحافظ بن حجر إلى غير ذلك. وحبيت أذكر هذا الشيء لأن أمامنا افتراق، ونرجو الله أن يكون افتراقا يحصل بعده الثقة. يحرص الواحد في نفع نفسه إذا أراد أن ينام، إذا قام من نومه، إذا حضر عند طعامه، إذا انتهى من طعامه، إذا شرب الماء، إذا دخل المسجد، إذا خرج منه. يحرص على أن يكون كثيرا الذكر، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله.
9: كلمات، برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات.
8: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له.
13: هذا الكتاب شرحه الشيخ صالح الفوزان وفقه الله، وذكر مقدمة واضحة وبينة في بيان الكبائر والمعاصي والفرق بينهما وبين الشرك، لأن الله عز وجل قال في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
1: تعليق لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن ناصر الفقيه حفظه الله على كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له، مع الدرس 60.
13: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب الذي عنوانه باب ذكر الغيب فيه آيات كثيرة وصفحات كثيرة سبقت، وسبق الحديث عنها، ووقفنا في الدرس الماضي البارحة في آخر صفحة 65، فلعل القارئ يقرأ وننظر التعليق عليه إن شاء الله، فليتفضل.
14: أحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
13: لعلك تتقدم قليلا في قضية كلام عمر بن الخطاب على ما نعطي الدنيا في دينه، قريب في نفس الصفحة.
14: أين؟ قال الشارح حفظه الله تعالى: فتم الصلح، وصار هذا الصلح فتحا سماه الله عز وجل فتحا، فتبين لعمر رضي الله عنه أنه المخطئ في تصلبه أمام هذا العقد، حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم: على ما نعطي الدنية في ديننا. هو لم يفعل هذا شكا ولا ريبا، ولكنه فعله عن قوة، فهو من قوته لا يريد أن يعطي الكفار شيئا أبدا، لكن الحكمة تقتضي في بعض المواقف أن يتنازل المسلمون مؤقتا من أجل مصلحة مستقبلية، وبالطبع هذا يعود لتقديرات معينة. أما في هذه الحادثة تحديدا، فإن الله كان يعد للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فتحا قريبا، فكان ظاهر الأمر أن فيه شيئا من الذلة، ولكن العاقبة كانت فتحا قريبا. وعندما تبين لعمر أنه وعندها تبين لعمر رضي الله عنه أنه المخطئ. وأما الصحابي الجليل سهل بن حنيف رضي الله عنه، فهو من يقول: يا أيها الناس اتهموا الرأي، فلقد رأيتني يوم أبي جندل، يعني يوم الحديبية، أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لردت.
13: الغرض من هذا أن يبين على أن القضية ينبغي أن تكون عن طريق اليقين لا عن طريق الشك والتردد. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه ما كان متشككا ولا مترددا، لكنه حينما اعترض الكفار رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة، غزوة الحديبية، وهو لم يذهب إلا للعمرة، هو من معه من المسلمين 1500، فاعترضوهم، فصارت المفاوضة فيما بينهم، وصارت الشروط التي يقدمونها. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى في شروطهم هذه إذا سلم لهم كأنه في نوع من الذلة، فهو لم يكن عنده شك في دين الله عز وجل، وإنما أراد أن يظهر القوة للمسلمين، وأنه لا ينبغي لهم أن يتنازلوا، لكن المصلحة تقتضي خلاف ما قاله. ولهذا لما ذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه وقال له: يعني كيف نعمل مثل هذا ونحن على الحق وهم على الباطل، وقتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ فقال له أبو بكر: إنه رسول الله، فالزم غرزه، يعني قال له: تعرف أنه رسول الله؟ قال: نعم. قال: ارزم غرزه، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل هو الذي أوحى إلى رسوله بأن يكون الأمر هكذا، وصار فتحا، والله قال في كتابه: إن فتحنا لك فتحا مبينا. فهذا الصلح صار فتح، وهو إن كان فيه في الظاهر على أنهم سيعودون إلى العام القادم ويأتوا بالعمرة، لأنهم منعهم الآن من الاعتمار، وإن كان في الظاهر هذا، لكن الأمر كان فتحا. والله عز وجل أخبر بذلك وقال إن فتحنا لك فتحا مبينا، لأنه كما قلنا اختلط المسلمون بالكفار. قبل ذلك ما كان فيه اختلاط، كفار كفار والمسلمين مسلمين، لكن لما اختلطوا سمع الكفار ما عند المسلمين من الخير، ما عندهم من الحق. ولهذا لما جاء في الغزوة الأخيرة الذهاب إلى مكة كان 8000 أو أكثر، قبل كانوا 1500، ففي الفترة هذه القصيرة دخل في دين الله عدد جدا من المسلمين، لأنهم عرفوا الحق وعرفوا أن ما عليه هو باطل. فينبغي للمسلم أن لا يقدم رأيه على ما جاء في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعمر بن سهيل هذا الذي يقول اتهموا الرأي، فلقد رأيتني يوم أبي جندل، يعني يوم الحديبية، أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لردت. أبو جندل هو ابن هذا عمر بن سهيل، سهيل
14: سهل بن حنيف،
13: سهل بن
14: سهيل بن عمر الذي وقع الصبح.
13: أيوة أيوة هو هذا. وأما الصحابي الجليل سهل بن حنيف فهو الذي يقول هذا القول، أيها الناس اتهموا الرأي، فلقد رأيتني يوم أبي جندل. أبو جندل ابنه، وجاء يرسب في قيوده مسلما، وقد كتبوا الصلح، فطلب منه أن يسمح بهذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لمحمد أولا لعمر فرفض، للرسول فرفض، قال ما يمكن إلا أن يعاد. فهو مسكين يعني مقيد، وقيده أبوه هذا، شده بالقيود على أنه لا يكون مع المسلمين، ولكن صار الخير له فيما بعد. نعم.
14: صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: لقد حاول عمر رضي الله عنه رفض الصلح لأنه رأى فيه غضاضة على المسلمين، ولم ينظر ولم يعلم ما هي المصالح التي تترتب عليه، لذلك ندم على موقفه وصار يحسب لذلك حسابا.
13: يعني من الشروط على أنه من جاء يعني من أهل مكة مسلما إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يعيده إليه، ومن جاء من المسلمين إلى أهل مكة لا يعيده إليه. فهو يرى هذا فيه يعني غضاضة، كيف الذي يأتي منهم لا نعيده، والذي يأتي من عندنا كذلك بالعكس يكون بالعكس. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا الذي سيذهب من عندنا لا خير فيه، يعني إذا كان مسلما عندنا ثم ذهب إلى الكفار هذا لا خير فيه، مع السلامة يروح. والذي يأتي منهم ربنا سيجعل له مخرجا، الذي يأتي منهم لو عذب ربنا سيجعل له مخرجا، وهكذا. نعم.
14: صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: لذلك ندم رضي الله عنه على موقفه وصار يحسب لذلك حسابا، وصار من أحرص الناس في نقد آرائه وأحرص الناس في الاتباع والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، فأكسبه والمسلمين درسا في عدم اعتراضهم على أحكام الله وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم، وظهر لهم للوهلة الأولى أن في الانصياع للأمر إجحافا وظلما، فإنما العبرة بالنتائج لا بالمقدمات، هذا هو التقويم السليم وهذا هو الإيمان. ولذلك شكى عمر رضي الله عنه إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: كيف نرضى بهذا؟ فقال له رضي الله عنه: أليس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: فاستمسك بغرزه، أي عليك أن لا تعترض أبدا، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى. فعلى المسلم أن يكون مستسلما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو منطق أبي بكر رضي الله عنه، وهذا موقف اليقين والثبات عند الحق والشدائد. فالناس يتفاوتون أمام المحن والابتلاءات، حتى المؤمنين فهم متفاوتون في قوة إيمانهم عند ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، أخرجه مسلم، وعن العباس رضي الله تعالى عنه مثله. قال حفظه الله تعالى: هذا فيه تشبيه معنوي بالحسي، حيث شبه صلى الله عليه وسلم الإيمان بشيء يذاق له طعم، لكن ليس كل مؤمن يذوق طعم الإيمان أو حلاوة الإيمان، لا ينالها إلا خواص المؤمنين. ولكن متى يذوق الإنسان طعم الإيمان؟ عندما يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا ولم يجل في خاطره شك ولا ريب، فتجده مطمئن القلب والنفس راض عن الله، يملأ قلبه اليقين والإيمان.
13: سمعتم هذا الحديث وهو في صحيح مسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. هو يقول شبه شيء معنوي بشيء حسي. المعنوي هو الإيمان بالله عز وجل برسوله صلى الله عليه وسلم، شبهه بشيء حسي كأنك تذوقه وتطعمه وتذوقه، فيقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، لأنه هو الخالق الرازق المحيي المميت المعبود بحق. فينبغي المسلم أن يرضى بالله عز وجل بجميع ما يأتي عنه في كتابه أو ما يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى. وبالإسلام دينا، لأن الإسلام هو الناسخ لجميع الأديان السابقة. الله عز وجل يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن أنت ما دمت راضي بالإسلام وتحب الإسلام وتقدم أحكام الإسلام فهذا هو المطلوب منك أن تكون كذلك. وبمحمد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو محمد خاتم الرسل جميعا وخاتم الأنبياء وليس بعده نبي. إذن المسلم يؤمن بالله عز وجل بأنه الخالق الرازق المحيي المميت المعبود بحق، وكذلك يرضى بدين محمد صلى الله عليه وسلم وهو بالإسلام، وكذلك يرضى بمتابعة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يقدم عليه قول أحد، لأن الله عز وجل بعثه خاتما لجميع الأنبياء والأديان، لم يأتي دين بعده، ليس بعده رسول، وإنما هو آخر الرسل وخاتمهم. فينبغي على المسلم أن يؤمن بذلك. والله قال في كتابه ونحن نؤمن بكتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن دين الإسلام هو الدين الحق، كل ما في الأديان السابقة من الخير موجود في الدين الإسلامي، كل ما فيها، لأنه أولا لا خلاف بينهم في العقيدة، أي بين الرسل جميعا، فكلهم عقيدتهم واحدة، وإنما تختلف الشرائع: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. إذن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم شريعة كاملة في جميع الأعمال، في العقائد، في العبادات، في المعاملات. والله يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فكتاب الله عز وجل اشتمل على كل شيء، وفسرته السنة الآيات اللي هي غير واضحة مجملة أو عامة فسرتها السنة. والله يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. والمقصود بالذكر في هذه الآية هو السنة، فالسنة وحي. والله عز وجل يقول عن رسوله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن كل واحد يبتغي في غير الإسلام شيئا هذا لا يقبل منه. فالإسلام كامل بجميع ما تحتاجه البشرية إلى قيام الساعة، لأنه آخر الأديان، والله عز وجل أنزل هذا الكتاب وتكفل بحفظه، ما وكل حفظه إلى البشر. يعني الكتب السابقة أسند حفظها إلى علمائهم لما استحفظوا عليهم من كتاب الله التوراة والإنجيل، ففرطوا في ذلك وحرفوا وبدلوا. وأما القرآن فلم يكله إلى المسلمين ليحفظونه، وإنما قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله عز وجل تكفل بحفظه ولهذا محفوظ. الأطفال الصغار الطفل عمر 10 سنوات هو يحفظ كتاب الله، فالله عز وجل يسره للمسلمين فهو محفوظ. فينبغي المسلم أن يعلم أن كتاب الله لا يقبل النقص ولم يحدث فيه شيء. ومن ادعى من الطوائف الضالة بأن في القرآن نقصا وهم يخالفون هذه الآية الكريمة الموجودة في كتاب الله، الله يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ويأتي واحد يقول القرآن فيه كذا وفيه كذا. أظنكم فاهمين هذا ولا شيء يا طلاب العلم؟ أنتم تعرفون اللي يقولون في القرآن نقص ولا ما تعرفونهم؟ طلاب العلم يعرفونهم. إذن القرآن الله عز وجل تكفل بحفظه، فكيف يكون فيه نقص؟ معنى أننا نكذب هذه الآية. فمن قال في القرآن نقص فهو كافر بما جاء في هذه الآية، ومن كفر بآية واحدة من كتاب الله فهو كافر. نعم.
14: أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وفي الحديث الآخر: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما.
13: المحبة ما هي يعني تغني ونشيد المحبة المتابعة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن لابد أن الإنسان يتابع الرسول، معنى يحبه أنه يتابعه. أمرك بشيء فعليك أن تأتي به، نهاك عن شيء فعليك أن تنتهي عنه. وإذا كنت تحبه صادقا فاتبعه، إذا أمرك اتبع أمره، وإذا نهاك تتبع ما نهاك عنه. إذن هذه المحبة الصادقة. أما نجلس يعني فترة طويلة وسنة كاملة ونأتي بالموالد ونأتي بالقصائد ونقول نحب الرسول ونتغنى ونخالف في جميع ما أمر به ونرتكب جميع ما نهانا عنه، فهذه ما هي محبة. المحبة أن تتبع هذا المحبوب الذي تحبه. والله عز وجل قال لك في كتابه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. تتبعون من؟ رسول الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فينبغي أن نفهم المحبة إيش معناها. تفضل.
14: صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وفي الحديث الآخر ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار.
13: هكذا المؤمن إذا اتصل بهذه الصفات فهو المؤمن الصحيح. نعم.
14: فكما أنه يكره أن يقذف في النار ويحترق وهو حي، فهو كذلك يكره أن يعود إلى الكفر. هذا هو المؤمن القوي الإيمان الذي لا يتزعزع إيمانه بعد أن ذاق حلاوة الإيمان. فالمصنف رحمه الله تعالى: باب السخط وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله: والرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى بها ويسلم.
13: يعني حينما يصاب الإنسان بمصيبة، بمرض، بموت ولده، بفقد قريبه، إذا تسخط فهذا من الكبائر التي ينبغي المسلم أن يتجنبها. فالتسخط من المصائب من الكبائر، والمعنى أن يسخط الإنسان من قضاء الله وقدره. فالله عز وجل يعني قدر في هذا الكون أن كل ما سيكون في هذا الكون كله مكتوب ولم يترك منه شيء، وإنما يخرج على ما قدره الله عز وجل في كتابه في أوقاته المحددة. فإذا أصاب الإنسان شيء في جسمه، في ولده، في ماله، فعليه أن يرضى ويسلم ولا يتسخط، لأنه إن تسخط لن يعود إليه شيء. يعني لو مات ابنك وجلست تصيح وتعمل لن يعود، مات خلاص، لكنك تفقد نفسك الأجر والثواب. فأنت لو رضيت وسلمت بما حكم الله عز وجل به فتنال الأجر وتنال الثواب. إذن التسخط من أحكام الله عز وجل هذا من الكبائر، فيجب على الإنسان أن يتجنب هذه الأعمال التي قد تؤثر عليه في عقيدته، في دينه، وينبغي المسلم أن يكون مسلما. نعم.
14: صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: السخط عند المصيبة من الكبائر، والمعنى أن يسخط الإنسان من قضاء الله وقدره لا يرضى به. والأصل في المسلم أن يتلقى قضاء الله وقدره بالرضا والصبر والاحتساب، وأن يؤمن بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وكون الإنسان يرضى بقضاء الله وقدره ولا يجزع فهذا خير له من وجوه: منها أن الله يكفر عنه خطاياه ويرفع من درجاته ويذكره بالتوبة، وأن ما أصابه إنما هو بسبب ذنوبه. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والله جل وعلا يقول: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فالمؤمن إذا أصابته ضراء صبر، وإن أصابته سراء شكر، فيكون ذلك خيرا له. أما غير المؤمن فإنه عند النعم يطغى ويتكبر، وإذا أصابته النقم جزع وسخط.
13: هذه الخصال التي ينبغي المسلم أن يتجنبها. إذن ما قدره الله عز وجل لا بد أن ترضى به وتسلم له، فإذا عملت ذلك نلت الثواب من الله عز وجل والأجر على ما أصابك. وإذا تسخطت لم تكسب شيئا، وهذا هو الواقع. يتسخط الإنسان ولا يستفيد شيئا من تسخطه، إلا أنه يذهب أجره الذي كان لو صبر لا سجل له، سجل في صحيفة حسناته. وينبغي المسلم أن يكون صابرا مكتسبا، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه. شيء مقدر على الإنسان في هذه الدنيا، أن الذي كتب عليك لا بد أن تناله، والذي كتب لك أيضا لا بد أن تناله.

0: على قسمين: إذن كوني وإذن شرعي، وهو ما أذن الله بفعله شرعا من فعل الطاعات والقربات. والإذن الكوني هو المراد بهذه الآية: إلا بإذن الله، أي بقضائه،
1: يعني ما يصيب الإنسان مصيبة إلا بقضاء الله عز وجل وقدره. فالله عز وجل هو الذي قدر هذه المقادير، وحينما تصيب الإنسان عليه أن يحتسب، فإذا صبر واحتسب نال الأجر والثواب، وإن لم يصبر فليس له إلا هذا التسخط، وأجره الذي ينتظره لم يسجل له شيء، بل يكون بالعكس. نعم.
0: صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الإيمان كما سبق له أركان، ومنها الإيمان بالقضاء والقدر، فدلت هذه الآية على أن الذي يجزع ويسخط ولا يستسلم لقضاء الله لا يكون مؤمنا بالله. أما جزاء المؤمن الذي يؤمن بقضاء الله فإنه يهدي قلبه، بمعنى أنه يوفقه للخير والاطمئنان والراحة. ولهذا يقول علقمة رحمه الله في هذه الآية: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم، أي فلا يعترض ولا يسخط. فهذا الذي يهدي الله قلبه فيدله على الخير ويوفقه للثبات عليه. وهذا من فوائد الصبر على المصائب، وهو حصول هداية القلب، والله بكل شيء عليم، أي بالقلوب وأحوالها. فلا مفر للإنسان من التسليم للقضاء والقدر مهما حاول.
1: يعني القضاء والقدر سيمضي، مهما عملت سيمضي، فما عليك إلا أن تصبر وتسلم، فإذا صبرت وسلمت تؤجر، وإذا تسخطت لا تنال إلا السخط، هذا الذي تكلمت به والعمل الذي عملته. فالقضاء والقدر مار على الإنسان. وتذكرون في الحديث الذي نكرره دائما أن الإنسان وهو نطفة في رحم أمه يأتي الملك فيؤمر بكتابة رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، يعني كل شيء مكتوب لنا كله مسجل لكل واحد، لكن لا تعرف أنت ولا أنا هل أنا سعيد أو أنا شقي، ما تعرف، هذا كله في علم الله. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم حينما سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام عن قضية الإيمان بالقضاء والقدر وأمرهم به وحثهم عليه، وقالوا: فيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وضربت أمثلة لذلك وقد ذكرناها أيضا، لكن من لم يحضر نعيدها له. رجل جاء والرسول عليه الصلاة والسلام يجاهد الكفار في المعركة، رجل جاء وهو كافر على دينه، مشرك بالله عز وجل، فجاء وقال للرسول عليه الصلاة والسلام: أقاتل أو أسلم؟ الآن المعركة قائمة بين الكفار والمسلمين، فهو يقول للرسول هذا القول: أقاتل الآن أدخل أو أسلم؟ قال: أسلم ثم قاتل. فتشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، دخل في الإسلام، ثم دخل المعركة فقتل شهيدا ولم يصلي لله ركعة، قتل شهيدا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا القول: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، لأن هذا كان مشرك يعمل بعمل أهل النار، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني يقرب الأجل، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فهذا الرجل كتابه الذي سجل له في بطن أمه أنه من أهل الجنة، لكن حياته كلها كانت في الكفر. فلما جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وعرض عليه هذا العرض فقال له: أسلم، فأسلم، ثم دخل فقاتل فقتل. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أنه من أهل الجنة لأنه ختم له بهذه الخاتمة الحسنة. وشخص آخر أيضا في معركة من المعارك وكان يضرب في الكفار ويطعن فيهم ويعني أثخن فيهم كثيرا، فقال أحد الصحابة: ما أبلى مثل فلان، يعني ما في أحد عمل عملا يعني ظاهرا واضحا في الكفار مثل فلان. الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، قال: إنه في النار أو إنهم من أهل النار. فتعجب الصحابة: كيف يقتل في المشركين ويكون من أهل النار؟ فقال أحد الصحابة: أنا لكم به، يعني أنا سأتابعه حتى أنظر ماذا سيكون. فصار يتابعه في المعركة، هو يضرب في الكفار هم يضربون فيه،

0: حتى كثرت فيه الجراحة، يعني أثخنته الجراحة، ما فيه مكان في جسمه إلا في ضربة بسيف أو طعنة برمح، فلم يصبر حتى يموت شهيدا، وإنما أخذ سيفه وضعه في صدره واتكى عليه حتى طلع من ظهره فمات. جاء هذا الرجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: أشهد أنك رسول الله. فقال: وماذا؟ قال: الرجل الذي قلت إنه من أهل النار قتل نفسه. يعني هذا شيء معروف عند الصحابة أن من يقتل نفسه في النار. عند ذلك قال: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة. هذاك الأول كان يعمل بعمل أهل النار، وهذا يعمل بعمل أهل الجنة لأنه يقتل في الكفار. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها لا ذراع، فيسبق عليه الكتاب الذي سجل عليه وهو في بطن أمه، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. إذن القدر لا بد أن نؤمن به ونسلم له، ومن آمن بالقدر فهو ينال الخير الكثير. والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان. إذن أركان الإيمان منها الإيمان بالقدر، فيجب على المسلم أن يكون كذلك، لأن الله عز وجل يثيبه على إيمانه هذا. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له.
0: هذا الكتاب شرحه الشيخ صالح الفوزان وفقه الله، وذكر مقدمة واضحة وبينة في بيان الكبائر والمعاصي والفرق بينهما وبين الشرك، لأن الله عز وجل قال في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
1: تعليق لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن ناصر الفقيه حفظه الله على كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
2: الآن تستمعون لشرح الأصول الثلاثة لفضيلة الشيخ عبد الله البخاري حفظه الله تعالى.
3: قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: المرتبة الثانية الإيمان. الكلام على شرحا على لهذا المقطع من وجوه الكلام عليه شرحا من وجوه. الوجه الأول: الإيمان في اللغة على الصحيح أنه التصديق الجازم، التصديق الجازم، أو تصديق القلب المتضمن للعلم بالمصدق به، تصديق القلب المتضمن للعلم بالمصدق به. هذا من حيث اللغة. وأما شرعا فهو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، هذا هو حده من حيث الشرع: قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. وهذا الأمر عليه إجماع الأمة. يقول الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد: أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية، والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ويقول الإمام البخاري رحمة الله عليه كما جاء ذلك في ترجمته من السير وغيره، قال: كتبت عن 1080، كتبت عن 1080 رجلا ليس منهم إلا صاحب حديث كانوا يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد وينقص. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، جاء عن بعض السلف أن قال إن الإيمان قول وعمل كما مر معنا قبل قليل، ومنهم من قال قول وعمل واعتقاد، ومنهم من قال قول وعمل ونية، ومنهم من قال قول وعمل ونية واتباع سنة. فهل بين هذه الألفاظ أو هذه التعبيرات من تضاد أم هي متفقة؟ يعني هل هي متغايرة أم متفقة؟ نقول: كلا، ليست متغايرة ولا متناقضة، بل هي متفقة، وكلها جاءت عن السلف، كل هذه الألفاظ جاءت عن أئمة السنة من سلف الأمة رضي الله عنهم ورحمه. كشفها وبين ذلك ووضحه الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حيث قال: إنا من السلف من قال الإيمان قول وعمل. يقول: إن من السلف من قال إن الإيمان قول وعمل. أراد قائل هذا القول قول اللسان والقلب، قول القلب واللسان، قال: وعمل القلب والجوارح، فجمع فقال قول وإيش وعمل. أراد بالقول قول القلب وقول اللسان، وأراد بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح. طيب، هذا التعريف، أقول تعليقا، هذا البيان من الإمام رحمه الله فيه يدخل الاعتقاد، أليس كذلك؟ يدخل فيه ماذا؟ الاعتقاد بالجنان. يقول أيضا: ومن أراد الاعتقاد، يعني زاد قول وعمل واعتقاد، قال: ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر. رأى أن لفظة قول قد لا يفهمها السامع ابتداء أنه تعني هذا وتعني هذا، فزاد لفظة واعتقاد ليدفع الفهم الذي قد يرد عند البعض، فيزيل بذلك، أعني بالزيادة هذه، يزيل اللبس، يزيل اللبس. قال: خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب، خاف الإيهام المفسد أو الفهم الفاسد فزاد ماذا؟ اعتقاد القلب. يقول: ومن قال قول وعمل ونية، قال: القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان، وأما العمل فقد لا يفهم منه النية، فزاد النية، فزاد إيش؟ النية. قال: ومن زاد اتباع السنة فلأن ذلك كله لا يكون ماذا؟ لا يكون محبوبا عند الله إلا باتباع السنة، لا يكون محبوبا عند الله إلا باتباع ماذا؟ السنة. فزاد إيش؟ باتباع السنة. يقول: وأولئك، وأولئك ضمير في قوله أولئك عائد إلى أصحاب القول الأول، قول ونية، قول وعمل، قول وعمل. قال: لم يريدوا كل قول وعمل، وإنما أرادوا ما كان مشروعا، إنما أرادوا ما كان مشروعا من الأقوال والأعمال.
5: يعني ليس قد لا يفهم من قولهم قول أي قول ولا عمل أي عمل، إنما العمل المشروع. إذن لا يمكن أن يوصف العمل بأنه مشروع ومقبول عند الله إلا إن اجتمع فيه أمران: الإخلاص والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: ولهذا ولكن كان مقصودهم الرد على المرجئة الذين جعلوه قولا فقط، فقالوا: بل هو قول وعمل. إذن منزع القول له سبب، له ماذا؟ سبب. إذن تبين لك بهذا أنه لا تغاير بين هذه الإطلاقات، وهي متفقة وغير مختلفة. واضح؟ الوجه الثالث أن هذا الإيمان، الإيمان حقيقة مركبة، حقيقة مركبة، بمعنى ليس إقرارا، ليس إقرارا فقط أو تصديقا جازما فقط، بل هو شعب متفاوتة، شعب متفاوتة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر المذاهب والفرق في ماذا؟ في المبينة لمعنى الإيمان واختلافهم في ذلك على أقوال عدة مخالفة للسنة والحق، قال رحمه الله: والإيمان، بعد أن ذكر كلامهم قال: والإيمان وراء ذلك كله، وهو حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما، معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم علما، والتصديق به عقدا يعني اعتقادا، والإقرار به ماذا؟ نطقا، والانقياد له محبة وخضوعا، والعمل به باطنا وظاهرا، وتنفيذه والدعوة إليه بحسب الإمكان، وكماله الحب في الله والبغض في الله، والعطاء في الله والمنع لله، وأن يكون الله وحده إلهه ومعبوده. قال: والطريق إليه، يعني إلى تحقيق ذلك، تجريد متابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وتغميض عين القلب، تغميض عين القلب عن الالتفات إلى سوى الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. انتهى كلامه. هذه الحقيقة التي يجب أن تعرف عن ماذا؟ عن حقيقة الإيمان، عن حقيقة الإيمان. الوجه الرابع قول الشيخ رحمه الله: الإيمان 74 شعبة. قد يقول قائل: أليس الإيمان 6 أركان كما جاء في حديث جبريل الذي سيستدل به الشيخ رحمه الله؟ وأليست كلمة التوحيد هي ركن الإسلام الأول؟ فكيف الجمع في قوله الإيمان 74، وهي جمع هذا القول الذي حكاه الإمام رحمه الله بين الإسلام وماذا؟ والإيمان. فالجواب عن هذا نقول: ثمة قاعدة يجب أن تتفطن لها أيها المحب، وهي أن الأسماء أو من الأسماء، أن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة، من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات ماذا؟ متعددة عند إفراده وعند إطلاقه، عند الإفراد وعند ماذا؟ الإطلاق. فإذا قرن ذلك الاسم بغيره، إذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض المسميات، صار دالا على بعض المسميات. والاسم المقرون به دال على باقيها، هذا الاسم يشتمل على ماذا؟ على معان متعددة وإفرادات وأجزاء، فإذا أطلق اشتمل على على على ذلك كله إفرادا أو اجتماعا. فإذا قرن هذا الاسم بالاسم الآخر دل هذا الاسم إذا ما أطلق على أفراد معينين، وهذا الاسم دل على الأفراد الأخرى، على باقي تلك الأفراد. ومن ذلك اسم الإيمان والإسلام، فإذا قرن أحدهما بالآخر دخل فيه الآخر، آسف، إذا أفرد أحدهما دخل فيه ماذا؟ الآخر. ودل بانفراده على ما يدل عليه الآخر بانفراده، لكن إذا قرن بينهما دل أحدهما على بعض ما يدله الآخر بانفراده، ودل الآخر على ماذا؟ على الباقي. هذا خلاصة ما قيل في هذه المسألة وهذه القاعدة التي يجب أن تعرفها، كما نص عليها الإمام ابن رجب رحمه الله، وقال بنحوها الإمام ابن تيمية وجماعة. وهذا الجمع جمعه جمع في التوفيق بين هذا وهذا، كما قلت قاله جماعة من المحققين من العلم كشيخ الإسلام وابن رجب رحمه الله، وكذلك العلامة الخطابي رحمه الله، وجماعة والإسماعيلي أبو بكر وجماعة. من أهل العلم من يرى ألا تفريق، فالإيمان والإسلام هما ماذا؟ بمعنى واحد، لا تفريق، لا يفرق بينهما. ومن هؤلاء وعلى رأسهم من هؤلاء الإمام البخاري محمد بن إسماعيل، والإمام محمد بن نصر المروزي، وجماعة كثيرة. ومنهم من يرى التفريق، وعليه أيضا جماعة، ومن هؤلاء ابن عباس والزهري وابن مهدي والإمام مالك والإمام أحمد وجماعة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا علمت أحدا من المتقدمين خالف هؤلاء، ولهذا كان عامة أهل السنة على هذا الرأي، أي أن هناك فرقا بين الإيمان وماذا؟ والإسلام. والإسلام ثمة تفصيلات ليس هذا المقام مقام بسطها. نعم، الوجه الخامس أن قول الشيخ رحمه الله هنا أن الإيمان 74 شعبة، أعلاها كلم قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا القول قد اقتبسه رحمه الله وأخذه من حديث في الصحيحين، من حديث في الصحيحين، هو ذكره ولكنه لم يدلل عليه، لم يدلل عليه، وهو مقتبس من حديث في الصحيحين، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، الإيمان 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وجاء في لفظ في الصحيحين واللفظ لمسلم قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة أو 64 شعبة. فأعلاها قال فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. البضع بكسر الباء من الثلاثة إلى التسعة، والشعبة الجزء أو الطائفة من الشيء، طائفة من الشيء. وهذا الحديث الذي اقتبس منه الإمام محمد رحمه الله هذه المقالة جمع بين أعلاه وأصله وقاعدته، وذلك فقول لا إله إلا الله هو أعلى وأفضل، وهي أصل الدين الذي يقوم عليها ماذا؟ الدين، فهي أعلاه وأصله وقاعدته، أصله وأعلاه وقاعدته، وهي كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. فيقولها العبد كما مر معنا، ليس فقط مجرد نطق مع تصديق على ما مر في شروطها، في شروطها اعتقادا، يقولها اعتقادا وتألها وإخلاصا لله جل وعلا. وبين في الحديث أيضا أدنى مراتبه، وذلك إماطة الأذى من الشوك وغيره عن الطريق، وذكر الحياء، والحياء قال شعبة من الإيمان. وذكر الحياء والله أعلى وأعلم له سبب، فإن الحياء خلق عظيم، وكما قيل هو تاج الأخلاق، هو تاج الأخلاق، إذ إنه خلق يبعث على فعل كل مليح وترك كل قبيح، فعل يبعث على فعل كل مليح وترك كل قبيح. إذا ما تأملت ذلك وعلمت أدركت قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الصحيح عنه، نعم، لما رأى ابن عمر ينكر على رجل قال دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، إلا بخير، إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع إيش ما شئت. الحياء خلق عظيم، وهو على مراتب، حياء من الله، وحياء من الناس، وحياء من النفس، وحياء من النفس، إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، فلا خير في وجه إذا قل ماؤه، حياءك فاحفظه عليك، فإنما يدل على وجه الكريم حياؤه. وضح؟ هذه الشعب المذكورة في هذا الحديث، نعم، جمعت جميع شرائع الدين الظاهرة وماذا؟ والباطنة، الظاهرة والباطنة. ويدل أيضا الحديث على أن الإيمان يزيد وإيش؟ وينقص، وذلك بحسب زيادة هذه الشرائع والشعب واتصاف العبد بها أو عدمه، فكلما اتصفت بهذه زاد ماذا؟ إيمانك وارتقى، لأن من عقيدة أهل السنة أن الإيمان ماذا؟ يزيد وينقص. ومعلوم أيها الإخوة أن الناس في هذا الباب يتفاوتون، أقول ليسوا في رتبة واحدة، ليسوا في رتبة واحدة، فالناس في هذا الباب على تفاوت كبير. واجتمع في هذا الحديث القول والفعل وماذا؟ والاعتقاد. فالقول في قول العبد فأعلاها قول لا إله إلا الله، واجتمع فيه قول اللسان وقول القلب، والعمل في قوله وإماطة الأذى عن الطريق، فهذا عمل، فهذا ماذا؟ عمل وله أثر، أقول أثر ظاهر على الجوارح، وأيضا يدخل فيه عمل القلب، وأيضا ما يتعلق بالاعتقاد من حيث دخول ماذا؟ الحياء، فإنه يستقر في القلب ثم يظهر الأثر على ماذا؟ على الجارحة. وهذه هذه الشعب المذكورة يستدل بها على نظائرها، يستدل بها على نظائرها، أي على بقية الشعب القولية والعملية والاعتقادية، واضح؟ يستدل بها على غيرها. لذلك اعتنى العلماء بارك الله فيكم بهذه الشعب والكلام عنها والاستدلال لها، فألفت فيها المؤلفات، منها المطول ومنها المختصر. ومن أعظم تلك الكتب وأوسعها كتاب الحافظ البيهقي رحمه الله، الجامع لشعب الإيمان، الجامع لشعب الإيمان. نعم، وأركانه ستة قرأتها. طيب، ثم نعرج على قوله رحمه الله وأركانه ستة. ثمة تعريفات بارك الله فيكم وأقوال وتفريعات حول الإيمان، ليس هذا المقام مقام البسط، ليس هذا المقام مقام البسط. قد أشرنا إلى القول الصحيح وألمحنا إلى أن الإمام ابن القيم قد ذكرها وفرعها، فمن أراد أن يعرف فلينظر في الفوائد في فإنه فيه وفي غيره. فقوله أركانه ستة أن تؤمن بالله إلى آخره. الكلام على هذا المقطع أيضا من وجوه، الوجه الأول هذه الأركان الستة التي ذكرها الإمام محمد هنا هي تسمى أركان الإيمان، وتسمى أيضا أصول الإيمان، تسمى بأركان الإيمان وتسمى أيضا أصول الإيمان، بمعنى أنه تركب منها، أصول الإيمان التي تركب منها الإيمان. لا يصح إيمان العبد ما لم يؤمن بها جميعا، لا يصح إيمانه إلا أن يؤمن بها إيش؟ جميعا. زوال واحد منها عنه زوالها عنه بالكلية، زوالها عنه بالكلية، واضح؟ ولهذا هي أصول وهي ماذا؟ أركان. الوجه الثاني في قوله رحمه الله أن تؤمن بالله. الإيمان بالله معناه التصديق الجازم عقدا وإقرارا ومعرفة بوجود الله جل وعلا، التصديق الجازم عقدا وإقرارا ومعرفة بوجود الله عز وجل، وأنه الأول ليس قبله شيء، والآخر ليس بعده شيء، والظاهر ليس فوقه شيء، والباطن ليس دونه شيء سبحانه وتعالى. إله فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأن يؤمن العبد بألوهية الله جل وعلا وربوبيته وأسمائه وصفاته جل وعلا. إذن معنى الإيمان بالله هو التوحيد كله، هو التوحيد كله. الوجه الثالث في قوله وملائكته، وهو الكلام عن الإيمان بالملائكة، معناه الإقرار التصديق الجازم، التصديق الجازم عقدا وإقرارا ومعرفة بوجودهم، وأنهم خلق من خلق الله، مربوبون مسخرون بأمره، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فنؤمن أو يؤمن العبد بما علمنا من أسمائهم، بما علمنا من أسمائهم بالوحي، انتبه، بالوحي الشامل القرآن والسنة الثابتة. فثمة أسماء أطلقت على بعض الملائكة ليست ثابتة في السنة، أحاديث لا تصح، ولهذا لا يجوز إطلاقها عليهم. فنؤمن بما ثبت به الوحي من الكتاب والسنة، ماذا؟ الصحيحة. وما لم نعلمه من أسمائهم فنؤمن به على وجه ماذا؟ الإجمال، نؤمن به على وجه الإجمال. ومن مقتضى الإيمان بالملائكة أيضا الإيمان بأعمالهم، فمنهم من له عمل خاص، ومنهم من لم نعلم عمله. فممن له عمل خاص كجبريل عليه الصلاة والسلام، أنه ماذا؟ أمين الوحي وله أعمال، فما جاء بيانه في الوحي في الوحيين قلنا به من أعماله، وما لم يأتي آمنا به ماذا؟ إجمالا. فمن أعمالهم التي يشتركون فيها جميعا تسبيح الله وتقديسه وتنزيهه سبحانه وتعالى، وطوافهم بالبيت إلى غير ذلك. كذلك من مقتضيات الإيمان بهم أن نؤمن بما جاءت أو بما جاء به الوحي من صفتهم، من صفتهم، سواء جاء ذلك في الكتاب أو في السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الوجه الرابع في الإيمان بالكتب هو أن يؤمن العبد ويصدق تصديقا جازما عقدا وإقرارا ومعرفة بأن الله أنزل كتبا على رسله عليهم الصلاة والسلام، وأن هذه الكتب من كلام الله، أنها من كلام الله ليست مخلوقة. وأن يؤمن العبد بما جاءت ووردت تسميته منها، من ذلك التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى وعيسى إلى غير ذلك. فما جاءت به التسمية مفصلة في الوحي قلنا به، وما لم يأتي آمنا به ماذا؟ إجمالا. ومن المهم أن يؤمن المؤمن كما مر أن يؤمن على وجه التفصيل بالقرآن، أن يؤمن على وجه التفصيل بالقرآن. قد يقول قائل هل نؤمن بما في أيدي اليهود الآن أو النصارى من التوراة والإنجيل وغير ذلك؟ نحن نقول نؤمن بأن الله أنزل التوراة وأنزل الإنجيل، نعم، وهذه الكتب، لكن التي بين أيديهم يجب أن نؤمن بأنها محرفة، لأن الله قد ذكر ذلك في كتابه وحكاه عنهم أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه وأنهم حرفوا ما أنزل الله. وضح؟ فنؤمن بأن الله أنزل هذه الكتب، وما نزل على أولئك الرسل هو من كلام الله وأنه حق من عند الله جل وعلا. الوجه الخامس في الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام معناه التصديق الجازم إقرارا وعقدا ومعرفة بأن الله جل وعلا أرسل في كل أمة رسولا، أرسل في كل أمة رسولا يدعون أقوامهم إلى توحيد الله جل وعلا، يدعون أقوامهم إلى توحيد الله جل وعز، وأن يكفر أو أن يكفروا بما يعبد من دون الله، وأن هؤلاء الرسل صادقون. يجب أن تؤمن هذا، أنهم صادقون مصدقون، وأنهم بلغوا رسالات ربهم وأتموا البلاغ وأكملوه ولم يكتموا منه شيئا، ولم يكتموا منه شيئا، وأنهم كانوا على الحق المبين، كانوا على الحق المبين. يجب أن تؤمن بهذا، يجب أن تؤمن بهذا. فمن جاء تفصيل خبره في الوحيين يجب أن نؤمن به كذلك على التفصيل، وما لم يرد خبره في الوحيين على التفصيل فنؤمن به على سبيل ماذا؟ الإجمال، نؤمن به على سبيل الإجمال. ومما يجب على المرء المؤمن أن يؤمن به تفصيلا ما يتعلق بخاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وسيرد إن شاء الله تعالى الكلام عن هذا. الوجه السادس في الإيمان باليوم الآخر، والمراد باليوم الآخر يوم ماذا؟ القيامة. ومعنى التصديق، ومعنى الإيمان باليوم الآخر هو التصديق الجازم عقدا وإقرارا ومعرفة بإتيان ذلك اليوم، بإتيان ذلك اليوم لا محالة، والعمل بموجب ذلك، العمل بموجب ذلك، بموجب أنك تؤمن بإتيانه. ما الذي يجب عليك والحالة هذه؟ أن تعمل بالأعمال الصالحة فتأتي بالأوامر وتجتنب النواهي لتكون من الفائزين، لتكون من الفائزين. فالعمل بذلك وبموجب ذلك، ويدخل في الإيمان باليوم الآخر، يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأشراط الساعة وعرصات القيامة، نعم، وكذلك الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، وبالبرزخ والبعث والنشور والصراط والحوض والشفاعة والجنة والنار ووزن الأعمال إلى غير ذلك مما يجب الإيمان به مما هو من متعلقات الإيمان باليوم الآخر. وضح؟ كل هذا متلازم، ويجب الإيمان به إيمانا باليوم الآخر. الوجه السابع فيما يتعلق بالإيمان بالقضاء والقدر، بالقدر خيره وشره. والمراد بالإيمان بالقضاء أو بالقدر خيره وشره أي بما قدره الله وكتبه سبحانه من خير وشر، من خير وشر. قال الإمام عبد الغني رحمه الله في الاقتصاد: أجمع أئمة السلف من أهل الإسلام على الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، قليله وكثيره، بقضاء الله وقدره، بقضاء الله وقدره، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يجري خير وشر إلا بمشيئته سبحانه وتعالى. خلق من شاء للسعادة واستعمله بها فضلا، وخلق من أراد للشقاء واستعمله بها عدلا. فهو أي القدر سر استأثر به، وعلم حجبه عن خلقه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. انتهى كلامه رحمه الله. القدر أيها الإخوة سر من أسرار الله، الغوص فيه من غير علم موروث عن سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم يوجب الإرباك والارتباك ويؤدي إلى الضلال والإضلال، وقد ضلت الطوائف في هذا الباب. فيجب أن تعرف هذا العلم بحذر وقدر فلا تتجاوز. ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله في ذم التأويل أن فقيها من فقهاء المدينة قال: إن الله تبارك وتعالى علم علما فعلمه العباد، وعلم علما لم يعلمه العباد، فمن يطلب العلم الذي لم يعلمه العباد لم يزدد من الله إلا بعدا. قال: والقدر منه. فانتبه، وهذا القدر على مراتب أربعة. المرتبة الأولى العلم، ومعنى العلم أن يؤمن العبد بأن علم الله محيط بكل شيء، وأن علمه جل وعلا سابق للمخلوقات. قال الله جل وعلا: قد أحاط بكل شيء علما جل وعز. والمرتبة الثانية الكتابة، ومعناه أن يؤمن العبد بأن الله كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقهم، دقيق الأمور وجليلها، صغيرها وكبيرها، لا يعزب عنه شيء سبحانه وتعالى في الأرض ولا في السماء. يجب أن يؤمن العبد بذلك. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. الأمر الثالث أو المرتبة الثالثة الخلق، ومعناه أن يؤمن العبد أن الله جل وعلا خلق جميع المخلوقات وخلق أفعالها أفعالها كما قال الله جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون. والأمر الرابع أو المرتبة الرابعة المشيئة، والمعنى أن يؤمن العبد أن مشيئة الله العامة نافذة وقدره واقع لا محالة، ولا يقع في ملكه ما لا يريد، أو لا يقع في ملكه إلا ما يريد. لا يقع في ملكه ما لا يريد، أو لا يقع في ملكه إلا ما يريد. فما كان الله فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. وما لم يكن، لو كان يعلم جل وعلا كيف يكون. وضح؟ نعم. وهنا كلام نفيس نختم به الكلام عن الإيمان في هذه المسألة، ثم ننتقل إلى الإحسان. للإمام ابن القيم كلام بديع في الفوائد، لتعلم أيها العبد معنى الإيمان من حيث الظاهر والباطن وقاعدة الأمر. قال رحمه الله: قاعدة ظاهر الإيمان وباطنه. الإيمان له ظاهر وباطن، وظاهره قول اللسان وعمل الجوارح، وباطنه تصديق القلب وانقياده ومحبته. فلا ينفع، انتبه، قال: فلا ينفع ظاهر لا باطن له، وإن حقن به الدماء وعصم به المال والذرية، يعني النطق بالشهادتين ابتداء هي تعصم، لكن لا بد بعد أن تقولها أن تأتي إيش بحقها. قال: ولا يجزئ باطن لا ظاهر له، إذا تعذر بعجز أو إكراه وخوف هلاك. فتخلف العمل ظاهرا، انتبه إلى هذا مهم، تخلف العمل ظاهرا مع عدم المانع، مع عدم المانع من إكراه أو عجز، ها قال: مع عدم المانع دليل على فساد الباطن وخلوه من الإيمان، ونقصه دليل نقصه، وقوته دليل قوته. فالإيمان قلب الإسلام ولبه، واليقين قلب الإيمان ولبه، وكل علم وعمل لا يزيد الإيمان واليقين قوة فمدخول، يعني يجب أن تراجع نفسك. قال: كل علم وعمل لا يزيد الإيمان واليقين قوة فمدخول، وكل إيمان لا يبعث على العمل فمدخول. فماذا؟ فمدخول. ومنه تعلم بارك الله فيك أن من الأعمال، بعض الأعمال أو بعض الأمور التي يأتي بها العبد أحيانا، بعض الناس أحيانا يقوم بعمل قيامه به دليل على خلو قلبه من الإيمان، وإن كان الفعل قد أتى، هذا الفعل أتى به بجارحة كاليد أو القدم، لكن هي دليل على عدم قيام الإيمان بالقلب وخلوه منه. هي في الظاهر بآلة جارحة، لكن في الحقيقة ما قام بها إلا لأنه قد فسد إيمانه أو خلا قلبه من الإيمان. فلا يمكن أن يحكم له بإسلام فضلا عن الإيمان، كمن وطئ المصحف بقدمه والعياذ بالله، أو ألقى به في القاذورات أو غير ذلك، لا يمكن. أو سب الله، لا يمكن أن يكون هذا يقوم به عبد امتلأ قلبه خوفا من الله وإجلالا وتعظيما لله أبدا. فما قام بهذه الجارحة إلا لخلو القلب من الإيمان بالكلية. واضح؟ نعم. والإحسان قرأته؟ طيب.
3: قال رحمه الله تعالى: المرتبة الثالثة الإحسان. الإحسان ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، الآية. والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: فمضى فلبثنا مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم.
5: نعم. ثم تكلم الإمام رحمه الله عن المرتبة الثالثة من مراتب الدين، وهي ماذا؟ مرتبة الإحسان. وذكر أنها ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم استدل على هذا التقرير بأدلة من الوحيين. والمراد بقوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أن العبد يعبد الله على هذه الصفة، أن العبد يعبد الله على هذه الصفة، وهي صفة، ما هي الصفة؟ استحضار قرب الله جل وعلا منه، استحضار قرب الله جل وعلا منه، وأنه واقف بين يديه جل وعلا كأنه يراه. وهذا الأمر، أعني استحضار هذا الأمر، يوجب الخشية والخوف والهيبة والتعظيم لله جل وعلا. وقد جاء عند الإمام مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام في سياق نحو هذا الحديث، وهذا السياق الحديث جبريل عليه السلام، قال: في الإحسان أن تخشى الله كأنه يراك، أو كأنك تراه، كأنك تراه. إذن هذا المقام يورث ماذا؟ خشية وهيبة وتعظيما وذلا وانكسارا لله جل وعز، وأيضا يوجب ماذا؟

ولهذا الله جل وعلا قال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه معية خاصة, هذه معية خاصة. إذن يستوجب ويوجب أيضا هذا الأمر واستحضاره أن تنصح في العبادة, أن تخلص وأن توافق السنة فتأتي بها على التمام والكمال, على التمام والكمال. ولهذا نجد في وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أوصى بهذا الأمر بعض الصحابة, أن أوصى بهذا الأمر بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فقد أخرج الإمام النسائي في السنن الكبرى وأبو نعيم في الحلية بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي فقال أعبد الله كأنك تراه. أعبد الله يا عبد الله بن عمر كأنك إيش تراه. ووصى بها الصحابة أيضا بعض متبوعيهم بذلك. ففي الحلية لأبي نعيم أن أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه قال لأحد أصحابه أعبد الله كأنك تراه, أعبد الله كأنك ماذا؟ كأنك تراه. إذن أيها الإخوة هذه المرتبة مرتبة عظمى لا يلقاها كل إنسان إلا من جاهد نفسه في تحصيلها وصدق الله في تعبده وتنسكه والتزامه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثم لتعلم أيها المحب أن هذه المرتبة هي ركن واحد لكنها على درجتين, لكنها على درجتين أولاهما أعلاهما, أولاهما أعلاهما, وهي أن تعبد الله في قوله أن تعبد الله كأنك إيش تراه. وهذا المقام يعبر عنه العلماء بمقام المشاهدة, مقام المشاهدة, تعبد الله كأنك إيش تراه, فتستحي بين يديه جل وعلا وتهابه سبحانه وتعالى وتعظمه وتنكسر وتذل وتخضع فتنصح في العبادة وتصدق وتخلص له جل وعلا العبادة فتجرد العبودية له تماما. وهذه هذا المقام مقام عظيم, مقام عظيم, وهي مقام الصديقين كما قال ميمون بن مهران رحمه الله أعمال البر يعملها البر والفاجر وأما ترك المعصية فلا يقوى عليها إلا صديق. وفي الحديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله, وفيه قوله صلى الله عليه وسلم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. تلك المقامات العالية بارك الله فيه, مقام المشاهدة, مقام المشاهدة. فأولى المرتبتين أعلاهما, والمرتبة الثانية هي دون الأولى وهي قوله فإن لم تكن تراه فإنه ماذا يراك, وهذه التي تسمى عند العلماء بمقام المراقبة, مقام المراقبة. وهذا يدعو العبد, أعني مقام المراقبة, إلى أن يكون مستحضرا دائما, دائما الاستحضار لمراقبة الله ماذا إياه,

0: فكلما قوي هذا الأمر فيه نعم زاد في أمره حتى بلغ ماذا؟ رتبة المشاهدة ومقام المشاهدة، على به الأمر إلى أن يصل إلى مقام المشاهدة. فكأن الله جل وعلا مشاهده ومطلع عليه جل وعلا، وهو قريب منه جل في علا، وهو كذلك. فكلما اقترب في تعبده وتنسكه زادت ماذا؟ تلك المرتبة، حتى وصل إلى أعلى مراتب الإحسان أو أعلى مرتبتي الإحسان. وهذه مرتبة عظمى كما قلنا أيها الإخوة. ولذلك كانت كم؟ كانت ركنا واحدا. الإسلام 5 أركان، والإيمان 6 أركان، والإحسان ركن واحد. واستدل الإمام رحمه الله لهذا بأدلة، ومنها قول الله جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ووجه الآية ظاهر، الاستدلال من الآية ظاهر، وهو أن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ومحسنون جمع محسن، وهو مقام الإحسان، أي الذي وصل مرتبة ماذا؟ الإحسان. وهذه المعية معية ماذا؟ خاصة. فوجه الاستدلال من الآية ظاهر. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. أيضا وجه الاستدلال أيضا ظاهر، وهو أن الله جل وعلا ذكر لنبيه وأمره بالتوكل عليه، وذكره أنه يراه جل وعلا، يراك أي يا محمد حين تقوم، وتقلبك في الساجدين أي في مع المصلين. وهذا دليل على ماذا؟ على الشق الثاني من ماذا؟ من الإحسان. فإن لم تكن تراه فإنه إيش؟ يراك. وقوله جل وعلا: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. والشاهد منه قوله جل وعلا: إلا كنا عليكم شهودا. وهذا ظاهر، فرؤية الله جل وعلا لعباده من معاني كونه شهيدا، من معاني كونه ماذا؟ شهيدا. فالآية ظاهر استدلال بها على مقام الإحسان، على مقام ماذا؟ ومرتبة الإحسان. ثم استدل بدليل من السنة يجمع الأركان، أركان الإسلام وأركان الإيمان وركن ماذا؟ الإحسان، وهو حديث جبرائيل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. والمراد بقوله المشهور ليس المشهور الاصطلاحي، أي المشهور بمعنى المشتهر، المشتهر بين الناس، وهو كذلك. يقول عمر رضي الله تعالى عنه: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. هو قال الإمام، والدليل من السنة، وما ذكر في ختمه، أقول ما ذكر في ختمه نعم من خرجه، والحديث أيضا فين؟ في الصحيحين. قال: لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هنا نرى أن النبي عليه الصلاة والسلام قد فسر الإسلام بالأعمال ماذا؟ الظاهرة، بالأعمال الظاهرة، أعمال الجوارح الظاهرة من قول وعمل. نعم. قال: فقال: صدقت. يقول عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه، لأن حال السائل أنه يجهل الجواب، فعجبا أن يسأل ويصدق المجيب، هذا وجه تعجبه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قد فسر الإيمان بالأعمال أو بالاعتقادات ماذا؟ الباطنة. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذا قد مر دليل ماذا؟ الإحسان. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. علامات الساعة على قسمين، منها ما هو من قبيل المعتاد، ومنها ما هو ما ليس معتادا. فمن قبيل المعتاد أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. فكثير من الأمور التي هي ظاهرة الآن من علامات الساعة وهي معتادة، الناس لا تنكرها، الناس إيش؟ لا تنكرها. فيتنقسم إلى قسمين، قلنا قبيل المعتاد ووجود الفتن وكثرة الفتن، هذا من علامات الساعة، وانتشار الجهل من علامات إيش؟ الساعة، وقلة العلم السني الصحيح من علامات الساعة، إلى غير ذلك. فمنها ما هو من قبيل المعتاد، أي اعتاد الناس عليه فلم ينكروه ولم يقفوا عنده، بل هو يستحق أن يوقف عنده. قال الشعبي رحمه الله: لا تقوم الساعة كما عند ابن أبي شيبة في المصنف حتى يصير العلم جهلا والجهل علما، يعني تنقلب الموازين فتنعكس الأمور والعياذ بالله. إذن هذا قسم، والقسم الثاني ما يكون منها من قبيل غير المعتاد لا يعتادونه، ومن ذلك علامات الساعة الكبرى، فليست بمعتادة بل هي خارجة عن ماذا؟ وخارقة لما هم عليه. قال: فلبثنا مليا. فقال: يا عمر، أتدري من السائل؟ لماذا سأل عمر خاصة؟ لماذا لم يسأل بقية الصحابة؟ وضمير عمر هو وغيره من الصحابة كان في المجلس. قال: لبثنا، لأنه فيما يظهر والعلم عند الله أن عمر كان هو شديد الملاحظة والالتفات في السؤال والجواب، بل سياق الحديث يدل على دقة ضبط ابن عمر، دقة ضبط عمر رضي الله عنه لهذه الحادثة. فجلس النبي عليه الصلاة والسلام فأسند ركبتيه ووضع يديه على فخذيه يحدث بدقائق التفاصيل، فلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم شدة ملاحظة عمر، فوجه السؤال إليه ليلتفت الآخرون إلى ماذا؟ إلى الجواب الذي سيرد. فقال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله إيش؟ أعلم. قال: هذا جبرائيل، أو هذا جبريل، أتاكم الحاضرين جميعا وللأمة جميعا يعلمكم أمر دينكم. فحديث جبريل عليه السلام يمثل وفيه الإسلام كله والدين كله. لأركان الإسلام وأركان الإيمان والإحسان، وهذا شامل للدين كله. فوالله وبالله وتالله من طبق ما جاء به هذا الحديث بحذافيره قولا وعملا واعتقادا وصدق في ذلك وأخلص فقد أتى على الإسلام كله. نعم، ما أسهل هذا بالدعوة، صحيح؟ أقول ما أسهل هذا بالدعوة، ولكنه ما أصعب التطبيق بدقيق الأمور عند ماذا؟ عند العمل، كما قال الإمام ابن القيم: وما أسهل هذا بالدعوة وما أصعبه إيش؟ بالعمل، فعند الامتحان يكرم المرء أو يهان. ونقف عند هذا، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا، ولهم عذاب واصب، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، إنا خلقناهم من طين لازب، بل عجبت ويسخرون، وإذا ذكروا لا يذكرون، وإذا رأوا آية يستسخرون، وقالوا إن هذا إلا سحر مبين.

صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون

الطاغين. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. فأغويناكم إنا كنا غاوين. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. إنا كذلك نفعل بالمجرمين. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. بل جاء بالحق وصدق المرسلين. إنكم لذائق العذاب الأليم.

النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين

ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين

من حميم. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. ولقد ضل

آخرين. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون

إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين

مبين. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين.

الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين

أولئكم الأولين. فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. وإن

يعدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون

تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين

هم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم.

المخلصين فكفروا بي فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون

مُنذَرِينَ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ

بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص

كذاب. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب.

مراد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق.

ذوقوا عذاب. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب؟ أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف. خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن

وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله

الشياطين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. والشياطين كل بناء وغواص. وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. جنة

نفاد. هذا وإن للطاغين لشر مآب. جهنم يصلونها فبئس المهاد. هذا فليذوقوه حميم وغساق. وآخر من شكله أزواج. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. اتخذنا

النار. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين.

الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول، لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين.

تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار.

أنى تصرفون. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور.

ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل

وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة

تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟

ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله

هاد. ومن يهدي الله فما له من مضل، أليس الله بعزيز ذي انتقام. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره

ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون.

إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل

إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون.

القيامة. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.

جئته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد

الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ.

ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. قُلْ

ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين.

يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم؟

0: الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب

الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا

بِآيَاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون

ركبه تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع

لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب

يطاع. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير.

أهواءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد

عباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد.

جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب

آمنوا. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذباً

الشباب. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد.

حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار.

العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار

العباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وإذ

مَا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ.

عباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال.

يوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار

الباب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار.

بالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

تَذَكَّرُونَ إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون

أحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين.

شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو

يَكُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ

قبل شيئا، كذلك يضل الله الكافرين. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر إن وعد الله حق، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون.

لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كان

0: فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين.

ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين

إن أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود

الْكَافِرُونَ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً

الدنيا، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون.

وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين

غالبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون

يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين.

تُوعَدُونَ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم

تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير

عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي

قريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. إليه يرد علم الساعة.

محيص. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط.

ذلك وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ

إنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد.

0: مُحِيطٌ
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم.

في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير.

أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم.

موسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير

عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم

يَشْفَعُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله

وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير

بصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون

ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين

في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة

نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور.

بِكِتَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: حاميم.

لَعَاقِلُونَ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ

به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون

ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا

البنين. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون.

أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين.

كَافِرُونَ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون

يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أن

مهتدون. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون.

أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وَاسْأَلْ

العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون.

تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون

إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون

مستقيم. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم.

0: إليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن

منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب

آمين. وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين.

يعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم

قرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد

شرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما

الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون

الْعَالَمِينَ. كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز.